تكلمنا عن مجموعة من حقهم البلاوي الذي فعلوها. لما نجي للتاريخ الآن ونعود لإيش الذي روته الأمة في تاريخها بمختلف المذاهب الإسلامية، نلاحظ مثلا مجموعة من النصوص مثل حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي قال فيه أنه إذا تمكنوا بني أمية إيش هيفعلوا؟ اتخذوا دين الله دغلا. أول جناية على الأمة وأكبر جناية على الأمة تحريف المفاهيم، ضرب الدين وتحريف المفاهيم مع الحفاظ على بعض من طقوسه وشعائره الدينية والاستغلال لها والتوظيف لها فيما يخدمهم، فنشروا الضلالات ونشروا التحريف للدين وبدأوا يعملوا أشياء عجيبة، يعني بدأوا يعملوا أشياء عجيبة وبدأوا يرسخوا وبدأوا حتى يصنعوا علماء السوء، وهؤلاء علماء السوء بدأوا الآن ينطقوا بدين غير دين محمد بن عبد الله. أما الصلاة والتركع الطقوس قائمة، يعني بدأ يتجوف الدين مثلما تجوف الدين على يد بني إسرائيل وعلى يد النصارى سابقا، التجويفات بدأ يتجوف ويتحول إلى طقوس شكلية، ومضمونه الجوهري المهم بدأ يختل. أيضا اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، عباده عبيد، استعباد للناس، بدأوا يستعبدوا الناس استعباد ما هوش طبيعي، بدأوا يستعبدوا الناس ويعملوا الأشياء العجيبة الغريبة، يعني يعملوا الأشياء العجيبة في الكوارث والاستعباد للناس والظلم واستخدام ثروة الأمة في تنفيذ مآربهم ومصادرة ممتلكات الناس والعيش في بذخ ومعاصي وفجور. كانوا يسبحوا حتى على المسابح من الخمر، وكانوا يضيعون ويتيهون مع الغانيات والراقصات والغلمان يعني والله كارثة أن يأتي من يقوم مقام رسول الله تهي العينات. ولذلك نجحوا بشكل كبير في أن يفقدوا الأمة الإسلامية نعمة الإسلام في مبادئه وقيمه وأخلاقه. قصكم انتهي العقائد الذي بنسمعها الآن الذي بتشوه الدين والإسلام، القضاء والقدر والطع ولي الأمر إن جلى ظهرك وأخذ مالك، والأفكار الجهنمية، هي الكثير من الأفكار الجهنمية التي جاؤوا بها في فصل العمل عن الإيمان وغيرها. هي يعني بني أمية كان لهم السبق في حرف مبادئ الإسلام، اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا. طبعا من النصوص المهمة التي تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هذا إجماع إسلامي، حديث عن الفئة الباغية سماهم دعاة إلى النار، عندما كان يتكلم عن عمار بن ياسر رضوان الله عليه من كبار صحابة رسول الله الأخيار، وتكلم على مرأة ومسمع من كل صحابته في تلك الفترة، قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فئة داعيه إلى النار تدعو إلى النار، دعوتها ضلالة، دعوتها يعني يوضح لك أنها دعوة ذات نشاط إعلامي فكري ويعني تضليلي. إذا بيشكلوا خطر كبير، الذي يستجيب لهم من يتأثر بأفكارهم معناها إلى النار لا محالة، إلى النار، هذا الذي بيشغلوا نفسهم يعني دفاع عن الدعاء إلى النار. إيش الذي بتدافع عنه؟ يعني بتدافع عن الدعاء إلى النار. العصبية المذهبية هذا بتوصل كثير من الناس إلى مستوى منحط وسيء. النبي وصفهم أيضا بالقاسطين، هو بيتحدث عن الإمام علي والدور المستقبلي في هذا الأمة، من هذا الدور أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والماركين، وكانوا هم القاسطين ذولا بني أمية، هذا شيء معروف طبعا في التراث الإسلامي عند كل المذاهب الإسلامية، كانوا هم القاسطين، يعني انحراف عن الحق عن العدل، جائرين عن الحق، الحق كعقيدة كرؤية كمشروع كنهج، انحراف عن الحق بكل ما تعنيه الكلمة للمعنى، أفسدوا في الأمة وأضلوها وعملوا فيها الفعائل. الرسول طبعا كان بيستشرف مستقبل الأمة في ظل السلطة الأموية، ورأى في منامه من رؤى الوحي طبعا أن هذول بني أمية عينزوا على منبره نزو القردة يذبون الناس عنه، وكان لهذا الرؤية مدلولها المؤلم جدا، بيعبر عن طبيعة الدور الذي يصرف الناس عن نهج رسول الله. يعني رأى الرسول أن به قردة عينزوا على منبره هذول الذي هم بني أمية بصورة قردة.

0: وبيذبوا الناس عن المنبر، يبعدوا الناس عن المنبر، يعني دلالة على صرف الناس عن منهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. المنبر يعني يعبر في رمزيته عن دور الهداية اللي قام به رسول الله، يصرفوا الناس عن نهجه من موقع السلطة والحكم باسم الخلافة وملك عضوض، كما هو أيضا يعني متفق عليه إنه ملك عضوض، متفق بين المسلمين كان ملكهم ملك عضوض. من ضمن ما ورد عن النبي حديث النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأن هلكت هذه الأمة على أيديهم هلكة كبيرة، لأن الأمة لما فقدت المفاهيم الصحيحة الأساسية للإسلام على أساس تكون السائدة في واقعها كله، عندما فقدت هذا المفاهيم أصبحت ساحتها الداخلية ساحة مليئة بالظلم، مليئة بالتظالم، مليئة بالجرائم. وأيضا مما ورد أيضا عن النبي وتحدثنا عنه أن وصمهم بالطلقة، على أساس إيش بيعني هذا المدلول من فرض دائرة قانونية عليهم حتى ما يحسبوش ضمن المهاجرين ولا الأنصار، الطلقة حتى يعني لا يمكن أن يجعلوا من ذلك ذريعة لتسلق الدولة الإسلامية تحت عنوان أنهم من المهاجرين ولا من الأنصار، من أجل لا يديلهم حتى ذريعة يتسلقوا وقد معهم عنوان يستطيعوا من خلال يضحكوا على عباد الله، يقولوا احنا كنا مهاجرين واحنا من الانصار واحنا كنا من الثوار واحنا كنا من السابقين، ولا وصفهم بالطلقاء من اجل يفهموهم الناس. وقال ذاك الحديث المعروف اذا رايتم معاويه على منبري فاقتلوه، في بعض الروايات الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، لم تنفذ الوصيه وحصلت الفتنه والفساد الكبير. هناك نصوص كثيره يا اخوه، نصوص كثيره، نصوص كثيرة عن هؤلاء. فالنبي كان يستشرف الموضوع طبعا لأنه يتلقى الوحي من الله، وأيضا يعرف سنن الله كيف هي، يعرف سنن الله إيش هي النتائج والعواقب لمثل كثير من التقصير والتفريط. أساءوا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إساءة بالغة، الأمويين أساءوا إساءة بالغة لرسول الله.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجاء

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

صحيحا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وعلما نافعا، وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

لك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا.

أعطى هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.

FM إذاعة المحور.

0: المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع
1: الأمريكية.
0: أحسن هوش.

0: كندو السيد
1: كندو السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: يا
1: قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: استغفر الله
1: يا أدمون
0: يا أدمون
1: أحسن
0: يا أدمون
1: يا أدمون

الصوت. هز الأرض.

0: امريكي
1: خلي نفسك امريكي.

خد واحد يا فضوح، واحد واحد، فوز الحزب، فوز التنظيم.

0: خط العدو باستمرار
1: خط العدو باستمرار
0: محول خط كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية
0: قدش يا السعودية

قول قول قول قول قول لي مالي مالي مد الذراع الأمام احسن فت فت قول قول قول قول قول لي نار نار نار بطل امريكان على هذا النهج معنا اليوم.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك الناصر
2: حيات
1: ابنة الله حيات ابنة الله حيات
2: ابنة الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: خوش مال مال مال مال مال مال مال مال مال خوش شد شد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن خوش يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم حسم الخيارات، يوم ذكرى الثورة الحسينية، ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ثورة الحق في وجه الباطل، ثورة النور في وجه الظلمات، ثورة العدل في وجه الضيم، ثورة الأحرار في وجه الطغاة، أتقدم من مقامي هذا لسيدي ومولاي قائد المسيرة القرآنية المباركة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأصدق عبارات ومشاعر العزاء والمواساة في مصاب أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، باستشهاد سيدنا الإمام الحسين عليه السلام وكل العظماء من أحرار أمتنا ومسيرتنا الذين حملوا رايته واستشهدوا في دربه، والعزاء والمواساة لإخواننا المجاهدين المرابطين في الثغور الثابتين في الأرتاب والمتارس ضد طغاة هذا العصر. ولا يفوتني في هذا المقام وبهذه المناسبة الثورية أن أعلن تجديدي للعهد بالولاء الواجب والاقتفاء الصادق لآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. أعاهد الله تعالى بالسير على خطهم القرآني ونهجهم المحمدي الأصيل، وبالولاء لهم ما حييت، فله الحمد عز وتعالى في علاه، وهو القائل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. وإنه لولاء أدين لله به وأتعبده به، ومثل كل من كان هذا عهدهم ودربهم وطريقهم، فلا مجال لأن يؤثر عليهم المنافقون والمرجفون والمثبطون بحملاتهم لصدهم عن هذا النهج، فلا إرجافهم ولا تثبيطهم ولا شائعاتهم ولا أكاذيبهم ولا افتراءاتهم الباطلة ولا كل شيء من ذلك باستطاعته أن يثنيهم عن الاعتصام بالله والتمسك بحبله مع المؤمنين الصادقين الحسينيين من أبناء مسيرتنا القرآنية. مهما كان من ذلك ومهما يكون، فإني كما كنت سوف أظل ثابت المبدأ صادق الولاء، متوكلا على الله مبتغيا رضاه، ولا سبيل للمؤمنين إلى رضوان الله إلا هذا الولاء وهذا الانتماء، وإنه رأس مال تجارتي مع الله وسبيل قصدي إليه. ولهذا فإني أرجو الله على الدوام أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: من مدرسة الحسين وهي مدرسة جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، نتعلم أيضا كيف نثبت ونصمد مهما كان حجم التحديات ومهما كان مستوى التضحيات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وعباد الله المجاهدين الصالحين وأعلام الهدى الأبرار. المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقتنا لهذا اليوم، موضوعها عاشوراء وفاجعة كربلاء. الأعزاء المستمعين، مع ارتشاف قهوة الصباح نتكلم عن عاشوراء وفاجعة كربلاء، هذا اليوم المشؤوم والذكرى الحزينة التي نحييها وسائر المسلمين في الأرض، والتي تدل على مدى طغيان وإجرام الحكم الأموي في حق الأئمة من آل البيت والحقد الدفين والجاهلي. فبمواصلة سرد تفاصيل هذا الحدث الجلل ومأساة الخيانة والغدر في معركة كربلاء الطفو التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأصحابه وآل بيته الكرام صلوات الله عليهم جميعا، فعشرة أيام مرت من عاشوراء فيها الألم والحزن. فعندما تمكن العطش من أولاد الحسين عليه السلام، وبعد أن أبلغهم باستشهادهم، فيخرج الموالي له من أهله وصحبه لمبارزة عدو الله ورسوله، وبعد أن يقتل مجموعة منهم يرمونه بالسهام عن بعد حتى يتمكنوا من قتله. واستشهد كل من جمع الحسين من المقاتلين، وبقي الحسين لوحده. فإلى هنا يا جماعة الخير تكون الصورة طبيعية في مأساتها، ولكن بعد أن رمي الإمام الحسين عليه السلام بالسهام والنبال وعند سقوطه من فرسه، ماذا جرى له ولعياله وللشهداء؟ فالمأساة الحقيقية لعاشوراء هي بعد سقوط الحسين وحتى ترحيل السبايا إلى الكوفة، حيث أقدم جيش عمر بن سعد عليه رحمة الله على أعمال لا يقترفها إلا من ليس له ذرة من الإنسانية. وهذا ما يتضح عن كيفية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونتابع ذلك بعد فاصل لارتشاف القهوة.

الإخوة والأخوات، أبناء وبنات، أحباب آل البيت، ونحن نتكلم عما جرى في معركة الطف كربلاء والغدر والخيانة لبني أمية تجاه الإمام الحسين. فبعد أن أثخن عليه السلام بالجراح، قام الملعون صالح بن وهب المزني بطعنه على خاصرته، فسقط عن فرسه إلى الأرض على خده الأيمن. فقام عليه السلام وصاح شمر بأصحابه: ماذا تنتظرون بالرجل؟ فأجهزوا على الإمام من كل جانب، فضربه رزعة بن شريك لعنة الله عليه على كتفه اليسرى، فضرب الحسين زرعة وصرعه، وقام آخر بضربه عليه السلام على عاتقه الشريف بالسيف ضربة كبى بها على وجهه صلوات الله عليه. وكان قد أعي، فكان ينوء ويكبو، فطعنه سنن النخعي لعنة الله عليه في ترقوته، وانتزع الرمح وطعنه في صدره الشريف، ثم رماه سنن أيضا بسهم فوقع في نحره الشريف فسقط وجلس قاعدا. وبعد أن اجتز رأسه الشريف الشمر العين، نادى عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب للحسين فيوطأ الخيل ظهره، فانتدب منهم 10 فداس الحسين بحوافر خيولهم حتى رضوا ظهره وصدره. ثم بدأت بعد ذلك مرحلة السلب والنهب وحرق الخيام التي تعتبر من أفجع وأفظع ما ارتكبوه هؤلاء الزنادقة. ولعل سرقة خاتم وتكة سروال الحسين عليه السلام تعتبر من أكبر الفضائح التي لن يغفر الله عز وجل لمرتكبها. وصور أخرى من عشرات الصور المأساوية عندما أركبوا علي بن الحسين عليهما السلام على جمل أعرج، فكان أثناء سيره يؤدي إلى سقوطه، فأمر عمر بن سعد أن تربط رجلاء الإمام بحبل حتى لا يسقط، وسار على هذه الحالة من كربلاء إلى الكوفة والشام. هذا غير حوادث السرقات وحرق الخيام وقطع بقية الرؤوس. وهنا نتساءل، ماذا يستنتج من هذه الأعمال البربرية والوحشية ضد الإمام الشهيد الحسين بن علي رضوان الله عليه ومن معه من أصحابه وآل بيته عليهم السلام جميعا، غير أبشع صور الحقد والتجرد من كل مبادئ الحروب وقيم الإسلام وخلق القرآن والإنسانية؟ نترك لكم بقية الإجابة والتعليق على هذه المأساة المروعة، ونستكمل بعد الفاصل.

إخوة الإسلام الهوية الإيمانية، مما سبق تأكد الجميع أن يوم عاشوراء يوم الفاجعة والمأساة الكبرى في حياة أمة الإسلام، وهذا ما نلحظه في دروس علم الهدى قرين القرآن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من وحي عاشوراء، حيث أشار إلى أن تلك الفاجعة كان من المفترض ألا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة، في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات. كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل هذا ألا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام وعلى يد من يسمون أو يحسبون على الإسلام. متسائلا، ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي والأحداث المفجعة؟ وما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ينفذون مثل هذه الكارثة والعملية المرعبة وعلى يد أبناء الإسلام تسمي نفسها شلافة إسلامية، ويكون الضحية واحد من سادة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة وابن سيدا لنبيين، هو ابن القرآن وابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، وابن سيدة النساء فاطمة الزهراء، هو ابن سيد الشهداء حمزة. بعد كل هذه التساؤلات يقول الشهيد القائد سلام الله عليه: إنه حدث مليء بالدروس والعبر، وما أحوجنا نحن في هذا الزمان إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فنتطلع في سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، وإلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسين لنعزي أنفسنا ونستلهم ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة، حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء. هل كانت ولدت يومها؟ هل كانت مجرد ضربة وفلتة ونتاج طبيعي للانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة وثقافتها؟ وحتى قوله إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل والنور والظلام والشر والخير، وحديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط، إنه حدث عما يمكن أن نعتبره خيرا وشرا. ولذا يقول البعض إن حديث كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. ختاما، ندعو الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويرد أسرانا ومفقودينا ويثبت أقدام المجاهدين في كل جبهة العزة والكرامة والشرف، ويمدهم بالعون والتمكين والمزيد من الانتصارات. وكلنا سنواصل المضي على درب ثورة الحسين والمسيرة القرآنية بعون الله وهيهات من الذلة. اتجدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع آخر. خاطركم

هذا درس مهم جدا، لأن وصول يزيد من خلال الانقلاب الخطير الأموي على الإسلام والمسلمين كان نتاجا لانحرافات سابقة تدرجت وتعاظمت، ومنها عندما مكنهم بما هم معروفون به سابقا من عدائهم للرسول وللرسالة، عندما مكنوا من أن يكون لهم قوة ونفوذ وحضور وإمكانات حتى أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. أيضا دروس مهمة وعبر كثيرة تتعلق بعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني، لأن في حادثة كربلاء حالات كثيرة قدمت هذه النسخة من ينحرفون وممن يسقطون إنسانيا وأخلاقيا وينحرفون عن موقف الحق، سواء ممن ينضم إلى صف الباطل ويحارب الحق بعد أن عرف الحق، بعد أن كان منتميا إلى نهج الحق وإلى موقف الحق وإلى صف الحق وأهله، ثم يصل في يوم من الأيام إلى درجة الانحراف فيقف في وجه الحق معاديا محاربا.

0: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السبيح في جانبه.
1: حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه؟ إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يحذرون، لمن يعلمون.
2: الموت خاب فقد حملنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين، وأسعد الله صباحكم بمية عافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح جميل ورائع. برنامج الحكيم اليماني يأتيكم مع كل صباح، وخصوصا في هذا المواسم الجميلة والرائعة والحركة الدؤوبة في القطاع الزراعي. ما شاء الله العظيم على الرعية حقنا. أمانة أني بنبسرهم وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ملان قلبي، في كل وادي وفي كل جربة وراس كل عريق وفي كل القيعان ما شاء الله شغال. ألي في الخضار شغالين والفاكهة شغالين، ولي في الحبوب اللي هي أساس الأمن الغذائي. هذا السنة موسم إن شاء الله بإذن الله نرى موسم ما قد رأيناه. بركات السماء هلت علينا ونعمة الله أمطار غزيرة ولا زالت متواصلة في محافظة إب وتعز وبعض المحافظات الغربية، وخصوصا في هذا المحافظة اللي ذكرنا وفي المحويت بتقع زخات. يعني نعمة نعمة تشتي مننا أيش؟ حمد وشكر عمليا. الحمد والشكر العملي كيفه؟ وصيانة النعمة. هذا وصيانة النعمة أكبر حمد وشكر يجب على اليمنيين أن يقوموا به. في الحلقات السابقة بنتحاكى عن حصاد مياه الأمطار، تحاكينا عن الكرفة، وتحاكينا عن الآباء، وتحاكينا عن البرك، واليوم نتحاكى على أيش؟ طبعا الآبر اليدوية أيضا قد تحاكينا عنها في الطبقة الرسوبية. اليوم نتحاكى على أيش؟ عن حصاد مياه الأمطار من الأسطح. هذه الثقافة توارثها الآباء والأجداد منذ آلاف السنين، والمصدر حق حصاد مياه الأمطار من الأسطح هذا كميات كبيرة وضخمة يمكن تجميعها. أجي لك واحد من هناك يقول لك حصاد مياه الأمطار من الأسطح ومن الساحات وما جنب البيت، هو هذا غير بس للريف فالقرى البعيدة اللي ما بيوصل لها شمع. عاد قلبنا هذا الحين في رأس الجبال، في ريمة ولا في وصاب ولا في رازح ولا في باقم ولا في الجمعة ولا أين احنا؟ احنا يا رجال في المدينة، والما بيوصل عندنا إذا ما بيش مشروع بقواية. أقول له المشروع والواية مجربين احنا صح؟ مش انقطعت علينا فترة هالمياه حق الجانب الدولة، من ولا يعوضها الواية. افرضوا لا بواية ولا بما دولة يوصل عندنا، ما هو مصيرنا؟ ما يكون وضعنا أنا شرب علب مع الباية ولا ما يطلنا من المحافظات الساحلية وعملونا محطة تحلية وكمعين حلوا وكفعين قله لو ما يوصل عندنا صنعاء والمحافظات اللي ما بش فيها بحر قريب منا. يعني حاجة ما يمكن أحد يتصورها. أنا نفسي أنا لما بين أجي أواجه نفسي بحكم المعرفة بوضعنا المائي، زارت حين أجي أواجه نفسي وأشتي غالط أقول لا لا لا والله نحن في خير. صحيح نحن في خير، وارحم الراحمين ما بيفلتناش من خيره ومن بركات السماء. بينزل علينا بركات من السماء، أمطار نعمة الله مثل ما ذكرت لكم لا زالت، لا حتى لأن قد إحنا في قلب الجحر لا زال بمطر. نعمة وفضل ونعمة من الله، نحمد الله ونشكر عليها. ولكن النعمة مثل ما ذكرنا يا أخوتي يا أخواتي يا أصدقائي المزارعين يا كل اليمنيين، النعمة تشتي حمد وشكر عمل. أول شيء كيف إن إحنا نفكر في حصاد مياه الأمطار وأهميته. حصاد مياه الأمطار مصدر أيش؟ متجدد ومتاح. مياه الأمطار مصدر متجدد ومتاح وبلاش، نعمة من الله. ولو ما كل واحد يفعل له خزان أرضي، هذولا بالنسبة للمدن يفعل له خزان أرضي، والناس بيبنوا في المدن وكلهم مقتدرين. ما قد بسرتش أنا في بيت من البيوت أو من العمارات اللي بتبتني في المدن في كل المحافظات وذا بين الويها كله، ما قد بسرتش ولا عمارة قامت وقالوا من ضمن المخطط حقها افعلوا شبكة سباكة نزلوا الماء لا خزن وفعلوا خزن لحصاد مياه الأمطار ولا بيت. وهذا الكلام مخيف. يعني إذا ما فكرناش في الماء الثابتات والمتجددات والذيهن بوعد من الله أنه ينزل علينا الغيث والقطر إذا استقمنا على الطريق، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. يعني الله قد بيقول لنا بس الاستقامة، والاستقامة ما هي الاستقامة؟ نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونأتي الفرائض؟ لا، الاستقامة هي العمل الصالح، والعمل الصالح هو بناء الحياة وتوفير مقومات. هو من نوع من الإعداد، وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. واحد من الإعدادات الذي يجب على الإنسان أن يعتد بها هي المياه، لأنه لا تقول لي مقاتل عيسر وما بيش ماء، ولا تقول لي أنه دارش أحد خطأ وما بيش ماء، ولا أحد عيسر وما بيش ماء. الماء أساسي، والإعداد بالمياه أهم عنصر من عناصر البقاء والاستقرار المجتمعي، وأيضا البقاء في المناطق نفسها. نسمع أن هانا وهانا وأن تمت هجرات من بلاد لا بلاد، وساروا ناس من قبيلة لا قبيلة، هذا غير في اليمن لو سمعتوا قصص، وأعتقد أنكم تسمعوها. والسبب أنه ما زاد لقيوش ماء ولا مرعى، يقعد عندهم جفاف، وهاجروا بغنمهم وجهالهم وساروا مناطق ثانية فيها خير في اليمن، واستقروا بعضهم فيها للأن، وخلصوا استوطنوا حيث انتقلوا، وهم هاجروا من عيش من شحة وقلة المياه. إذن المياه وحصاد المياه حتى من السطح، لا تستقلوا السطح وأهميته. لو كل بيت شارك وحصد المنصات، لو يجي غربس في كل مطر يفعل غير 10 براميل مثال، يعني 2000 لتر. الألفين لتر هذا عي صبون وعي نظف وعي سكي حكها الشجر، لا شيء مع الشجر ولا شيء مع شوي غنم، وعي قع كل شيء، وعي سكب للحمام بدل ما بيتي من المياه النظيفة. هذا ليف المدن، يعني حيوفر حوالي كما أقول لكم الصبان والحمام بيشل حوالي 70%، بيشيل 70% من استهلاك الماء حق الصبان والحمام. اللي بنسلكب مع السكبة هذا كان بتحوي 15 لتر في كل سكبة، وبسلو كم انتو في البيت، وكم كل واحد بيدخل الحمام مرت في اليوم، وكم كل يوم 15 لتر، يعني كميات كبيرة ومهولة. هذا المياه الذي يمكن أن تجمع من مياه الأسطح في مواسم الأمطار نعيد استخدامها في ذي الجانب. وتخيلوا لو وفروا لكم من 60-70% من المياه من الماء اللي بتشتروا، يعني هذا جانب اقتصادي لاقتصاد الأسرة، وتوفير على الضغط على المياه الجوفية اللي بيستنزفوها الناس بالوايتات أو عبر شبكات المياه حق الدولة. مسألة المياه هي مسؤولية جماعية، مش شيء فردي على الإطلاق، ولا هي مسؤولية الدولة وحده ولا مسؤولية المجتمع وحده. الكل يستشعر المسؤولية تجاه المياه وخطرها في حال شحتها لا قدر الله، ونستقيم على الطريق بهذا العمل. وتسروا ربكم ما يفلتنا، ربنا كريم ما يفلتناش أبدا. عندما يبصر كل الناس من يعني يتمسكوا به وتقربوا إليه بعبادة عملية، جهز وعاء، ما عذر من يملي الوعاء، ما عذر من يمليه ويمتليه مرة وثنتين وثلاث. تخيلوا من بداية الموسم هذا السنة من 7 زنت في 9، وبعدها جاء أمطار 7 ما شاء الله العظيم، وجت أمطار 5 ما شاء الله تبارك الله العظيم، وبعد أمطار 3 ولا زلنا متواصلين بعد ما خرجنا من 3، وقد احنا في الجحف ولا زالت بعض المحافظات بتمطر. كم بيأسفني أنا أتحاكى في هذا الموضوع وما أقول لكم، مؤسف فعلا أنه ما قد لقيناش تجاوب أو توجه عام. وعن أحلم احنا ويكون في الحلقة القادمة كيف يمكن أن نصنع رأي عام ونصنع توجه عام ونخلق خلق إحنا كمجتمع لدى الجانب الرسمي حتى تصدر التشريعات والأوامر والتوجهات السياسية على أهمية حصاد مياه الأمطار بكل الطرق وبكل الوسائل. إذن هي كانت هدرة شوية من حق الصبح يعني بين خرجنا في قلبي أنا بين جابركم أنت وأخوتي وأصدقائي وأمهاتي وبناتي وأسرتي كلها، المجتمع اليمني والشعب اليمني كل أسرتي بين جابر أهلي عبر برنامج الحكيم اليمني. أما دي قاعد اسمع على محمد اسمع على مسمى ولكن بعد يقول حكيم لو يطي ما في نفسه. إذن نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ملان قلوبنا خيرات خيرات، صلوا على محمد وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا يا مصلين على رسول الله، شستأذنكم بس نوقف مع ضي الفاصل وعبد القادر وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ونعم بكم وحيا بكم مرة ثانية وثالثة، ومرحبا بكل من بيتابعنا في برنامج الحكيم اليماني. هيا يا مصلين على رسول الله، لا نزال في الشهر الحميري ذو القياد، وقد حكينا عن ذو القياد. الشهر الحميري ذو القياد لا نزال فيه، واليوم كم؟ 12، اليوم 12 ذو القياد. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ يوافق في الشهر الرومي أو السرياني اليوم أيضا 12 حزيرة. الله يعين أصحاب التهايم والمناطق الساحلية من داخل المهرة إلى داخل الساحل الغربي، الله يكون في عونكم على هذا الحمى والرطوبة الزائدة. أما الشهر الميلادي فاليوم يوم صلين على محمد وآل 25 يونيو. يوافق في منزلة الشمس، اليوم منزلة الشمس 8 الهنعة. والهنعة بيجي معها الطالع فجرا اللي كان قبلها في منزلة الشمس، الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 8 الهقعة. هناك الهنعة في منزلة الشمس بالطالع فجرا الهقعة. أما المعلم الزراعي الذي لا يزال الكثير من المزارعين يعلمه، فإحنا اليوم في 4 طلوع النجمين أو الظلم الأول، اليوم كم؟ 4 في الظلم الأول أو طلوع النجمين. وأما المتوسط وقت العشاء، فقد إحنا الآن في السماك، ندرين ما هو السماك؟ السماك عبارة عن نجمين مسرجات قوي، يسموه السماك الأعزل، كوكب واحد زاهر يعني مسرج قوي، وهو المنزلة، وهو أيضا آخر المنازل الشمالية اللي بيظهر في منطقة الشمال، ويقابله من الشمال الشرقي بمسافة حوالي 18 متر السماك الرامح. السماك أيش؟ الرامح. تتقدمه نجمه نحو الغرب. هذا ولا نستنى بسرهن بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. وأختم هذا الحلقة اليوم بقول يا عيبته من تجته، هذا من أقوال علي بن زايد. يقول علي ولد زايد: يا عيبته من تجته، أو من طلب ما مع الناس، كسم من المالك فيك ولا ولد لاصلح الله. الله يصلح الجميع. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: بالتعليم يضمن أبناؤنا وبناتنا حقهم في الحياة الحرة والسيادة على الوجود.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01 4847772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 10 من محرم 1448 الموافق 25 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: حددت شارع المطار بالعاصمة ساحة للفعالية المركزية و109 ساحات نسائية في المحافظات. لجنة الفعاليات تدعو للاحتشاد الجماهيري عصر اليوم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. رئاسة النواب تقف أمام مستجدات الأحداث والقضايا الوطنية المهمة، دعم برلماني لخارطة طريق انتزاع السيادة الوطنية. دشن مع الرويشان العام التدريبي لوزارة الداخلية مفتاح يؤكد الجهوزية الكاملة لمعركة التحرير وإنهاء الاحتلال. اليمن يحذر من تحويل هرقيسة وبربرة إلى منصات إسرائيلية. محافظو حضرموت وشبوة ولحج والمهرة يعلنون الجهوزية لاستكمال معركة التحرير. طهران: مضيق هرمز سيبقى إيرانيا ولن نتخلى عنه عبر المفاوضات. حماس: استهداف العدو للأطفال سياسة إبادة ممنهجة. الاحتلال يواصل خرق وقف النار في لبنان ويقتل مزيدا من المدنيين. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو إلى تكثيف الأنشطة التعبوية والإعداد العام لانتزاع السيادة وكسر الحصار. نائب وزير الخارجية: نتابع الأنشطة الصهيونية في الصومال وأمن اليمن والمنطقة خط أحمر. وقفات ولقاءات تعبوية رسمية وشعبية تفويضا للسيد القائد وتأكيدا على الجهوزية لمعركة التحرير. اللجنة المنظمة تدعو إلى مشاركة واسعة وتحدد ساحات العاصمة والمحافظات لإحياء ذكرى عاشوراء يومنا هذا الخميس. تصعيد صهيوني واسع في غزة واستهداف مباشر للنازحين في مخيمات الإيواء. الشرعبي للمسيرة: طوفان الأقصى والعدوان على إيران أسقط عقيدة العدو الأمنية وعمق أزمته الاستراتيجية ومستقبل وجوده. لجنة التحقيق الأممية تدين العدو باستهداف أطفال غزة وتطالب بمساءلة مجرمي الحرب وإنهاء الاحتلال في الضفة والقدس. الدبلوماسية الإيرانية ترسخ معادلات الرادع. طهران تثبت مكاسب ما بعد العدوان. مخرجات وحدة الساحات تحبط مخططات العدو في لبنان. مذكرة التفاهم تقيد المناورات الصهيوأمريكية. عمليات نصف مستمرة في غزة وتصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية تحذر من دعوات مأجورة تستهدف وحدة الصف الداخلي. حماس: العدو الصهيوني يستهدف أطفال غزة بشكل مقصود ومنهجي. أسامة حمدان مبعوث ترامب يعبر عن موقف الاحتلال: لا الوساطة وسلاح المقاومة خط أحمر. حرب على المستقبل، تقرير أممي يوثق الاستهداف الصهيوني.

من المسيرانات إلى موقع الميادين، المقاومة الإسلامية نراقب انتهاكات العدو ونرصد خروقاته لوقف إطلاق النار. ترامب: نحقق تقدما ممتازا في المفاوضات مع إيران، ودول الناتو خذلتنا في الحرب. مركز فلسطين: 107 حالات اعتقال من قطاع غزة منذ اتفاق وقف النار. قاضيات في الجنائية الدولية يرفعن دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته. مع علاقة أفغانستان وغزة. مواصلا انتهاك وقف النار، اعتداءات للاحتلال في مدينة غزة وخان يونس. جي دي فانس: نراجع إمكانية تزويد تركيا بمقاتلات F-35. زلزال بقوة 7 درجات يضرب فنزويلا، انهيار مبان في كاراكاس وإعلان حالة الطوارئ. سلوفاكيا تعلن مقاطعة حزمة الناتو العسكرية لأوكرانيا وتطالب بالحوار مع روسيا. حرس الثورة: إعلان مسار شحن جديد في هرمز دون تنسيق مع إيران غير مقبول وينطوي على خطوره أو خطورته. أيضا على موقع الميادين وختاما: استطلاع إسرائيلي، المعارضة تتقدم ب67 مقعدا والأغلبية يرفضون صفقة نتنياهو مع الحريديم. كانت هذه أبرز المستجدات. تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منطقة قوفع في الرجم بالمحويد بسبع غارات خلفت خسائر كبيرة بالممتلكات العامة، وشن ثلاث على جزيرة بكلان وغارتين على جزيرة زمهر، واستهدف بسلسلة غارات مبنى جمارك حرب، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي مناطق المداحشة والجمارك والمجبر بمديرية حرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو ثلاث غارات على مدخل مدينة حلب القديمة بحجة، وشن 20 غارة على الأطراف الشمالية الغربية بمدينة عتق التي تقع فيها أجزاء من مدرجات مطار عتق بشبوة، وشن ثلاث غارات على منازل المواطنين في الحزم بالجوف، وشن عدة غارات على مناطق متفرقة في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدو غارتين على سوق الشقراء في الوازعية بتعز، وغارة على مديرية نهم بصنعاء، وغارة على مديرية المتون، وثلاث على مديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب سبع مواطنين بجروح في تفجير إرهابي فجر نفسه بحزام ناسف في سوق القوفعة بمديرية الرضمة بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدو بأكثر من 15 غارة مناطق متفرقة بصرواح مأرب خلفت أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، كما ارتفعت حصيلة جريمة العدو على منازل المواطنين في آل مسعد بصرواح في أول أيام عيد الفطر إلى 9 شهداء بينهم امرأتان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض وميدي بحجة، كما شن سبع غارات على نقيل الفرضة والخانق في مديرية نهم، واستهدف ب16 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مأرب. وفي الجوف شن العدوان ثلاث غارات على مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما استهدف العدوان بست غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن ثلاث غارات أخرى على مديرية الظاهر في صعدة، كما شن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ورغوان ومدغل في مأرب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 112 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروقات تحليق مكثف للطيران الاستطلاع المسلح في أجواء محافظة مأرب وحجة والجوف والضالع وجبهات الحدود، وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وخروق بقصف مدفعي وأعير نارية مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بغارة لطائرات العدو استهدفت تجمعاتهم في سدبة بمحافظة الجوف، كما تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم للمرتزقة باتجاه مديرية الغيل في الجوف وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع وتجمعات المرتزقة في نوبة صابة بالغيل بالجوف، سقط على إثرها العشرات قتلى وجرحى، كما نصبت وحدات كمينا محكما لمجموعة مرتزقة، ما أدى إلى قتل ستة منهم في منطقة صبرين بخب والشعف في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل القيادي المرتزق عبدالله شعلان المعين من العدو مدير أمن مديرية مجزر مع عدد من مرافقيه بعملية نوعية في جبهة المخدرة بصرواح، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات العدو بعدة قذائف في منطقة يختل شمال المخاء، وتجمعات أخرى في الكامب، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة قتلى وجرحى، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما قتل 3 مرتزقة بعمليات قنص نفذتها القناصة شمال شرق منطقة يختل في المخاء، فيما تم إحراق آلية في جبل نابضة بمديرية موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل القيادي المرتزق المقدم سعد الضبياني مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع الأبطال في جبهة سرواح بمأرب، كما تم تدمير آلية للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومقتل من فيها، واستهدفت القوة البحرية سفينة الإنزال العسكرية التابعة للغزاة قبالة سواحل المخاء بسلاح مناسب، وتم تحقيق إصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل نائب قائد كتيبة فرسان الأزرق النقيب محمود الحميدي بجبهة كرش شمال لحج، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين للعدو بعبوتين ناسفتين في جبهة الضيق بسرواح وقتل من كان فيها، وتمكن الأبطال من تدمير مدرعة وآليتين محملة بالمسلحين في مفرق الوازعية بتعز بصواريخ موجهة ومقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير آلية للعدو تحمل معدل رشاش في الدريهم، وتدمير طقم بعبوة ناسفة في تبة الفراس بصحراء الأجاشر وقتل من فيه، وقنصت وحدة القناصة 2 من المرتزقة في موقع بجل بجيزان، وقتل 2 في أطراف الدريهمي، كما تم تدمير آليتين بعبوتين ناسفتين في منطقة الضيق بسرواح وقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابط الطائرات الحربية وأهدافا أخرى بمطاري أبها وجيزان، أصابت أهدافهما بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية. وعرضت فضائية روسيا اليوم مقطع يوضح جزء من آثار الدمار خلفه هجوم الطائرات، ويظهر الأتلاف والأضرار التي تعرضت لها بعض سيارات داخل المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات العدو غرب حيران، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي طالهم في جبهة كرش، ونفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع العدو في كرش تم خلالها قتل وجرح أعداد من العدو، وقتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة بعمليات قنص في منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة متنوعة بعملية عسكرية نفذت من 3 مسارات على مواقعهم في العقبة في الجوف، وتم إفشال محاولة تسلل لهم في ثوابت بجبهة الظهرة، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للعدو من 3 ألوية على مواقع المجاهدين قبالة جبل قيس بمحور جيزان، وسقط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر كبيرة في صفوفهم، وتم كسر الزحف، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل النار، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة السديس، وقتل وأصيب عدد من العدو فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم وآلياتهم في موقع الحماد في نفس القطاع بعدة قذائف خلفت خسائر في صفوفهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استهدف سلاح الجو المسير قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: تحقيق أهداف الأمة يبدأ من تعليم أبنائها.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا سويا خلال هذه الفترات المباشرة على أثير إذاعة سام اف ام عبر تردداتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5.

0: ها نحن اليوم في العاشر من محرم، بداية نعزي أنفسنا، وعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وأهل بيته، جعلنا الله وإياكم من حاملين هذا الثأر منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، طالما وأن هذه المظلومية وهذه المأساة وهذه الفاجعة تتكرر حتى اليوم. الباطل يكيد للحق ولأهل الحق منذ ذلك الزمان إلى اليوم، وطالما أننا لازلنا نحمل هذه الراية المخضبة بالدماء، سننتصر. وهذا النصر بات قاب قوسين أو أدنى، سننتصر بعزيمتنا، بإصرارنا، بثباتنا، بمواصلة أخذ الثأر من طغاة الشر ومن فراعين العصر. هذه الذكرى الأليمة التي تحل علينا، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تتجه أنظار الملايين في اليمن، في لبنان، في العديد من دول محور المقاومة إلى هذه المناسبة، كونها محطة إيمانية، ثقافية، تعبوية، تستحضر واحدة من أبرز الوقائع المفصلية في التاريخ الإسلامي. هذه الذكرى تكتسب هذا العام حضوراً واسعاً، كونها تتزامن مع التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، المتمثلة بمواجهة محور المقاومة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي، أمريكا وإسرائيل وأذيالهما في المنطقة، ما يجعل من إحياء عاشوراء مناسبة هامة تربط الماضي بالحاضر وتعكس الواقع المعاصر وقضاياها السياسية والثقافية والإنسانية. اليوم ستشهد المدن والساحات في عدد من المحافظات وكذلك من بلدان العالم الإسلامي فعاليات جماهيرية وخطابية وثقافية متعددة تتناول دلالات ثورة الإمام الحسين عليه السلام وما حملته من قيم التضحية والثبات والصمود في مواجهة الظلم والانحراف. هذه المناسبة تمثل فرصة متجددة لنعزز الوعي المجتمعي، هذه المناسبة ترسخ المبادئ التي جسدتها واقعة كربلاء في وجدان الأمة الإسلامية. إحياء عاشوراء في اليمن، في لبنان، في دول محور المقاومة وفي بلدان العالم الإسلامي يكتسب حالة خاصة وأهمية خاصة، خصوصا في دول محور المقاومة، باعتبار أن هذه المناسبة امتداد لحالة شعبية وثقافية متواصلة تستلهم من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، معاني الإباء، الكرامة، رفض الخضوع، حيث ستتوافد بإذن الله الحشود إلى الساحات لإحياء الذكرى والمشاركة في الفعاليات التي تستعرض الأبعاد الدينية، الفكرية، الإنسانية للثورة الحسينية. في خضم هذه الأجواء تتصدر قضية استلهام الدروس والعبر من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. الخطاب الثقافي والإعلامي المصاحب للمناسبة، كذلك التركيز الواسع على ما تمثله كربلاء من نموذج تاريخي في الدفاع عن المبادئ، عن القيم، عن الحقوق، وما بتتركه من أثر متجدد في تشكيل الوعي الجمعي لدى الشعوب التي ترى في هذه الذكرى مناسبة لإحياء معاني الصمود والثبات والتمسك بالموقف المبدئي في مواجهة التحديات المختلفة ومواجهة طواغيت الشر. العلاقة بين الشعب اليمني والإمام الحسين عليه السلام بتتجسد هذه العلاقة في الارتباط بمنهجه القائم على مواجهة الظلم والطغيان، كذلك التمسك بقيم العزة والكرامة والحرية، وهذا ما بيعيشها اليوم الشعب اليمني. موقف الشعب اليمني بيستند إلى المبادئ التي جسدتها الثورة الحسينية في الثبات على الحق ورفض الخضوع للمستكبرين مهما بلغت التضحيات. لذلك دائما وأبدا مهم أن نجعل ذكرى عاشوراء محطة مهمة لاستحضار معاني الحرية، الاستقلال، رفض الهيمنة الخارجية، رفض الوصاية، انتزاع الحقوق. الشعب اليمني بيستلهم من سيرة الإمام الحسين عليه السلام قيم الصمود والإباء في مواجهة هذه التحديات. الشعب اليمني، الشعب الفلسطيني، الشعب الإيراني، الشعب اللبناني يعيشون ظروفا صعبة. لماذا؟ لأنهم وقفوا أمام الحق أم أمام الباطل، لأنهم في صف الحق، لأنهم يواجهون الزيف والباطل، يواجهون الفكر الضلالي التكفيري. دائما وأبدا شعارهم هيهات من الذلة، أن نعيش كرماء أعزاء مستقلين بذاتنا بسيادتنا بأرضنا. هذا هو مطلبنا، انتزاع الحقوق من الآخرين التي نهبوها مننا، هذه الحقوق التي سلبت من الشعب اليمني من رواتب، من خدمات، من مطار صنعاء المغلق منذ أكثر من 10 أعوام، ثرواتنا المنهوبة من أرضنا التي تذهب إلى بنوك وجيوب نظام آل سعود. هذه الحقوق يجب أن نستردها. كيف نسترد هذه الحقوق؟ إلا بأخذ الدروس والعبر من هذه الثورة الحسينية، من هذا الفكر الحسيني، من هذه الروحية الجهادية التي تأبى الضيم وتأبى أن تخضع وأن تركع لهؤلاء الأعداء، حتى وإن عانينا، حتى وإن حوصرنا. التاريخ يعد نفسه. الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته كانوا محاصرين حتى من شربة الماء. ما كان ذنبهم إلا أنهم وقفوا أمام يزيد وأتباعه، من تكالبوا على الإسلام وتكالبوا على أهل البيت عليهم السلام. واليوم التاريخ يعيد نفسه، نحن في حصار. صحيح أن المعاناة تختلف، لكن هذا هو ديدن العدو، أن يحاصر من يقول لا في وجهه، أن يحاصر من يقف مع الحق في مواجهته. لذلك اليوم جميعا بإذن الله أن نتحرك إلى ساحات الميدان، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني وحرائره إلى الاحتشاد الواسع والمشاركة الفاعلة في المسيرات الجماهيرية الكبرى التي ستقام يومنا هذا الخميس، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأكيداً على السير على خطى ومنهجية سيد الشهداء في مواجهة قوى البغي والاستكبار. اللجنة المنظمة في أمانة العاصمة والمحافظة حددت شارع المطار مكاناً للاحتشاد الجماهيري الكبير للرجال، وساحة جامع الشعب مكاناً للمسيرة النسائية، على أن تقام المسيرتان يومنا هذا عصراً. أما في محافظة صعدة، فدعت اللجنة المنظمة للاحتشاد الواسع صباح يومنا هذا الخميس في ساحة المولد النبوي الشريف والساحات المعتمدة في بقية المديريات. أكدت اللجنة على أهمية هذا الاحتشاد الواسع لتجديد الموقف الإيماني المبدئي للشعب اليمني في نصرة المستضعفين، وكذلك التمسك بقضايا الأمة المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، الوقوف أيضا في وجه العدوان والغطرسة، ومستلهمين من ثورة الإمام الحسين قيم التضحية والفداء والصمود في وجه الطغيان. وتأتي هذه المناسبة العاشورائية هذا العام والشعب اليمني يستذكر أكثر من عقد من الزمن من المآسي والكربلائيات المتكررة التي ارتكبت بحقه جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي المتغطرس، مؤكدا أن مظلومية اليمن في امتدادها التاريخي والواقعي هي امتداد لمظلومية كربلاء، وأن النصر حليف الصابرين الثابتين. إذن في الأمانة، في أمانة العاصمة والمحافظة، شارع المطار مكان للاحتشاد الجماهيري الكبير للرجال، وساحة جامع الشعب مكان للمسيرة النسائية عصر يومنا هذا. أما في محافظة صعدة فالمسيرة ستكون والخروج سيكون صباح يومنا هذا بإذن الله في ساحة المولد النبوي الشريف والساحات المعتمدة في بقية المديريات.
1: غدا يتعلم الملايين من الحسين عليه السلام كيف يثبت القائد في ساحة المعركة، فلا يختبئ ولا يفر ولا ينهزم. غدا يتعلم المسلمون والعالم من الحسين عليه السلام كيف يقدم القائد كل أولاده ليقتلوا دفاعا عن أمته ودينه وقضيته. غدا يتعلم المسلمون من سيد الشهداء كيف يجود القائد بكل ما عنده من أهل وولد وأصحاب وعرض ونساء ومال عندما تصبح القضية قضية دين وقضية أمة وقضية شعب وقضية كرامة. هذا الأستاذ الملهم.
2: نتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، وهو يتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة.

0: لأن هذه المظلومية تتشدد اليوم، مظلومية كربلاء يوم عاشوراء. تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا ميدانيا خطيرا جراء استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تنفذها قوات العدو الصهيوني ومجموعات المغتصبين الصهاينة في تحد سافر للمواثيق الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار. تتنوع هذه الجرائم بين خروقات مستمرة للتهدئة في قطاع غزة عبر القصف والتوغل والنسف، وتكثيف حملات المداهمة والاعتقال ومصادرة الممتلكات وتخريب الأراضي الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية، مما يؤكد سعي الكيان الصهيوني المتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني. ففي قطاع غزة واصلت قوات العدو الصهيوني خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية لليوم 258 على التوالي، ورصدت الساعات الأولى من فجر يوم أمس ارتكاب العدو لستة خروقات جديدة تخللها توغل بري محدود وآليات تجريف في منطقة العطاطرة بمدينة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، حيث حاصرت آليات العدو خيام النازحين وسط إطلاق نار كثيف. تزامن ذلك مع إطلاق زوارق العدو الحربية نيران رشاشاتها تجاه شاطئ بحر مدينة غزة وقصف مدفعي استهدف شرق المدينة، إلى جانب قيام قوات العدو بتفجير روبوت مفخخ وتنفيذ عمليات نسف وتدمير لعدد من منازل المواطنين في المناطق الشرقية. كما أطلقت دبابات العدو نيرانها صباح يوم أمس جنوبي مدينة خان يونس، وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن ارتقاء الشهيد آدم أبو حدايد متأثرا بإصابته في قصف صهيوني قريب أو قرب شارع 5 بمواصي خان يونس، وذلك بعد يوم واحد من ارتقاء شهيدين وإصابة مدنيين آخرين في 10 خروقات شهدت قصفا جويا ومدفعيا استهدف خيام النازحين شمالي وجنوبي القطاع. ولم تكن الضفة الغربية بمنأى عن هذا التصعيد، حيث شنت قوات العدو فجر يوم أمس حملة مداهمات واسعة تزامنت مع اعتداءات نفذها المغتصبون الصهاينة. ففي شمال الضفة اقتحمت قوات العدو بلدة ميثلون جنوبي جنين وحي النقار بمدينة قلقيلية، وفي نابلس شملت الاقتحامات بلدتي بيتا وكفر قليل، حيث عاث الجنود خرابا في المنازل واستولوا على مركبتين للمواطنين. كما شهدت قرية مادما حملة تفتيش غير مسبوقة طالت عشرات المنازل وتحقيقات ميدانية مع السكان. وفي وسط الضفة وضواحي القدس داهمت قوات العدو بلدة ترمسعية واقتحمت منزلا سكنيا واعتقلت الأسير المحرر مازن رضوان من بلدة بيت ريما عقب احتجاز مركبته وتفتيشها عند حاجز النبي صالح العسكري. كما اقتحمت بلدة الرام شمالي القدس وسيرت آلياتها في شوارعها. في إطار الحرب الاقتصادية والتضييق المعيشي صادرت قوات العدو الصهيوني ألواح خلايا شمسية ومضخات مياه ومعدات ري في خربة الدير بالأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية، وهي معدات حيوية يعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون لتوفير المياه والكهرباء في ظل القيود الصهيونية المشددة على حفر الآبار والربط بالشبكات العامة بذريعة تحويل المنطقة إلى مناطق عسكرية مغلقة. وترافق ذلك مع تصاعد اعتداء المغتصبين الصهاينة في الأغوار والذين قاموا بتدمير وسرقة خطوط المياه ومحاولة السيطرة على الأراضي لتهجير السكان. يظهر المشهد الميداني بوضوح عمق الشراكة والتكامل بين ممارسات جيش العدو الصهيوني واعتداءات عصابات المغتصبين الصهاينة في استراتيجية موحدة تهدف إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وخنق مقومات الحياة اليومية للمواطنين. هذا التصعيد المتزامن بين خرق تفاهمات التهدئة في قطاع غزة وتصاعد وتيرة المداهمات وكذلك الاعتقالات ومصادرة الموارد البديلة في الضفة الغربية والأغوار يضع حاجز ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية والمسؤولياته السياسية والأخلاقية للتحرك العاجل ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة آلة الحرب والاستيطان.
1: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جداً، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاً؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

مستمعينا الكرام، نجدد التذكير بالخروج الشعبي اليمني اليوم رجالا ونساء، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الاحتشاد الواسع والمشاركة الفاعلة في المسيرات الجماهيرية الكبرى التي ستقام يومنا هذا الخميس أحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأكيدا على السير على خطى ومنهجه ومنهجية سيد الشهداء في مواجهة قوى البغي والاستكبار. اللجنة المنظمة في أمانة العاصمة والمحافظة حددت شارع المطار مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير للرجال، وساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية، على أن تقام المسيرتان عصر يومنا هذا. أما في محافظة صعدة، حيث دعت اللجنة المنظمة إلى الاحتشاد الواسع صباح يومنا هذا في ساحة المولد النبوي الشريف والساحات المعتمدة في بقية المديريات. هنا قراءة في الأبعاد الحقيقية لمعركة الطف، كتبها طوفان الجنيد. تتجاوز معركة الطف كربلاء عام 61 للهجرة القراءات التاريخية التقليدية التي تقف عند جرد الأرقام وسرد المآسي، لتبرز كبنية فلسفية متكاملة وثورة وجودية كبرى أعادت صياغة مفاهيم الحرية والعدالة والسيادة في وعي الأمة الإنسانية. فيزيولوجية الصراع وحتمية تصادم المناهج. لم يكن الخلاف في كربلاء صراعا على سلطة سياسية ضيقة، فقد كان تصادما حتميا بين رؤيتين كونيتين، الأولى يمثلها منهج الكرامة والسيادة الرسالية الذي

0: قطيعة وجودية عابرة للأزمان تؤكد أن السيادة لا تقبل المساومة. أيضا يكتب طوفان الجنيد: عقلنة الثورة وتحويل العاطفة إلى وعي وموقف. إن المظلومية الفادحة في كربلاء تفجر عاطفة وجدانية ودموعا ساكبة تعد وقودا ضروريا لحفظ القضية، غير أن الفلسفة الحسينية ترفض تحويل العاطفة إلى مخدر يعطل العقل والمسؤولية. لقد جاءت الدماء الزكية بمثابة صدمة وجودية عنيفة لإنهاء حالة الموت السريري والقبول بالهوان التي عاشتها الأمة، فالدمعة الحقيقية هي التي تتحول إلى موقف تحرري، والبكاء على العدالة المنتهكة يجب أن يترجم ميدانيا إلى رفض قاطع لكل أشكال الفساد والتبعية والاستعمار في واقعنا المعاش. فالحسين لم يخرج طلبا للموت، بل طلبا للحياة الحرة الكريمة. الثابت الاستراتيجي ومعركة الإعلام الرسالي: يمثل الشعار الحسيني هيهات من الذلة عقيدة سياسية وثابتة ومحددا تفاوضيا صارما يرفض الإملاءات الخارجية والمساومات المهينة التي تسلب الشعوب كرامتها. ولم تنتهي المعركة في الميدان، فقد انتقلت إلى مواجهة إعلامية كبرى قادها الإمام زين العابدين والسيدة زينب عليها السلام لمواجهة ترسانة التزييف والبروباغاندا الأموية التي حاولت تصوير الثوار كخوارج، حيث تمكن من تفكيك سردية السلطة وإعادة بناء الوعي الجماهيري، وهي المسؤولية التي تتضاعف اليوم على عاتق نخب الأمة ومفكريها لمواجهة الحرب الناعمة ومحاولات تزييف قضايا الأمة المصيرية. الطفو كمنطلق للإصلاح الاجتماعي وبناء الوعي: إن الغاية القصوى من إحياء ذكرى عاشوراء هي تحويلها من حدث عزاء موسمي إلى مدرسة حية لبناء المجتمع، فلا يستقيم هذا الإحياء مع قبول الجهل أو التقاعس عن المسؤوليات الإنسانية والجهادية. وثورة الحسين هي ثورة ضد الجهل أولاً، لأن الإنسان مسلوب الوعي يمثل عبئاً على قضيته، والامتداد الحقيقي لطلب الإصلاح يتمثل اليوم في صناعة الوعي الفكري والارتقاء الأخلاقي وبناء مجتمع قوي محصن بالعلم والجاهزية العالية لمواجهة الطغاة. لتظل كربلاء الجدار الصلب الذي تتكسر عليه مؤامرات سحق هوية الأمة وثابتها الوجودي في مواجهة سيف البغي والعدوان.
1: السلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. إن الإمام الحسين عليه السلام حينما طلبت منه البيعة ليزيد قال عليه السلام في رده: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثلا. هذه الكلمات المهمة أعلن الإمام الحسين عليه السلام وحدد موقفه الحاسم تجاه الطغيان والانحراف والتسلط الأموي، ممثلا بيزيد بما يمثله يزيد على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطورة في دينها العظيم، حينما يتمكن بما هو عليه من فسق وفجور وإجرام وطغيان واستهتار فيما يمثله من خطورة على الإسلام ومقدساته فيما هو فيه من احتجار للأمة حينما يتمكن من التحكم بها من موقع القرار والسلطة، فالتهديد يصل إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد.

0: كتب عبد الحكيم عامر مقالة بعنوان مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي امتداد لثورة الإمام الحسين في مواجهة الظلم. يقول في هذه المقالة: ثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام أصبحت طيلة قرون مضت رمزا عالميا لمقاومة الظلم والاستبداد والانتصار للحق، مدرسة إيمانية وثقافية وسياسية وأخلاقية استلهمت منها حركات وشعوب كثيرة معاني الصمود والحرية والتضحية. وعلى امتداد القرون بقيت كربلاء حاضرة في الوعي الجمعي بوصفها نموذجا للصراع بين الحق والباطل وبين إرادة التحرر ومشاريع الاستبداد. ففي كل عام تعود ذكرى عاشوراء لتجدد حضور الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في وجدان الأمة باعتبارها مدرسة متجددة في رفض الظلم والاستبداد والاحتلال والدفاع عن الحق مهما بلغت التضحيات. ومن هذا المنطلق فإن المواجهة ضد هيمنة واستبداد العدو الأمريكي والإسرائيلي تمثل امتدادا لمبدأ الحسين عليه السلام في مقاومة الهيمنة والاحتلال، وأن المعركة اليوم هي مواجهة بين مشروعين متناقضين، مشروع الهيمنة والسيطرة ومشروع التحرر والاستقلال. كربلاء ثورة قيم ومبادئ قرآنية. لم تكن ثورة الإمام الحسين طلبا لسلطة أو مكسب دنيوي، وإنما كان هدفه هو الإصلاح ورفض مبايعة سلطة يعدها غير عادلة. ومن هذا المنطلق كانت ثورة قرآنية وأخلاقية وإنسانية ضد الانحراف والظلم. وقد لخص الإمام الحسين أهداف نهضته بقوله: إني لم أخرج آشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا المبدأ جعل من كربلاء رمزا عالميا لمقاومة الطغيان، وأصبح شعار الإمام الحسين: هيهات من الذلة، عنوانا لكل شعوب التي تواجه الاحتلال أو الاستبداد والهيمنة. إن محور المقاومة الذي يضم دولا وحركات في المنطقة أن العدو المتمثل في أمريكا وكيان الاحتلال يمثلان رأس المشروع الذي يسعى إلى فرض الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية على شعوب المنطقة، وأن الجهاد والمقاومة لهذا المشروع يندرج ضمن الواجب الديني والوطني والأخلاقي. ومن هذا المنظور فإن معارك لبنان وفلسطين واليمن والعراق وإيران تعتبر جبهات موحدة في مواجهة مشروع أوسع يهدف إلى الهيمنة الكاملة للأمريكي والإسرائيلي لإقامة مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى في المنطقة. يواصل عبد الحكيم عامر ويقول: ومن هنا فإن محور المقاومة يستحضر كربلاء في كل معاركه لترسيخ ثقافة الجهاد والمقاومة وربط الأجيال القادمة بقيم التضحية والثبات، لأننا شعوب تنظر إلى الإمام الحسين كعلم ورمز لكل من يرفض الخضوع للظلم بغض النظر عن طبيعة المرحلة أو المكان. من كربلاء إلى فلسطين، تحتل القضية الفلسطينية مكانة مركزية عند شعوب محور المقاومة، إذ تقدم بوصفها القضية التي تجسد استمرار معركة رفض الاحتلال والظلم، وأن الدفاع عن القدس وفلسطين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا وامتدادا طبيعيا لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في نصرة المستضعفين والمظلومين، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمثل الهيمنة والاحتلال والظلم والاستبداد التي يجب مقاومتها. ولهذا يجب الرجوع إلى واقعة كربلاء باعتبارها مصدرا للإلهام والإيمان والثبات، حيث تستحضر تضحيات الإمام الحسين وأصحابه لتأكيد أن قلة العدد لا تعني الهزيمة، وأن الإرادة والإيمان الراسخ قادران على تغيير موازين القوى. ثقافة الشهادة من كربلاء إلى ساحات المواجهة. تعد ثقافة الشهادة طريقاً لحماية الدين والكرامة والدفاع عن الأرض والمقدسات، وتعتبر مصدراً للقوة والصمود والثبات في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. من يسقط اليوم شهيداً في مواجهة الاحتلال والعدوان يسير على النهج الحسيني، وأن الدماء التي تبذل اليوم تستمد وتستمد مشروعيتها من كربلاء، والاستعداد للتضحية يمنح المجاهدين قدرة على الصمود أمام أعداء يمتلكون إمكانات مادية أكبر. إن التفوق العسكري وحده لا يكفل تحقيق النصر، إذ واجه الأمة تمتلك دافعا قرآنيا وإيمانيا بعدالة قضيتها. وفي الأخير، تبقى ثورة الإمام الحسين عليه السلام واحدة من أبرز المحطات التي تركت أثرا عميقا في التاريخ الإسلامي والإنساني، بما حملته من قيم الإصلاح ورفض الظلم والدفاع عن كرامة الإنسان. وقد أصبحت هذه القيم مرجعا أخلاقيا وثقافة تستلهم منها الشعوب في مواقفها ورؤيتها للصراعات المعاصرة. واليوم تمثل المواجهة ضد شرور العدو الأمريكي والإسرائيلي استمراراً لنهج الإمام الحسين في رفض الخضوع للظلم والهيمنة والاحتلال، وتجسيداً لشعار الإمام الحسين عليه السلام: هيهات من الذلة.
1: إن قضية الحسين عليه السلام هي الإسلام والقرآن، هي الحق ليعمل به، هي التصدي للباطل والنهي عنه، هي إنقاذ المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة المستكبرين ومواجهة الظالمين. ولذلك فهي القضية الخالدة والممتدة عبر الأجيال إلى آخر أيام الدنيا. فقياس موقفك تجاه نهضة الحسين عليه السلام بقياس موقفك تجاه الإسلام ومدى إحساسك بالمسؤولية.
2: ونجدد عهدنا مع الحسين الذي كان يقول: والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين

اليوم صحيح أن الشعب اليمني رجالا ونساء سيتحركون إلى الميادين للفعالية التي نظمتها اللجنة الخاصة بالفعاليات التي دعت جماهير الشعب اليمني وحرائره إلى الاحتشاد الواسع والكبير والمشاركة الفاعلة في المسيرات الجماهيرية التي ستقام يومنا هذا بإذن الله تعالى عصر يومنا هذا الخميس. الرجال في شارع خط المطار وأيضا النساء حرائر اليمن في ساحة جامع الشعب. هاتين المسيرتين يومنا هذا عصرا بإذن الله. أما في محافظة صعدة فهم حاليا في ساحة المولد النبوي الشريف وبقية الساحة المعتمدة في بقية المديريات صباح يومنا هذا بإذن الله. هذا الخروج هو خروج لإظهار الموقف الإيماني المبدئي في نصرة المستضعفين، التمسك بقضايا الأمة المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك الوقوف في وجه العدوان والغطرسة. الشعب اليمني إلى اليوم وهو يعاني من ويلات ومن تبعات هذا العدوان والحصار عليه، تكالبت السعودية والإمارات ودول عربية وغير عربية وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وكذلك بريطانيا، تكالبوا على الشعب اليمني قبل أكثر من 10 أعوام فيما يسمى بعاصفة الحزم دون أي مبررات، إنما خوفا من هذه الثورة الحسينية التي انطلق بها الشعب اليمني. هم يعرفون أن نهايتهم على أيدي هؤلاء الأحرار الحفاة المستضعفين الذين كانوا لا يمتلكون سوى سلاحهم الشخصي، وكانوا في بدايات هذا العدوان يقتحمون المواقع في الجبهات المختلفة حتى عمق وحتى ما بعد الحدود السعودية، بالأصح الأراضي اليمنية المنهوبة نجران وجيزان وعسير. هذه المناطق التي نهبها العدو السعودي من اليمنيين ولا زال ينهب إلى يومنا هذا ثرواته النفطية، لا زال يمعن في حصاره، لا زال يتكالب على أبناء الشعب اليمني. هو يعرفون ويعرفون هم وكذلك إخوانهم الصهاينة أن نهايتهم على أيدي من حملوا هذه الثورة وهذه الراية، راية أهل البيت أهل النبوة عليهم السلام. هذه الراية التي يحملها الشعب اليمني اليوم والتي من خلالها سيستعيد حقوقه المنهوبة والمسلوبة من قبل نظام آل سعود. ما طالوا في هذا الملف، ملف الملفات الإنسانية التي تعتبر حق من حقوق أبناء الشعب اليمني. سكتنا هذه الفترة في مرحلة لا سلم ولا حرب، عسى ولعل تصل إليهم الدروس والعبر ويرون كيف فعلنا بعمق كيان العدو في فلسطين المحتلة، عسى أن يعتبروا وأن يتحركوا في هذا الملف الإنساني، إن كان الأسرى أو الرواتب أو فتح مطار صنعاء وإنهاء الحصار، لكنهم يماطلون، لا يريدون الخير لأبناء الشعب اليمني، لا يريدون أن يعيش حراً عزيزاً مستقلاً وأن يكون قراره بيده، يريدون أن يظل الشعب اليمني مرتهن وقراره بيدهم هم. لذلك أبناء الشعب اليمني بأكمله قال كلمته بأنه سينطلق في الميادين استجابة لله، استجابة لدعوة السيد يحفظه الله. دائما ما نقول نحن مفوضين للسيد القائد، واليوم كذلك رجالا ونساء، رجالنا سيتحركون وينطلقون إلى الميادين وإلى الجبهات استجابة لله، ونحن النساء سنكون عونا لهؤلاء الرجال العظماء، عونا بدفعهم إلى الجبهات، برفد الجبهات بالمال،
برفد الجبهات، بالحلي، بالملابس، بالمواد الغذائية. هكذا هي المرأة اليمنية، واليوم المرأة اليمنية تجسد وتترجم هذا فعليا، ليس فقط خروجا في مناسبات مختلفة كمناسبة اليوم ذكرى عاشوراء الأليمة. هي تخرج وتتفاعل في هذه الفعاليات وتحضر بكثافة وبزخم كبير، إلا أن عطائها لا يتوقف في حدود حضورها إلى المسيرة. عطاء المرأة اليمنية لا ينضب، عطاء المرأة اليمنية لم يتوقف للحظة واحدة حتى في ظل هذه المرحلة، مرحلة اللا سلم واللا حرب التي نعيشها. كانت ترفد الجبهات، ترفد الجبهات بالمال وبكل ما استطاعت، عطاءها مستمر. إذا كان المرأة اليمنية دفعت بأبيها وزوجها وأخيها وابنها إلى الميادين، أغلى ما تملك دفعتهم إلى الميادين، هل ستبخل عليهم بالمال أو بالحلي أو بالملابس أو بهذه القوافل، قوافل العطاء؟ هل ستبخل؟ أكيد لا. فاليوم المواجهة تتطلب أن نفير رجالا ونساء، كلا بقدر استطاعته وكلا في ميدانه وفي مجاله. أوجه الجهاد متعددة، فاليوم لابد علينا أن نرسل هذه الرسائل للعدو السعودي ليعرف أنه سيواجه شعب لن يتوقف إلا عند الأخذ بالثأر، بثأر كل دم نزفت على هذه الأرض جراء غاراتهم الهستيرية، القصف المباشر للأحياء السكنية، للأعيان المدنية، للأسواق، للأعراس، للعزاء، مجالس العزاء. لم يستثنوا أحد في هذا العدوان. يتوقعون أننا نسينا، لم ننسى ولن ننسى حتى نأخذ بثأرنا. هنا كتب علي هراش مقالة بعنوان كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة. يقول فيها: لقد قطع شعبنا اليمني اليوم بعد كل هذه السنوات الطويلة من العدوان والحصار والتآمر المستمر شوطا كبيرا ومتقدما من النضج السياسي والعسكري والتاريخي. تراكمت لديه من الخبرات والوعي ما جعله يقرأ تفاصيل المشهد الإقليمي والدولي بعمق وإحكام، مدركا أن مواجهة المحتل السعودي كانت وما زالت ضرورة حتمية فرضتها طبيعة الصراع الوجودي وواقع السياسات السعودية العدوانية التي لا تتقن في قاموسها سوى لغة القوة والهيمنة والاستعلاء. ما شهدناه وعشناه خلال السنوات الماضية منذ انطلاق هذا العدوان الغاشم في مارس من العام 2015 كان كافيا ووافيا ليكشف للجميع وبصورة لا تقبل الشك أن النظام السعودي لم يأتي إلى اليمن حاملا غصن زيتون أو مشاريع بناء، فقد جاء يحمل أسلحة الموت والدمار ويخطط لنهب الثروات السيادية وفرض الوصاية المطلقة وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي بهدف إخضاع الشعب اليمني الأبي لإرادته الخارجية ولإرادة خارجية هجينة لا تمثل مصلحته ولا تراعي حقه الطبيعي والإنساني في العيش بحرية وكرامة واستقلال تامة.

0: لقد أوصلتنا السعودية بسياساتها العدوانية المتصاعدة وتصلبها المستمر إلى مرحلة مصيرية لم نعد نجد معها أي خيار سوى آخر سوى المواجهة الشاملة في الميدان. فكل المحاولات السلمية وكل المبادرات السياسية التي قدمتها القيادة في صنعاء بحسن نية وكل فترات التهدئة التي سميت بخفض التصعيد لم تكن في الواقع سوى فرص استغلها العدو لتعزيز مواقفه العسكرية وتعميق حصاره البري والجوي والبحري وتجويع أبناء الشعب وابتزازهم بلقمة العيش والماء والغذاء والدواء في محاولة خبيثة لتخيير اليمنيين بين الموت جوعا أو القتال دفاعا عن أبسط حقوقهم الإنسانية. هذا السلوك الإجرامي هو بالضبط ما جعل القناعة الشعبية تتزايد يوما بعد يوم وتصبح أكثر رسوخا وقوة في وجدان كل مواطن. فأبناء شعبنا ليسوا بحاجة إلى من يذكرهم بجراحهم ومآسيهم، فهم يعيشونها ويكابدونها في تفاصيل يومهم ويرون بأعينهم كيف تنهب ثرواتهم النفطية والغازية وتسلب أرزاقهم وتحاصر مدنهم وتقصف بيوتهم وتدمر مقدراتهم ومستشفياتهم ومدارسهم تحت مسميات وذرائع واهية لا تمت للشرعية الإنسانية أو القانونية بصلة. ونحن إذ نؤكد أن شعبنا اليوم بات أكثر إيماناً وتصميماً على ضرورة المواجهة، إنما نعبر عن حقيقة واقعية ملموسة صاغها الميدان لا عن مجرد انفعال عاطفي عابر. فالتجربة الطويلة علمتنا أن النظام السعودي لا يفهم ولا يحترم إلا لغة القوة والردع، وإنه كلما استشعر ضعفاً أو تراخياً من الخصم ازداد طغياناً وصلفاً، وكلما وجد فرصة للمماطلة والتسويف استغلها لتعميق الاحتلال وتوسيع دائرة نفوذه وفرض الأمر الواقع. لقد هدفت السعودية منذ اللحظة الأولى لعدوانها إلى إجهاض مشروع اليمن الحر المستقل وإعادة البلاد قسراً إلى مربع التبعية الأعمى للرياض، إرضاءً لأجندات أمريكية وصهيونية لا تريد لليمن أن يكون دولة قوية ذات قرار سيادي مستقل، تريده مجرد منطقة نفوذ تابعة ومستودعاً مشاعاً للثروات وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وهذا ما يفسر بوضوح كل التناقضات المخزية في مواقفها وتمنعها في ملفات السلام الإنسانية واستمرارها في فرض الحصار الخانق حتى في فترات الهدنة، وكأنها ترفض السلام المطلق وتريد إرهاق الشعب وكسر إرادته ودفعه نحو الاستسلام. لكنها فشلت في ذلك فشلا مدويا، وخرج الشعب اليمني من رحم هذه المعاناة أقوى عودا وأصلب عتادا وأكثر تصميما على نيل كامل حقوقه السيادية. إن المسألة برمتها هي معركة وجود وهوية ومستقبل أمة، فالسعودية تحاول جاهدة أن تفرض وصايتها الكاملة على القرار اليمني وتدير شؤون البلاد عبر عملاء وأدوات مرتهنة تم تجميعهم في الخارج، مستندة إلى شرعية زائفة لا تمثل الشعب اليمني ولا تعكس تطلعاته. هي عصابة من مرتزقة لنهب المال المدنس والسلاح الغادر والتدخل الخارجي السافر. ومن هنا يبرز السؤال السيادي الذي يطرحه كل يمني حر: من أعطى النظام السعودي الحق في أن يتحدث باسم اليمن أو يقرر مصير أبنائه أو يحاصر مدنه وينهب خيراته؟ هل نال هذا الحق لمجرد أن ثلة من الفاسدين والخونة الذين لفظهم الشعب وطردهم باتوا يقيمون في فنادق الرياض ويتلقون أوامرهم من لجنتها الخاصة؟ إن السيادة اليمنية أسمى من أن تكون رهينة لاستضافة أولئك العملاء في القصور، وحقوقنا الثابتة لا يمكن أن تتحول إلى سلعة تباع وتشترى في أسواق النفط والمال، وهو منطق مرفوض جملة وتفصيلا ولا يقبله أي يمني شريف. أثبتت مجريات الأحداث أن كل محاولات تحويل اليمن تابع أو أداة مسلوبة الإرادة في لعبة المصالح الأمريكية هي محاولات ولدت ميتة ومحكوم عليها بالفشل الذريع، لأن الإنسان اليمني يمتلك وعيا تاريخيا ضاربا في العمق وذاكرة حية تذكره دوما بأن الكرامة تنتزع انتزاعا وأن الحرية تسترد بالتضحية والدم والفداء. لذلك لن يقبل شعبنا أبدا بأن يكون عبدا أو خاضعا لمشيئة أمريكا أو السعودية مهما بلغت حجم التهديدات أو الإغراءات، فقد ذاق مرارة التبعية والوصاية في عقود سابقة وعانى من ويلات الإقصاء، وهو اليوم أكثر إصرارا من أي وقت مضى على بناء دولة حديثة قوية مستقلة تعتمد على قدراتها الذاتية وتستثمر ثرواتها لصالح أبنائها وتدير علاقاتها الدولية على أساس الندية والمساومة والمساواة والاحترام والمتبادلة لا على أساس الضعف والاستجداء المهين. إن هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية التي نعيشها تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية وجدية وتجديد العزائم والاستعداد الكامل لكل الاحتمالات والخيارات العسكرية، فالعدو الماكر لا يكل ولا يمل، وهو يتربص بالوطن الدوائر ويترقب أي فرصة سانحة للانقضاض. ومن هنا يجب أن يكون كل فرد من أبناء هذا الشعب على أهبة الاستعداد عقيدة وروحا وعدة، واضعا نصب عينيه أن هذه المعركة هي معركة المصير الكبرى التي لا يتحقق النصر فيها إلا بالإخلاص والتوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى والثقة الكاملة بالقيادة الحكيمة التي أثبتت طوال سنوات المواجهة أنها الأقدر على قراءة المعطيات وفهم تحركات الأعداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة في أوقاتها الدقيقة. في هذا الصمود المتنامي نستلهم خطانا وثباتنا من توجيهات السيد القائد حفظه الله الذي خضنا تحت لوائه أشرس المعارك الاستراتيجية وتحقق لنا النصر والتمكين بفضل قيادته الشجاعة، حيث وقفنا معا صفا واحدا في مواجهة أعتى وأكبر قوى الطغيان والاستكبار العالمي، وحين استجبنا لله تعالى وقدمنا الغالي والنفيس كانت العزة والكرامة والردع هي الثمرة المباركة لإيماننا وصبرنا وتلاحمنا. فالسيد القائد أيده الله هو القائد الشامخ الذي عرفناه في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، لا تلين له قناة في الحق ولا يتردد في نصرة المظلومين ولا يخاف في الله لومة لائم. هو الرجل الذي قاد السفينة بحكمة واقتدار في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي وأفشل مخططات التفتيت وأرغم قوى الاستكبار على الاعتراف بأن اليمن لم يعد كما كان في السابق وأن إرادة شعبه عصية على الانكسار أو الخضوع لغير الله وحده. بناء على ذلك ندعو أبناء شعبنا الأحرار في كل الميادين والساحات في كل المدن والقرى إلى رفع وتيرة الجاهزية العسكرية والقتالية والالتفاف الواعي حول القيادة لتوجيه الضربات الصارمة والرادعة لكل من تسوي له نفسه المساس بسيادة واستقلال اليمن، مستندين إلى إيماننا وعدالة قضيتنا وتاريخ أجدادنا الذين جعلوا من الأرض اليمن ومن اليمن مقبرة للغزاة والمستعمرين على مر العصور.
1: وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في كل قضايا أمتنا الكبرى، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم.

نذكركم مستمعينا الكرام بالخروج الكبير والمشاركة الفاعلة في المسيرات الجماهيرية الكبرى التي ستقام يومنا هذا عصرا يوم الخميس إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأكيدا على السير على خطى ومنهجية سيد الشهداء في مواجهة قوى البغي والاستكبار. اللجنة المنظمة حددت في أمانة العاصمة والمحافظة شارع المطار مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير للرجال، وساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية، على أن تقام المسيرتان عصر يومنا هذا. أما في محافظة صعدة هذه المسيرة ستكون صباحا في ساحة المولد النبوي الشريف والساحات المعتمدة في بقية المديريات. الله الله بالخروج الكبير والواسع والاحتشاد لتجديد الموقف الإيماني المبدئي للشعب اليمني في نصرة المستضعفين والتمسك بقضايا الأمة، على رأسها القضية الفلسطينية والوقوف في وجه العدوان والغطرسة، مستلهمين من ثورة الإمام الحسين عليه السلام قيم التضحية والفداء والصمود في وجه الطغاة. هذه المناسبة العاشورائية تأتي هذا العام والشعب اليمني يستذكر أكثر من عقد من الزمن من المآسي والكربلائيات المتكررة التي ارتكبت بحقه جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي المتغطرس. ونؤكد اليوم أن مظلومية اليمن في امتدادها التاريخي والواقعي هي امتداد لمظلومية كربلاء، وأن النصر حليف الصابرين الثابتين. الله الله في الخروج الكبير رجالا ونساء، الرجال في شارع المطار وكذلك النساء في جامع الشعب، في ساحة جامع الشعب بإذن الله، أن يكون الخروج كبيرا ومشرفا استجابة لله، استجابة للإمام الحسين ولهذه الثورة الحسينية وهذه المظلومية الكبيرة. اليوم الرسائل ستصل إلى العدو السعودي بأننا متمسكين بكل قرارات السيد القائد ومفوضين له، وأننا مستعدين للمواجهة لاسترداد حقوقنا المنهوبة والمسلوبة. إذا وصلنا مستمعينا الكرام وإياكم إلى ختام هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة سام اف ام. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: أباه جهز جيبك.
5: خلي يا بنتي أشفي.
4: فتحوا المدارس.
5: طيب سيري قري، يعني أين المشكلة؟
4: ومستلزمات المدرسة زي ودفاتر وشنطة حالية.
5: ما بش داعي يا بنتي نشتري جديد، وعاد الأول على عطفته، عادوا جديد.
4: يا باه مش ياسير لابزي جديد، عايز حكن عليا زميلاتي.
5: شوفي يا بنتي، العلم ما يشتيش اللباس الجديد، العلم يشتي عقل مستوعب، ما يشتيش بليد.
4: فهمت يا باه، هو كله عمل الشيطان الذي وزني، لكن ما دام زي حك السنة الأول النظيف وشنطتي جديدة، إذن أنا راجع لمدرستي وواثق من نفسي وراضية بما معي.
6: التعليم مسؤولية الجميع.
7: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بسط لي المسألة عشان تفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما؟
10: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول حنلقاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: حيأخرونا؟
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، عدنا.

عافية. أهلا وسهلا بكل أحباب أبو الحماحم وبكل أصدقاء أبو الحماحم وبكل من عايشارك معي اليوم في الحلقة. على فكرة أنا أتمنى منكم كلكم يا المستمعين تدعوا البتوء بالشفاء العاجل إن شاء الله ولا بوها، ربنا يعطيها الصحة والعافية. اليوم أنا وحدي، أنا وندو رأس برأس وصايب معانا الحكم. طبعا اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. اليوم أنا شاكو عاقل المجنانة هذه كان أوبته، لكن وأنا وحدي أنا ومن عاد جنان إلا إذا هو أنا وأنتو. لكن معي موضوع اليوم الشيء أتجابر أنا وأنتو يا أصدقائي، وهو موضوع مهم، موضوع مستقبلنا. ما هو مستقبلنا؟ طبعا التعليم، لا تبنى الأوطان إلا بالعلم. اليوم الموضوع يكون العودة إلى المدارس. العودة إلى المدارس يمثل نقطة انطلاق جديدة لبناء جيل المستقبل، حيث تتضافر جهود الأسرة والمدرسة لتهيئة الطلاب نفسيا ومعنويا وتوجيه شغفهم نحو اكتساب المعرفة واستثمار أدوات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي لصناعة عام دراسي مثمر وناجح. العودة إلى المدارس انطلاقة متجددة نحو المستقبل. مش العودة إلى المدرسة مجرد طقس اجتماعي روتيني، بل هي احتفالية حميمة وعادة لضبط إيقاع الحياة الأسرية واليومية.

عاتق الآباء، تسمعوني الآباء، هذا العاتق هو على الآباء كلهم لاستماع لأبنائهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مما يتضمن تقبلهم للروتين الاستيقاظ المبكر، يعني يقوم مبكر، أنام مبكر، وأضبط أموري وأصلح أموري وأعد نفسي وأهيئ نفسي. فهذا ضروري كله تكون التزام بمهام اليوم بحماس التعليم الرقمي وبناء العقول. في ظل التطور التكنولوجي غير المسبوق أصبحت المدارس بيانات حاضنة أو بيئات حاضنة للتقنية، لم يعد الاعتماد مقتصرا على الكتاب المدرسي فحسب، بل امتد ليشمل الأجهزة ما أقول العقلية عند الأطفال والشباب والبنات. يكمن التحدي اليوم في صياغة تعليم يعزز التفكير النقدي ويدمج بذكاء بين الابتكار التكنولوجي والقيم الإنسانية. دور الأسرة والمجتمع الناجح للدراسة لا يتحقق بمعزل عن دور الأسرة، فالمتابعة المستمرة وتوفير البيئة الدراسية الهادئة يساهمان بشكل مباشر في تفوق الأبناء، كما أن تعويد الطالب على الاعتماد على النفس كتحضير أدواته وترتيب حقيبته يعزز من شخصيته واستقلاليته. خلاصة القول، أنا أشي أقول لأصدقائي وكل من بيسمعنا، الآباء والأمهات، إن العودة إلى المدرسة هي العودة إلى الحياة وفرصة ثمينة لغرس قيم الالتزام والمثابرة في نفوس الأبناء. نصائح العودة إلى المدرسة لبداية عام دراسي ناجح. مع بداية العام الدراسي الجديد يشعر كثير من الطلاب بمزيج من الحماس والقلق، فالعودة إلى المدرسة ليست مجرد استثناء أو استئناف للدروس، بل هي فرصة لتجديد النشاط وبداية جديدة لتحقيق أهداف أكاديمية وشخصية ولتحضير المستقبل المشرق. أشتي أستعرض معاكم في السطور القادمة مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة التي هتساعد الطلاب على الاستعداد للعام الدراسي وتحقيق أقصى استفادة منه. العودة إلى المدرسة تتطلب تنظيماً للوقت وإدارة فاعلة له، لأنه ذلك سيساعد على تحقيق التوازن بين الدراسة والأنشطة الأخرى. تفاؤل وثقة. تستطيع أن تجعل من بداية العام الدراسي فرصة لتحقيق تغيرات إيجابية في حياتك الدراسية والشخصية، وذلك من خلال التهيئة النفسية والمعنوية، فقد بات هذا الأمر ضروريا لضمان بداية موفقة. وذلك من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية للعودة إلى المدرسة، مثل لقاء الأصدقاء وتعلم أشياء جديدة، وهذا ما يطلق عليه التفكير الإيجابي. كذلك من المهم جدا تحديد أهدافك وما ترغب في تحقيقه خلال العام الدراسي، سواء كان تحسين درجاتك أو المشاركة في الأنشطة المدرسية الجديدة. أما إذا كنت تشعر أن أنت متوتر، فحاول أن تتحدث مع أفراد عائلتك أو أصدقائك عن مشاعرك، فهذا قد يساعدك في التغلب
على القلق. الروتين اليومي. العودة إلى المدرسة تتطلب تنظيماً للوقت وإدارة فعالة له، لأنه يساعدنا على تحقيق أهدافنا. وضع جدول يومي يتضمن تحديد أوقات مخصصة للدراسة والراحة، ويعني النوم والأنشطة الترفيهية وكل شيء. يعني مثلاً أنا من الساعة كذا للساعة كذا في المدرسة، من الساعة كذا للساعة كذا أتغدى وأذاكر شوية، أو أخرج ألعب شوية وأرجع البيت أذاكر وأشوف وأراجع ما درسته اليوم. ويجب تجنب التسويق والبدء بإنجاز المهام المهمة أولاً لتجنب التراكم والالتزام. تحسين التركيز والأداء الدراسي، يعني تركز مع الأستاذ أو الأستاذة عندما يشرح الدروس، وعندما يسألك الأستاذ تجاوبه وانت فاهم الدرس. مش الأستاذ بيشرح الدرس وأنا بنتجابر أنا وصاحبي ولا بنتصافط ولا بنزبج ولا بنضحك لا هذا غلط. أركز، الشي تكون رجل مهم لك مستقبل كبير. ركز، أنت ما عاد فهم الدرس إلا إذا ركزت مع الأستاذ عندما يشرح الدرس. أتمنى لكم عام دراسي ناجح بإذن الله، ومستقبل زاهر بإذن الله. الذي يشارك اليوم ويعطيني رأيه ويقول لي ونتناقش أنا وكيف يعمل في بداية العام الدراسي الجديد، كيف ينظم وقته، كيف ينظم وقت المذاكرة، اللعب، النوم، الأكل. تواصلوا معي على رقم برنامج أبو الحماحم 322-653، أو الرسائل 7-0-991-991. وأهلا وسهلا.

0: من الرسالة التي وصلتنا، أول رسالة وصلتنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتوا؟ الله يشفي بتول شفاء عاجلا يا رب العالمين، معكم شموخ اليمن من محافظة الضالع، ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك يا رب العالمين. شكرا لك. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لا عند الأسماء يعني ما أذكرش. من معانا؟
1: معكم مشاركة جديدة، أنا أول مرة أشارك في إذاعة سام.
0: أهلا وسهلا وصديقي للبرنامج دائما إن شاء الله.
1: صفكم
0: الله أنتي؟
1: أهلا وسهلا بك يا أستاذ أبو الحمام، كيف أنت؟
0: الحمد لله. صفكم أنتي؟
1: ماشي، أنا مدرس.
0: ليش؟
1: بصراحة أنا يعني كذا سمعت البرنامج، أنا من زمن بين سمع البرنامج وبين أتمنى أن أشارك من فترة طويلة، والحمد لله أنه اليوم قدرت أني أتواصل معكم.
0: الحمد لله وقضى وصلتي والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمكم.
0: أنت من أي محافظة؟
1: أنا من الدريهني، محافظة الجديدة.
0: أهلا وسهلا بيش. بس والله استغربت.
1: أنا محمد الحسني من الدريهني.
0: أهلا وسهلا. بس استغربت أن أنت ما بتدرسيش، يعني وقفتي ولا بطلتي ولا مرة ما درستيش؟
1: أنا درست كلاس 6.
0: أيوة.
1: وهذه السنة الثانية أنا مدرس فيها.
0: ليش؟
1: والله يا عم أبو الحمام ظروف صعبة شوية، خلاص إحنا تركنا المجال للإخوة الذي بعدنا.
0: طيب، ما دام أنت في صف تاسع، بأطفال كسلين وببنات كسلات وعام دراسي جديد بدأ العام الدراسي، ما رأيش لو عملي رسالة لكل الطالبات ولكل الطلاب بمناسبة العودة إلى المدرسة والعام الدراسي الجديد؟
1: شوفي يا عم أبو الحمام، اليوم إحنا بدأنا عام دراسي جديد. أول شيء رسالة إلى الآباء والأمهات، من الضروري.
0: يا سلام.
1: طبعاً أنا متوترة جداً، أنا متوترة جداً، فاعذروني. من الضروري إنه الآباء والأمهات يدفعوا بأبنائهم للمدارس ويشجعوهم على الدراسة، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التفوق ونجاح دائماً، وأكيد تنظيم الوقت.
0: يا سلام.
1: مهم جداً نظيم أوقاتكم.
0: تنظيم الوقت والاهتمام
1: والترتيب والمذاكرة والاجتهاد.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله تكونوا ناجحين، ونتمنى للأخت بتول الشفاء العاجل، وسلموا لي عليها.
0: الله يسلمك، شكرا لك.
1: أنا كنت أتمنى أني أتواصل معها.
0: إن شاء الله الخميس الذي عجي هتكون تواجده وقد قامت بالعافية بإذن الله.
1: إن شاء الله. تحياتي لكم، ممكن أجيب تحية؟
0: اتفضلي.
1: أوجه تحية لكم يا أبو الحماحم والمخرج صهيب ولكافة الطاقم إذاعة سام FM، وكمان أوجه تحية إلى أختي أخت الشهيد المصاب وإلى كل مستمعي إذاعة سام FM. إذاعة سام FM مميزة ورائعة وأنا من متابعيها.
0: شكرا لش، وكلهم بيسمعوش ويقولوا لي شكرا لش، وصديقة للبرنامج ولإذاعة سام FM ما عاد في نفسش من زامل.
1: زامل على الرحمن.
0: على الرحمن يا صايب. إذن كلنا على الرحمن. شكرا لش.
1: مع الله.
0: مع الله، مع السلامة. ومن الرسالة أيضا الذي وصلتنا رسالة طويلة عريضة ولن يسعى البصيرة. بصيري يا صايب. بتقول الرسالة: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، التحية من أعماق قلبي لك أخي أبو الحماحم والأخت بتول. أنا أعتذر أشد الاعتذار لأن الرسالة خارج الموضوع، وأتمنى منك أن تقرأ. نصيحتي للمنتصرين الكبار إن هذا البرنامج برنامج أطفال وليس للكبار، وخاصة هذا الأيام موسم دراسة والأطفال معاهم إجازة يوم الخميس، فقط خلوهم يتصلوا علشان وشجعوهم، خلوهم يعطوا مواهبهم. بغض بعض الأطفال لديهم مواهب جميلة جدا، ولكنهم يحتاجون تشجيع من الآباء والأمهات والأخوة من جميع المجتمع الواعي. أما بالنسبة لكم أيها الكبار، الفترة مفتوحة لكم من السبت إلى الأربعاء، فترة كافية وتقدروا أن تشاركوا عبر الرسائل. هذا البرنامج للأطفال، واعتذر من المشاركين كما أن كاتب الرسالة مستمعكم دائما يوسف الوصابي. وممكن زامل، حلقت والحرب حرب المضايق. شكرا لك فعلا. بس اليوم أنا أتمنى أنه يشاركوا معنا أولياء الأمور، الأمهات، الآباء، علشان نشوف في بعض الآباء مع مشاكل مع أولاده أو مش عارف كيف يوجه أولاده، الأم كذلك، فإحنا نوجههم التوجيه الصحيح. أتمنى أنه يشاركوا معي اليوم، عدد كبير، وأنا بنت حتى صهيب، صهيب يقول لي ولا حد عيتصل، عيتصلوا يا صهيب، يعني عيتصلوا.

0: وايضا الرسائل بتقول رساله: السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم يا ابو الحماحم بالخير والعافيه، والتحيه للعميد المنسق بالدقه عاليه العميد صهيب، الله يشفي الاستاذ بتول، واتمنى من كل المستمعين والمستمعات اقراوا سوره الفاتحه بنيه الشفاء للاخت بتول، واطلب زامل الى الجبهه ربي يناديني. معكم منتصر عدنان من وصاب السافل الاسفل. واتصال، الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، من معنا؟
1: معكم ليت الاسلاء.
0: من؟
1: ليت الاسلاء.
0: اهلا وسهلا، تفضلي. عارفه ما هالموضوع اليوم؟
1: ايوه، انا سمعت موضوعكم من البدايه، بس كنت اتمنى لو الموضوع اليوم يكون هو عن هذه المناسبه العظيمه، يعني خاصه ان الاطفال بيكونوا محددي بهذا البرنامج كثيرا.
0: الحمد لله.
1: احنا كنا نتمنى ان الموضوع موضوعكم بالامانه هو رائع ومهم وضروري في المجتمع، بس كان من المفترض اليوم هو يكون الموضوع عن عاشوراء.
0: والله شوفي، الموضوع هو كله مهم وقريب الى قلوبنا، بس في اداره البرنامج يعني حتى دول الحلقة اليوم على أساس تكون بداية العام الدراسي الجديد، وعتكون رسائل طلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور الأب والأم. أنتي معش أبناء أو بنات بيدرسين أو أخوة أو أخوات؟
1: أنا معي أخوتي، أطفالي لا زالوا صغار. معنا أخت مجتهدة في السنة الماضية جابت الدرجة النهائية 100%.
0: ما شاء الله. في صف كم؟
1: الصف الثالث.
0: ما شاء الله.
1: بنفس الوقت أخي بالصف الثالث، والله مثل ما قلتوا ما أدرينا كيف نعمل به، ولا
0: كيف نعمل ساعب والحماعم،
1: والله هكذا ما ندري. هذا السنة يلا كودان قري، وهو ليش راضي يعني، بس بمجادلات.
0: ليش؟
1: يعني من النوع الذي ما يحب الدراسة نهائيا، احنا ما أدرينا ايش الذي نسوي.
0: هو في صف كم قلتي؟
1: في الصف الثالث، وفي هذا السنة الصف الرابع.
0: طيب يعني من أول لا ثالث هو درس في نفس المدرسة؟
1: أيوة في نفس المدرسة الذي درسنا فيها كلنا.
0: ما جربتوش أن تنقلوا مدرسة ثانية؟
1: لا.
0: ما جربتوش تسألوه ليش ما يشتيش يروح المدرسة؟ هل يمكن أحد من الطلاب بيضايقوه؟ أو يعني اجلسوا مع شوفوا ما هو الإشكالية؟
1: يعني يقول لك مسكيش، هكذا بصريحة الإدارة مسكيش، ما هو شيء إنه أحد يضايقه أو
0: موجود عنده شو؟
1: لا ما في والله.
0: وكان نفسي يكون موجود وأتجابر ناوي.
1: يعني هو في يعني في بيتهم وأنا في بيتنا، بس للأمانة هذا الموضوع للأمانة بيشغلني كثير، لأنه في كل الأساليب إحنا جربناها معه ما بنقصر معاه شيء، بس الولد ما في نفس المدرسة نهائياً.
0: يعني من أول سنة صف أول ولا من صف ثالث أو من ثاني بدأ ما يكره المدرسة؟
1: يعني الكثير من الصف الثالث السنة الماضية. والآن كودن مشي شقرة مشي شعمل كرهن على الله رب
0: العالمين. أنا متأكد إن بحاجة، يعني في مشكلة داخل المدرسة، الطلاب بيضايقوا ولا أتمنى من أبوه إنه يروح معه المدرسة يشوف ما هو أو يجلس معه ويسأله ما هو الذي ما يخليك تروح المدرسة، هل بالطلاب بيضايقوك، هل بالمدرسين بيضايقوك، يعني يجلس معه مش كأب، كصديق هو ابنه، ويشوف ما هو المشكلة ويحلها.
1: يعني الأمان هو قانع من نفسه، حتى لما واحد يجي
0: لا لا لا لا لا تقوليش قانع من نفسه، ما بش أي طفل يقتنع أنه من نفسه هكذا أنه ما يشيش أو أنه يكره الدراسة، بالعكس أنا متأكد 100%% أن بحاجة أو بإشكالة أو بيضايقوا طلاب أو مدرسين، فالأب أبوه لازم ما يجلس معه ويسمع منه ويحاول انه بقدر الاستطاع يفهم ما هو المشكله، ليش
1: يعني بالنسبه للطلاب ما بس حد يضايقه، اما المدرسه احنا بنتابعها انا بشكل شخصي وانا عرفتها تماما، بس المشكله قبل قلت لك فيه والله ما ادرينا وش نسوي معه.
0: اتمنى اذا تستطيع تخلى ويتواصل معي في البرنامج، انا ممكن اتفاهم انا وياه.
1: إن شاء الله الخميس الذي يجي حتى ولو كنت في خارج الموضوع أنا أروح له عنده وخليه يتواصل
0: معكم. ممكن.
1: يلا شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لشختي تسلمي شكرا. ومن الرسائل أيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن جحا صف ثامن، كيف أرتب وقت الواجبات؟ أها كيف أرتب وقت الواجبات؟ الجواب حيكون إن شاء الله بعد الفاصل.
2: سام اف ام وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: أقسم الله بالقلم تعظيماً لشأنه، فهو أداة العلم ورسالة المعرفة، فحافظ على كتابك وقلمك واجعل منهما مفتاحاً للنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: ورجعنا لكم من جديد أحبنا أصدقائنا أصدقاء برنامج أبو الحماحم، وأهلا وسهلا. نرجع لموضوع رسالة الأخ عبد الرحمن جحاف الذي رسل وقال كيف أرتب وقت الواجبات. طيب كيف ترتب؟ كملت الدراسة، حضرت الدرس، استوعبت وركزت واستوعبت مع الأستاذ في شرح الدرس، أروح البيت أرجم الشنطة وأخرج ألعب، أكتب الواجب، أكتب الواجبات أول بأول، وبعدين أخرج ألعب لي ساعة وأرجع البيت وأكمل مذاكرة، أراجع الدروس وأكون أراجع الدروس الذي شرحها الأستاذ في الفصل، وهكذا. وماش أراكم الواجبات أقول عاد أكتبها العشي والعشي عاد أكتبها الصبح والصبح عاد أكتبها، ما لا أدراكمش. أو الغياب لو ما تغيب من المدرسة بدراك من عليك دروس، بدراك من عليك واجبات، يعني والدفتر حقك ما شاء الله، قد تبادر أصحابك الدفتر الخاص بالواجبات وتبدر الدروس اليومية مليان، وانت عاد ما بلا صفحتين ثلاث. الغياب بيأثر على دراستك، حاول بقدر الاستطاع ان انت ما تغيبش، احضر الدروس اول باول، شي تنجح رتب نفسك في هذا الامور واعمل مثل ما قلت لك. معنا اتصال يا صايب. الو، ايوه السلام عليكم.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: نجمة داي؟
1: ايوه.
0: اهلا بحبيب قلبي
1: يا
0: نجم الدين. أنت هذا السنة درست؟
1: ها؟
0: هذا السنة سجلت في المدرسة؟
1: عمري 4 ونصف.
0: ها يعني السنة الثانية عتسجل؟
1: أيوة
0: إن شاء الله. وإن شاء الله يعني في المستقبل أشوف نجم الدين وقدو دكتور، ما رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: خلاص أنا شاكون أسميك الدكتور نجم الدين.
1: مشاركة؟
0: ما هي المشاركة حقك يا نجم الدين؟
1: أبارك للطلاب
0: العام الدراسي. يا سلام عليك. أيوة
1: نتمنى لهم التوفيق والنجاح.
0: يا سلام عليك. اسمعوا نجم الدين،
1: بيتارك عن كربلاء.
0: يلا سمعنا يا نجم الدين.
1: نعاهد الإمام الحسين عليه السلام أن نواصل ثورته ونرفض الظلم ونصبح الحق في وجه كل في وجه كل طاغية، وشعارنا دائما كما زال الإمام الحسين
0: وشعارنا دائما هيهات من الذلة
1: من أمية كربلاء لتزرع فينا ألوان فلتشد الحزن وتزيدنا حزما وثبات وتزرع في نفوسنا إن الحق لا بد أن ينتصر وأن كل ظالم ناهية وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
0: يا سلام عليك.
1: وإن العاقبة للمتقين. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.
0: قوة يا نجمة الدين قوة، إن أنت بطل، ما عاد في نفسك يا نجمة الدين. ما عاد في نفسك يا بطل.
1: اختزامل
0: ما هو
1: صاروخ حسين.
0: ما هو؟ ثورة
1: حسين.
0: ثورة الحسين. ومن الرسائل أيضا الرسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال يا أبو الحماحم؟ الله يشفي بتول ويعطيها العافية، معكم أخت أسامة من المصاب. وأيضا رسالة السلام عليكم يا حمحمي، أنا قد أكملت الدراسة لكن أود أن أقدم نصائح للطلاب الأعزاء وخاصة ثالث ثانوي به. أولا إذا وجدت النية فإن الله سيوفقك، ثانيا الاهتمام والمذاكرة على نمط ما سيأتي بنهاية العام من الاختبار فلا يجهدوا أنفسهم بالخروج عن المألوف، ثالثا أن يحرصوا على عدم إضاعة الوقت وتلافي ما فات والله الموفق. نطلب زامل الضربة المشهورة لعدي السفياني. ورسالة تقول رسالة من الوصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصاب، يقول أولا السلام عليكم يا أبو الحماحم، كيف الحال يا غالي؟ عساك طيب وبخير إن شاء الله. رسالة إلى أخواني وأخواتي الطلاب الأعزاء، مع إشراقة عام دراسي جديد أبعث إليكم بخالص الدعوات القلبية بأن يجعل الله عاما مكللا بالنجاح، حافلا بالتميز والإنجازات. العام الجديد فرصة ذهبية لبدايات جديدة مليئة بالطموح، اجعلوا العلم سلاحكم ونظموا أوقاتكم وثقوا بقدراتكم على تحقيق التفوق. تحديا أو تحديات الدراسة هي خطوات نحو النجاح، فاستمروا بالاجتهاد واقرأوا بشغف واجعلوا هذا العام محطة مميزة في مسيرتكم. وشكرا للجميع. وليد الوصابي. ورسالة تقول كيف الحال يا أبو الحماحم، معكم ضياء معاذ العبدلي، تحياتي لكم وتحية لإذاعة سام إف إم، معكم أسعد الله صباحكم بكل خير. وأيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف أنتم يا أبو الحماحم وكيف بتول؟ الله يعافيها ويعافيكم. أسعد كل من يدرس لو عندنا ما في دراسة. ليش ما في مدرسة عندنا؟ درس 6 سنوات في المسجد معنا 2 مدرسين بس، كل شهر على كل طالب 1000 ريال للمدرسين، احنا محرومين من كل شيء. 6 سنوات ونشقى في الأرض أنا وغيري. تحياتي لكم طاقم إذا عتسام، معكم دروب العز من الحديد برع. السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أشكر كل من يشتغل في طاقم الإذاعة، وشكرا خاص لك يا أبو الحماحم، وأقول لشعبنا العظيم ادفعوا بأبنائكم للمدارس من أجل نسلك دروب الرئيس صالح الصمت حين قال يد تبني ويد تحمي. اليوم البرنامج ما هوش حالي بدون بتول، الله يشفيها ويعافيها أم إيلاف من صعدة، يا من عز من معنويات عالية. وأيضا رسالة تقول السلام عليكم يا أبو الحماحم، الموضوع اليوم جميل جدا وأنا من محبي البرنامج. أنا عام دراسي بالمثابر، ملي بالمثابر والاجتهاد إن شاء الله. المرسل المذيعة المستقبلية نورهان منصور، سلام الله عليك يا نورهان. أسعد الله ظهيركم بالانتصار أخي أبو الحماحم وأختي بتول والمايسترو، نأكد على رجوع عودة المدرسة والدفع بأبنائنا وبناتنا ليتعلموا وليعرفوا من عدوهم ومن صديقهم ومن ينتمون إليه. تعلمون الثقافة القرآنية، تعلموا الثقافة القرآنية، فالعلم نور والجهل ضلال. ونحن في ظل ذكرى معلمة فلذا علينا تعلم منها. سلام الله عليك يا صاحب الرسالة أختي الزينبية، هذا العصر الحورة، سلام الله عليك. وأرجو من الذي بيبعثوا برسائل يكتبوا الخط واضح والحروف صحيحة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، كيف حالك يا أبو الحماحم؟ أقول إن شاء الله تقوم بتول بالخير والعافية. أما بالنسبة للموضوع فهو مهم جدا، علينا أن ننظم أوقاتنا ما بين الدراسة والعمل والصلاة والنوم والراحة وقراءة القرآن. علينا أن نحفظ كل درس بدرسه، علينا التركيز مع العلم أو مع المعلم أو المعلمة. لكي نكون فاهمين الدرس. صح، كلام جميل، كلام جميل. وأتمنى من المستمعين والمشاركين بأن يقرأوا الفاتحة بنية شفاء العاجل للغالية بتول خالد. معكم حفيدة الزهرة. تسلمي يا حفيدة الزهرة. ورسالة طويلة عريضة يا عيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جازم زايد الوصابي. إليكم مجموعة من العبارات والتهاني والتبريكات. ما هو هذا؟ مش وقت التهاني والتبريكات. أنا في دارك يا سيدني وعيني. اليوم موضوع عن العام الدراسي الجديد. رسالة: السلام عليكم، كيف الحال؟ وتحياتي لكم وزامل وحدة الساحة يا منحة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم يا أبو الحماحم، كلامك يختزن في القلب. إذا تراكمت الواجبات يرتبش الواحد، وأنا ما أغبش ولا يوم واكتب الواجبات كل وقت بوقته. ونصيحتي لكل الطلاب أنه يكون يكتب كل شيء في وقته. صح، كلام جميل. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، معاكم بندر الوصابي، كيف الحال؟ والله يا أبو الحماحم عادهم عندنا حتى ما سجلناش في المدارس يا عيبة. والله في أطفال أول ما يوصلوا من المدرسة إلى البيت يجدلوا بالشنطة، يعني يرجموا الشنطة يا عيبة، ولا يفتحوا كتاب للصبح. نصحتهم يا أبو الحماحم. التحية للعميد صهيب وضب زامل. رحال يا دنيا مع الله رحال. أيوة، موضوع أن أنا أوصل من المدرسة وأرجم بالشنطة وأخرج ألعاب ولا أرقد ولا هذا مش عمل طالب، ولا يقولوا أو يسمى طالب. هذا شاقي ساعة الذي برجم الحجاج. لا، لو ما ترجم بالشنطة حق المدرسة يعني فيها أيضا كن فيها قرآن كريم، فيها قرآن كريم. وفي بعض المناهج أحاديث وفيها من كلام الله، ليش ترجم الشنطة؟ أكون طالب ملتزم، طالب مجتهد، طالب بيبحث عن العلم والمعرفة. معانا اتصال يا صهيب. الطلاب الزامل معك إلى الجبهة، ربي ناديني، والذي قد طلبوا مننا الزوامل. يلا يا صهيب.

0: أنا كنت أثناء الزامل كنت بنضحك ذكرت حاجة وعد أكون معكم صريح دالحين الذي بيسمعوني من الطلاب الذي ما بيحبوش الدراسة بيقولوا ما له هذا اللغج ما له أبو الحماح ما هذا اليوم ماسك لنا الدراسة والعام الدراسي الجديد ما له يشتو يخلقون بس أقول لهم أنتوا معفيين وأنتوا أحراء شي تدرس ويكون لك مستقبل وحياة سعيدة مش حياة معكرة تدور ما تأكل أو أنت عاد كبار وعاد تتزوج وتخلف أولاد كيف عاد تشتغل كيف عاد تحصل راتب كيف مثلا تسافر الخارج تدرس أو تشتغل أو حتى هنا في بنك في شركة في يعني إلا بالدراسة بالشهادة بالعلم مش بالجهل من عقبلك يعني لو ما أدرس وأنا عمري 5 سنوات أدخل صف أول ابتدائي وعمري 5 سنوات كم هي الدراسة؟ كم الدراسة؟ يعني سادس وسابع وثامن وتاسع 9 سنوات يعني 12 سنة 12 سنة يعني ولا رسبت ولا سنة هيكون عاد تخرج من الثانوي وعمرك كم؟ 17 سنة عاد تدخل جامعة وعمرك 18 أو 19 اتخرج من الجامعة على حسب ما عاد تدخل من كلية يعني تتخرج وعمرك 22 23 24 سنة من عقبلك صف أول ابتدائي يعني ما يرجع عقلك إلا وقد عمرك 10 عاد أدرس صف أول ابتدائي معقولة؟ في هذا رسالتي لكل أب وأم أطفالكم وأبنائكم وبناتكم أمانة في عنقكم أمانة الله يحاسبك يوم القيامة يا أب الله يحاسبك يوم القيامة يا أم أولادكم في ذمتكم عمرك 5 سنوات دخل الصف أول درسه تمهيد زي التمرين الابتدائي هذا زي التمرين لاعب الكرة ما يروحش على طول يلعب المباراة لا قبل المباراة بأسبوعين بـ3 أسابيع بشهر بيعمل تدريبات لياقة فدخل ابنك المدرسة ودخلي بنتش المدرسة يدرسوا ويتعلموا ما تخليش معك شاقي ولا يحرث لك الأرض ولا يزرع ولا ذا أنت انحرمت من الدراسة ما بش أي أب إنه ما يحبش لابنه إنه يكون أفضل منه أنا أول واحد أحب وأتمنى إن ابني أو بنتي يكونوا أفضل مني وأفضل من أمهم لأنه عارف على سيني يقولوا رحم الله من ربى ودرس وعلم أما لا دخلت المدرسة ولا شيء أنا عسيس يا سارق منحرف عصابة يضيع خاين لوطنه بيدور الرياء يستغله علم ابنك درسه سجله في المدرسة إذا كان 1000 ريال للمدرسة وهو مساهمة للمدرس فعادي عادي كل شهر عادي لو جمعها على ريال ولا يضيع ابني أو يضيع مستقبله أو يضيع حتى سنة من عمره أنت عاد ندم يقول لا رحمك الله يا أبا الذي ما درستني ولا حببتني في الدراسة فليش أخلي ابني يدعي علي هكذا أتعب علشان أولادي مثل ما بنى أبو الحماحم بتعب علشان صهيب أنا أدور كيف أدرس لك عموما بالرسالة وصلتنا رسالة بتقول ما بش معنا اتصال الذي يشي يتواصل معنا ونتناقش ونتكلم وكل واحد يتحاكى حتى الذي بيكرهوا أبو الحماحم أنه فتح مواضيع عند هذا يتصلوا على رقم البرنامج 3-22-6-5-3 أو الرسالة 720-991-991 نكمل الموضوع بعد الفاصل.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التسويف الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك بروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
14: سام اف ام والعود احمد.

ورجعنا لكم من جديد أحبائنا أصدقائنا طلابنا طالباتنا وأصدقاء برنامج أبو الحماحم وأبو الحماحم أنتو بالقلب. والله إن بعض الرسائل بيغتني لو ما يقول لي أنا ما درس ولدي يقول ما بيش معنا عندنا في البلاد أو مدارس ولدي يقول أنا درس مثل هذا الرسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال أخبارك يا أستاذ أبو الحماحم أنا كنت أنا درست لصف ثالث رغم أني درست وأنا عمري صغير بس إحنا في منطقة ريفية مش مسموح للبنات أنني واصلي يدرسوا لأن العلم نور وما ينفع الندم معك بنت غصاب أو بنت وصاب فعلا حتى الكتابة ليش نعذرش بالعكس أنا متألم عليش إنه يعني ما كملتيش دراستيش وأسف إنه في الريف عندكم ما يخلوش البنات يكملن دراسة حرام يا ناس اتقوا الله يا آباء اتقوا الله يا أمها اتقوا الله في أولادكم وبناتكم حسبي الله ونعم الوكيل. ورسالة تقول أبو الحماحم نجم الدين اليوم مدري ما لا أول شيء ما رضي يشارك ويرجع شارك السمع اللعبة كان يغلط يا نجم الدين يعني كنت تضحك علي وانت ما معك من لعبة أنا عاد أجي ألعب أنا وانت وبدك سلالة وما أجي مش أجي وقدي مكسرة الله يحفظك يا نجم الدين هذا صديقي المقرب إلى قلبي الله يحفظه. ورسالة بتقول السلام عليكم إذاعة سام اف ام كيف الحال أرجو من الأخوة المواطنين بالدفع بأبنائهم إلى المدارس معكم عبد علي الشعوري من وصاب السافل. ورسالة بتقول السلام عليكم مع بداية عام جديد أنا هذه السنة كملت والحمد لله نصيحتي للطلاب ألف مبروك نصيحتي للطلاب تابعوا واجباتكم أولا بأول ركز مع المعلم في الحصة واكتب الملاحظات لأجل في وقت الاختبار يسهل عليك المذاكرة فتاة المسيرة وأطلب زامل رفاق الدرب أنت معي يا صهيب رفاق الدرب. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم معكم هاجر الحمد لله أنا عاد علينا الحمد لله أنه عاد علينا العام الدراسي وإحنا بخيرين والتحية لكم والجميع طاقم الإذاعة ولا أنسى الشكر الجزيل لكل المعلمات. طبعا دكت الوتر الحساس هذا موضوع المدرسين والمدرسات بعض الطلاب ما بيحترموش وبعض الطالبات ما بيحترمنش المدرسات في المدرسة سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة اللهم استعان عليكم اللهم استعان يا طلاب مش الكل الذي ما بيحترموش المعلمين والمعلمات هذا بيتعب ويجي من مكان بعيد مثلا بيت في نقم والمدرسة في التحرير ويبكر الصبح ويختار ما بيسمعه حق الباص أو المواصلات علشان يجي يدرسك علشان يعلمك علشان يفهمك وانت ما تكنش له كل الاحترام يا طلاب عيب الطلاب الذي ما بيحترموش المعلمين او الطالبات الذي ما بيحترمينش المعلمات عيب عيب عيب عيب عيب هذا المدرس احترمه واقدره واطرحه فوق راسي بحذاته هذا المدرسة احترمها واقدرها واطرحها فوق راسي بحذاته ليش لانه بيتعب بعض الاحيان ما يكونش معي حق المواصلات ويصير يجي للمدرسة ممكن يغيب ما يقع عليه ما يقع به ايوه من عايز يدرسك داخل الفصل عشان تلعبوا فارحي فيقول هكذا بيأنب ضميره خلاص قد تعود انه يروح المدرسة يتعود انه يلتقي بطلابه يتعود انه الطلاب حق الفصل حقه لازم ما ينجحوا لازم ما ينجحوا وينجحوا كل سنه فليش ما احترمش هيامه الله المستعان والذي عادوا يشوف المدرس صديقه وصاحبه عيب
هذا مدرس لما كانته ولاحترامه ولتقديره. أيامه مثل ما بنحترم أبي في البيت أحترم المدرس داخل المدرسة وخارج المدرسة.

مش المعلمين والطالبة الذي ما بيحترمينش المدرسة يحترموهم يحترموهم. يعني إذا ما عب نحترمش المدرسين خلاص لا عد به فينا أدب ولا أخلاق ولا تربية. وأولياء الأمور هذا أمانتكم، علموا أبناءكم أن يحبوا المعلمين والمعلمات ويحترموهم ويقدروهم، وإن المدرس والمدرسة هذا لهم مكانة خاصة. مشو شاقي عجيز زرع في المدرسة ويرحلة ولا يصرب في المدرسة ويرحلة ولا في البوفية، هذا مدرس. مدرس يا أولياء الأمور، مدرس، علموا أبناءكم. ورسالة بتقول أيضا السلام عليكم كيف الحال، أنا أشكر كل من يشتغل في إذاعة سام FM وشكرا خاص لك يا أبو الحمام، وأقول لشعبنا العظيم ادفعوا بأبنائكم من المدارس. اليوم أشتي أنصحك كل أنصح كل من مع أخت أنه يخليها تدرس، مش مثل بعض الناس بيخليها بنت تدرس لا رابع وقالوا عيب قد ما عاد سابت تدرس كذي كبيرة. أشرأكم في هؤلاء الجهل، معكم أم إيران من صعدة. والله هذا الذي بيعمل وكذا ويخلوا غرب بناتهم لا صف رابع ولا نبي ويرجع يخليها تجلس في البيت لو ما يجي لها عديل الزوج، حرام. اتق الله. يعني بنتك عندما تدرسها وتتعب معاها أتصبح دكتورة، يمكن هي الذي عتعالجك وتنقذ حياتك. ها تخيل حالتك، يعني في البيت تعبت فجأة كذا تعبت، والمستشفى مسافة، أنت في القريب ما في مستشفى، المستشفى في صنعاء، منع يعالجك، منع يعمل لك الإسعافة الأولية، بنتك انقذتها الذي أنت درستها وخليتها تواصل الدراسة. طيب أصبحت مدرسة بنتك، بكم أفتخر أن بنتي بتعلم أبناء القرية، قريتي، فخر لك. علموا بناتكم، خلوا يواصلوا الدراسة لو ما يخلصي، لازم أتي هذا. شكرا لش يا بنت إيران أو أم إيران. رسالة بتقول السلام عليكم أخي الحماحم، كلامك يختزم. السلام عليكم أعزي أبي على موت أخته، وأسأل الله تعالى أن يسكنها في سعي جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، إنا الله وإنا إليه راجعون من المرسل الألوان. عظم الله أجركم والله يرحم ميتكم ويسكن في سعي جناته وإنا الله وإنا إليه راجعون. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم كيف الحال، أنا مشيش اليوم أضحك ولا أزبج ولا، لأن الموضوع مهم ما يحتاج لفلسفة أبو الحماحم وعقلية أبو الحماحم، لا الموضوع مهم، الموضوع علم، فأنا بنتكلم معاكم ونخلي الأستاذ أحمدي. رسالة بتقول السلام عليكم كيف الحال، الله يوفقنا جميعا على طاعته ورضاه، وشكرا لطلب زامل معاكم بنت أبيها. ما هو زامل 1 2 3 4 5 موجود، أيوة. ورسالة بتقول السلام عليكم بس، وعليكم السلام. وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأديب بداية العام الدراسي الجديد، لطوقب فينا روح التحدي ومثابرة، بعد فترة من الراحة والتجديد في هذه الأيام نلتقي بالأصدقاء والمعلمين ونتبادل الابتسامات ونستعيد الذكريات ونبدأ معا رحلة علمية تشارك فيها العقول والقلوب، نجدد العهد مع طموحاتنا، فكل كتاب جديد نفتحه يحمل بين طياته سرا من أسرار الكون ومعرفة تضاف إلى عقولنا لتجعلنا أكثر وعيا وقدرة
على بناء وطننا. وشكرا لكم على هذا الموضوع الرائع. أنس أحمد الرباطي، شكرا لك يا أنس. يا أبو الحمد أحمد صلى الله صباحك الموضوع شيق، الله يشافي بدو يا الله. وتقول أنا محمد ما قد سجلت، ما فيش معي فلوس أسجل ب100 ريال، لولا ب2000 ريال. وطيب أيضا رسالتي لمدراء المدارس، رسالتي هذا لمدراء المدارس ومديرات المدارس، أرجو إنه يقدروا ظروف أولياء الأمور. الذي ما بسمعه سجل ابنه، سجله، يعني بيجي لك من بين 100 ولي أمر 3 4 5 6 10 أولياء أمور ما بيش معهم ظروفهم تعبة، سجل أبنائهم، لا ترجعهمش، سجلهم. أيوة سجلهم، لا نخليش أبنائنا يخسروا الدراسة. وأيضا رسالة بقول السلام عليكم يا أبو الحماح، معك أبو صايب. المخرج يفتح الخط، خلي المخرج يفتح الخط. خط ايش؟ صنعاء، حزياز، صنعاء، دمار. افتح الخط يا ابو صهيب. ورسالة بتقول ايضا السلام عليكم، كيف انت يا ابو الحمام؟ انا انور من مصاب العالي، كفيف، اشتي ادرس ابني، ما عندي فلوس، رجعوه من المدرسة. الله المستعان على المدير الاول، المدير الذي رجعوا ابنك من المدرسة. مشو بحكاية ان انت كفيف، الكفيف هو كفيف المدير او المديرة الذي رجعت ابنك، هي الكفيفة والعمياي او هو المدير الذي رجع ابنك وما سجلش لانه ما بش معك فلوس. هذا هو عمل قلوب، هذا هو الاعمى المدير هذا. اما انت مش انت كفيف. وأقول لمدير المدرسة أو مديرة المدرسة إنه سجلوا الناس، الذي ما بيسمع سجلوا عادي، يعني في 100 14 15 20 سجلوهم، ما بيسمع سجلوهم، لا تحرمش من الدراسة، تقوى الله. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، معكم أخوكم بشار الوصابي. أنصح كل أب وكل أم أن ينتبهوا على أبنائهم، وأنصح كل طالب وطالبة أن يهتموا بواجباتهم ودراستهم، وزامل فخار أو فخر الأجيال إن شاء الله تسمعه. يا أبو الحماح السلام عليكم، معكم أمل من جهران، محافظة دمار. أنا كفيفة ومحتاجة أن تساعدوني، أرجو أبو الحماح قم يوصلني إلى مركز النور المكفوفي. معنا رقم تلفون مركز النور المكفوفين ولا ما هو عندنا، لكن تواصلي، انا شاطر على الرقم ان شاء الله، الاسبوع القادم تواصلي ذكرين بالموضوع، او تواصلي معنا علشان اجيب ليش الرقم، وانا شاطر على خلال هذا الاسبوع ان شاء الله.

0: ونستقبل هذا الاتصال. الو
1: الو يا محمد،
0: حي.
1: كيف انت؟
0: الحمد لله. ايوه انا دارنا. انت فاطمه كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: يا فاطمه كم عمرك؟
1: انا
0: كم؟ يا عيبة عادل بيش فيها المعلومات. كم؟ سبع. وبتدرسي؟ قلت سجلتي؟ شاطرة شاطرة شاطرة بطلة. أيوة. ها؟ أنت سكينة ورقية؟ سلمي عهن عندش؟ يا سلام سجلين. يا رقية مبروك سجلتي الدراسة وبدأت الدراسة تدرسي يعني؟ أيوة شاطرة شاطرة شاطرة. وانت يا رقية يا سكينة وانت سجلتي وقد درستي؟ شاطرة شاطرة شاطرة. وإن شاء الله بإذن الله عدقوا عيد دكتور يا سكينة. أيوة وعضربي لي إبرة. وعضربي تعالجيني وضربي لي إبرة. أيوة لكن أنا أخاف من الإبر. يا رقية ها ما هو ترجمة صحيح؟ ما بيقولين ما بيقولين يا أبو رقية.
1: ألو
0: ها
1: كيف؟
0: الحمد لله. وانت من؟
1: زهرة.
0: أهلا يا زهرة كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: يعني كلكم سجلتوا في المدرسة؟ الحمد لله. أيوة وعيق عام دراسي ممتاز إن شاء الله.
1: يا رب
0: ان شاء الله. معكم مشاركة؟ يلا سلام. يا سلام. أنا فعلا أحيي أبو رقية والزهرة وسكينة. الله النصر الإسلام. هات من الله هات من الله هات من الله. يا أبو رقية وأبو الزهرة أنا أحييك إنك بتشجع بناتك على الدراسة وعلى المشاركة وما شاء الله عليهن. الله يحفظهن ويتربن في عزك. مع السلامة مع السلامة. وأحلاز وأقوى زامل لرقي وسكين وزهرة وفاطمة. يلا اطلع يا صايب.

0: وايضا من الرساله دي وصلتنا رساله بتقول السلام عليكم وطيب الله اوقاتكم بكل خير. شكرا الف شكر يا ابو الحماحم على كل ما قدمته، ان شاء الله كلامك هذا يوصل عند كل اب وكل معلم وكل طالب. لذلك نرجو من وزاره التربيه والتعليم عليها ان تتابع وتنزل نزول ميداني تراقب وتتابع في هذا الامر، لان بعض المدارس والله ما فيها انضباط اكثر شيء المدارس الحكوميه. اها يوصل الطالب الصف الرابع او اكثر وهو ما يعرف يكتب اسمه، يا عيبه. تحياتي لكم نداء العسل. ايوه اذا فعلا لازم من انضباط ولازم من متابعه من وزاره التربيه والتعليم. ورساله ايضا بتقول السلام عليكم، معانا اخي ما رضيش يدرس الا بالصميل ولا يرضى، عمره 7 سنوات. وشكرا لكم على البرنامج. اجلسوا معه وابصروا ما هو الذي بمنع من الدراسة. ايضا الاخوات من مرتبعات الجبال افعل الا لا انا قد قريتها، حرم عليكن يا اخوات مرتبعات جبال وصاء بالتفاوضات، وان ارادة الشعب اليمني لا يقهر اي عميل ونطلب سامر الجبهة ربي يناديني. قد قريتها السلام عليكم معكم الاخوات، والله ان قد قريتها معكم بظلموني انتوا الذين ما بتسمعوش البرنامج. نقول للمعلم هو اساس للتعليم، ومن يتخرج الدكتور والمهندس وغيرهم فعل الحكومة ان توفر المرتبة الكافي من اجل تسير العملية التعليمية على أكمل وجه. ماجد الأديب إب القفل. ورسالة أيضا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أبو الحماحم؟ تحياتي لي بعد سام إف إم طاقم الإذاعة كلهم، أبو خالد من الحديدي. السلام عليك يا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أبو الحماحم؟ ليش ما عم تستقبلش اتصالات؟ وين الاتصالات هذه ما بنستقبلها؟ وذا كل ساعة أنا بنقول صاحب معانا اتصال يقول ماشي، هيا اتصلوا اتصلوا على رقم البرنامج 3226533. بتغلطني يا صاحب، يجي اتصال ما بتجاوبش. الو معانا اتصال. الو ايوه السلام عليكم، من اسمعنا يا صاحب؟ الزامل ولا المتصل؟ يعني معي اذن بالذكاء الاصطناعي. ايوه حيا بحبيب قلبي، وانا فاقد لك قوي قوي قوي. يو وانا قد انا ضابح، قد انا بنقول مالي ضابح، مال الاستديو مظلم، حين ما عبد تصليش. شاطر يعني جهزت نفسك. يا سلام رجل رجل رجل.
1: وبين ذاكر اول ما وصلنا المدرسه اخلص اللدى حقي، بعد اذكر اتوضا واصلي واغير ملابسي.
0: ايوه
1: وبعدها قبل ما اتغدى ابدي اذاكر واحل واجباتي، بعد ما اكمل اكتب الواجب اخرج العب لي كره قدم في الحوش شويه.
0: رجل رجل رجل. ايوه تفضل ورجع دي نصيحة لكل الطلاب. تمام يلا تفضل.
1: مراكز مدرستي هي نور حياتي ومستقبلي، نورت الحياة بعلمه وغيرت الأحلام بابتساماته. مدرستي هي تشبه القمر في ملامحها،
0: الله
1: كم هو رائع، ينشر العلم في أنحائه ويبعد الجهل عن طلابه. يا له من مدرسة مدرسة حكيمة في جرح الدروس حكيمة، ما طبت معلمتي وقدوتي، تسلقت سلم النجاح بنورهم ما أطيبهم وما أجمل من أنفاسهم. نظرت إلى السماء فوجدتها عالية، ونظرت إلى الأرض فوجدتها هاوية، ونظرت إلى مدرستي
0: الله قوة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. حبيب قلبي هي تفضل تفضل تفضل. الله
1: ما بكيناك حسرة وقعودا، بل أقمناك ثورة وصمودا، وعلى نهجك في الله سرنا، والتحمنا شوافعنا وزيودا وزيودا، ورفعنا شعار ويهات نبض، واقتفيناك عدة ووعيدا، وصرخنا بوجه كل دعي، لعن الله من تولى يزيدا، لعن الله من تولى يزيدا، في الميادين صيحة ووعيدا، ما جلدنا ظهورنا بل جلدنا داعشا والبلاك والجنودا، واشرنا البنادق نوحي، واذرف الدمع في الوقي بارودا، واذرف الدمع في الوقي بارودا، ونوافي نفوسنا كل حين بالبراكين باعثين وفودا. الله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. حبيب قلبي ها؟
1: قل له أنا قوي، أنا قوي، وصل الخبر هذا لعن ترامب
0: بسرعة. تقول له أنت قوي وأنت رجال وأنت بطل.
1: أنا ما أعرف ماضي ولا أنا ضعيف، إيش أقول ترامب ودنيا، وأتمنى من الله أنهم سوف أحاربهم وحدي.
0: الله صلنا بين شعر راسي.
1: قال الله الذين مع الله هم الله نصر، الله ينصر،
0: الله قوة.
1: أنت عليك
0: أشيد دي نصيحة للطلاب، ما تنصحهم والطالبات
1: أنهم يكونوا يدرسوا ولا يفلتوا دراستهم، لأني مستقبلهم، لو يفلتوا هيفلتوا مستقبلهم كله.
0: وايضا هل يحترموا المدرس والمدرس ولا ماجي؟
1: لا هذا ضروري، المدرس هو المدرس، المدرس ساعة الاب، والام والمدرسين ساعة الام.
0: الله الله
1: يعني بتعلمنا وتعلم الدراسه وتعلمنا كل حاجه.
0: يا سلام، بصير صهيب كيف صفق لك بعد ما قد
1: عليك. قوي قوي قوي
0: بيسلم. هي تعب دعوا لها بالشفاء.
1: الله
0: يا الله تسلم يا بطل. ما عاد في نفسك من زامل؟
1: زامل انا
0: ابشر بعزك. شكرا لك. فوق راسي اتسمع الزامل لكن بعد الفاصل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف الحال يا
0: عبد الحماهم؟ الحمد لله، كيف حالكم؟
2: الحمد لله. وكيف الاستاذ بتول؟
0: والله بتول تعب، ادعوا لها ان الله يشفيها.
2: الله يعطيها العافيه ويشفيها ويشفي الجميع يا رب.
0: يا الله
2: اتمنى من كل اب وام ان يستمتعوا لاولادهم ويشجعوهم يحفزوهم الى المدارس.
0: نعم.
2: كما انني انصح مدارس التربيه والتعليم بالنزول الميداني الى المدارس.
0: نعم.
2: لكي انهم يشتروا الطلاب اللي هم مستضعفين والضعفاء اللي ما بيشتروش يدفعوا حق الرسوم.
0: ايوه.
2: يجب انه كل واحد يتراحم بين بيناتنا، لانه يا الله يوفر حق الدفاتر.
0: وهذا الرسالة ايضا لمدراء المدارس ومديرات المدارس، انه يعني وقد شرحتها اول، انه حتى لو من 100 اسرة او 100 طالب 20 طالب ما بيش معاهم ما يدفعوا، يعني عادي. ايوه، فالتراحم مطلوب، التراحم مطلوب.
2: الا
0: لا الا لا قد حصل هذا حتى امام عيني. الصدق
2: نحن نتراحم بين بيناتنا.
0: الله الله
2: لك الشكر الخاص يا ابو الحمحم، انت استاذ بتول على ما فعلت معنا.
0: فوق راسي
2: ما قدرت اجازيك. ارحم الراحمين.
0: فوق راسي فوق راسي. الله
2: شيء كبير كبير ما قدرت انساه.
0: الله يحفظكم. فوق راسي. الله يعطيكم الصحه والعافيه.
2: والله انه شر واجهت الدكتور بنفسه وصارحه وقال لي سامحني، انا قلت لك مش انت صابر. يعني عنده الوعد هذا خوف تجع منك قوي. عادوا داخلين متخيل انك عتصير يوم من الايام انت وعند ترامب، اهو قد وعدني عنده حادث علمته، وداخلين اي حادث حد يفهمه يشتي يخطاها كذا صح. قلت ليت والله انهم كل الناس هكذا يزرعوا في قلوبكم.
0: ما شاء الله عليه، الله يحفظه لكم.
2: اهم شيء قلت له الكذب هو إذا أنت تأخذ الكذب ما عاد وفقكش الله في حياتك أبدا.
0: الله نعم، الكذب هو حبال قصير وشوعه. أكيد أكيد.
2: الله معكم
0: مع الله في رعاية الله حفظه. إذن نسمع الزامل بعد الفاصل. اطلع يا صايب.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: العلم يفتح آفاق المعرفة ويصنع الإنسان القادر على خدمة نفسه ومجتمعه. فاجعل من كل يوم دراسي خطوة نحو التفوق.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، والعود احمد.

ورجعنا لكم من جديد أحبائنا أصدقائنا أصدقاء برنامج أبو الحماحم. رسالة بتقول أنا إحنا ثلاثة ب6000 ريال وإحنا 8 ريال. الله يحفظك يا أبو الحماحم. والله يا وزارة التربية أنا عند الله عندكم نداء لوزير التربية والتعليم أنه يعمم على المدارس الحكومية بالذات، ويا مدراء المدارس الحكومية ويا مديرات المدارس الحكومية، الله الله الله الله بأولياء الأمور، الله الله والتراحم بأولياء الأمور. يعني إذا ما بيشمع ولي الأمر اعفي اعفي، خليه يعلم ابنه، يدرس ابنه أو بنته بداية الجه. نتراحم بيننا نتراحم، وإن شاء الله توصل الرسالة. والرسالة بتقول اسمعكم بكل قوة الأخوات من تبع الجبال. والله ما بتسمعونا يا أخوات، لو شي ما تقولوا لي ما قريش رسالتنا ما رجل ما تشي تضحك. أنا داري إنك واضح على بتقول إن شاء الله تقوم بالسلامة. كان به واحد بيقول الطفل من إيران قال له قال ترامب بيجي يغير النظام عندكم، جواب الولد قال أول يجي يغير الحفاظة. حقي أتحداك ما تضحك. قال ضحكت من أول ما قلت لي مالك اليوم ما تشي تضحك. أصلا الموضوع حساس والموضوع عن الدراسة، فلكل دقة مقال وكل برعة ما نش داري ما هو المثل هذا كل زيدة. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ الدراسة هي أساس المستقبل، وعلى الجميع الدفع بأولادهم ولا يظلموهم وخلوهم بغير دراسة. وزامل الكيان المؤكد بنت أبو نجوم المحاقري، شكرا سلام الله عليك. أيضا رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، تحياتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الله يحفظه، وتحياتي للعمد يحيى سريع، وتحياتي لإيران واليمن، معكم مالك العبدلي. يا أبو الحماحم نقول للأطفال أمانة معاكم المرسل، ما أقول للأطفال الأطفال أمانة مع ما أقول لهم صحيح، ما تقول لي يا أبو الحماحم مع والأمهات بأولادكم، والله ما أنا داري ما تشتي. ورسالة بتقول السلام عليكم يا أبو الحماحم كيف حالك؟ طبعا هذا الموضوع يخص كل طالب ومعلم، ونشكر كل طاقم الاذاعه. معكم ابو الليث اليماني من الدريهم، ويطلب زامل لابد للشعب ما يقرا ويتعلم لعيسى الليث. نختم به ميا صايب رجال يا صايب رجال. ويرسل بتقول السلام عليكم، لو سمحتوا اطلب زامل سالمه المسعودي من بنت جواح سنحن، شكرا لكم ان شاء الله. أيضا رسالة بقول السلام عليكم يا أبو الحماحم، كيف الحال؟ والله يشفي أميرة الإبداع الأستاذة الدكتورة الطيار المهندسة بتول، والتحية للمخرج صايب الجلافي. طبعا يا أبو الحماحم كلامك في محله، وهناك الكثير من الآباء يمنعوا بناتهم عن الدراسة بسبب الأمور الخاصة لديهم، وخصوصا إذا وصلت إلى الصف التاسع يمنعوهن بسبب الصورة، وهذا من المؤسف. وهناك الكثير من المشاكل لكل الناس من جهة المعلمين وإهمال الطلاب. بتول الغولي وشكرا لك، شكرا لشيء بتول. أيضا يا صايب إذا تكرمت بزامل المعلم. رسالة أخيرة، شكرا على الموضوع الجميل وكل النصائح التي قدمتها، تحياتي لك. أنا أقول عدة رسائل وعدة نصائح. أول رسالتي الأولى لوزارة التربية والتعليم ولمدراء المدارس الحكومية أو بعض المدراء، به مدراء عندهم والله رحمة. وأنا أحب من عبر إذاعة سام إف إم أن أشكر أشكر أشكر كل الشكر والتقدير لمدير مدرسة خالد بن الوليد، هذا المدرسة الحكومية الذي عندي في الحي حقي، الذي للأمانة بيتعاون مع أولياء الأمور، وهذا الذي حصل أمام عيني، هذا حصل أمام عيني. وأكون جاحظ إذا ما أقدم الشكر لهذا المدير الأستاذ عبد الواحد الأنسي، كلمة حق.
رسالتي لكل مدراء أو بعض المدراء المدارس الحكومية ومديرات المدارس الحكومية، أنه يا منع التراحم لأولياء الأمور، يعني إذا ما بشمعه عادي سجل ابنه أو سجل بنته، وأنت يا أستاذة مديرة المدرسة سجلي بنته أو سجلي ابنه، ما يعني ما عقومش القيامة إذا ما دفعش الرسوم ولا شيء، يا رحمته قد إحنا دارين بحالنا وبنغطي على بعضنا البعض. يعني التراحم واجب بالذات في المدارس. ونصيحتي للطلاب أنه أولا الاهتمام بإيش، باللبس ونظافة اللبس أو الزي، الاهتمام بأدواتها المدرسية، الكتب، الدفاتر، الأقلام، الشنطات، الاهتمام أيضا بالحضور وعدم الغياب، الاهتمام أيضا بالتركيز أثناء شرح المدرس أو المدرسة للدرس، كتابة الواجب، مراجعة الدروس، المذاكرة، الصلاة، أيضا احترام المدرس والمدرسة يا طلاب داخل المدرسة وخارج المدرسة، أولياء الأمور أمانة، أبناءكم وبناتكم أمانة في عناقكم، درسوهم خلهم يخلصوا دراسة، ما بش درس لا رابع وخلاص وجس في الديمة، ما خليها تكمل دراسة وخلي ابنك يواصل دراسة. وأيضا الذي ابنه بيشوف ان ابنه ماشي يروح مدرسه وهذا يجلس مع ابنه او الام تجلس مع ابنه او بنته ويشوفوا ما هي المشكله، ليش الولد ماشي يروح المدرسه او البنت ماشي تروح، يشوفوا يمكن به طلاب اذى او مدرسين او يعني يشوفوا ما هو الموضوع، ما عندك من المشكله ويحلها ويحبب ابنه في الدراسه. ايضا وزاره التربيه والتعليم النزول الميداني للمدارس ضروري ضروري ضروري للأمانة، بما بعض المدارس والله قسم غري يمشي وقت يلا، لا كيف نبني وطننا بالعلم بالدراسة، يد تبني ويد تحمي. سامحوني على الإطالة وسامحوني إذا اليوم أنا ثقل دم وجاد معاكم، لكن أتمنى من كل المستمعين أن يدعوا لبتول ولكل مريض أشفاء العاجل بحرمة الفاتحة. وأقول لكم إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي على موضوع جديد بإذن الله، وجمعة مباركة مقدما ومع الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة. إنا على قيد الحسين لأنه

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقة أمس من سورة الحجر إلى الآية رقم 21، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. ما أعظمه من وقت إذا صغينا بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله ومعانيه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، أي تثير التراب فيبلغ الجو فيصير سحابا يتولد فيه الماء. والرياح اللواقح بالخير تقابل الريح العقيم، وهو مطلق يصلح تفسيره بكل ما فيها من الخير، أصل المطر ولقاح الشجر أو هما وغيرهما. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وما لكم خزائن تنزلوه منها متى شئتم. ويقول الله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي أن الناس سيهلكون ويبقى الله مالك العالم كله. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يشير إلى أنه تعالى لا يضيع عمل متقدم ولا متأخر، ولذلك فهو يحشرهم ويجزي كلا بقدر عمله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. لا يشاركه شركاء المشركين، فمن حكمته أن يحشرهم يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولعلمه بالمحسن والمسيء جعلني الله وإياكم من المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي بدأنا خلق الإنسان من طين قد يبس، وهذا الطين من حمأ، والحمأ يكون في أسفل الماء يتغير لطول مكثه في الماء. ولعل سنه من صلصال من حمأ مسنون، ولعل سنه إجالته من جهة إلى جهة، كأنه صب من جهة إلى جهة ليصير لازبا متينا صالحا لبناء جسد آدم منه. سبحان الله العظيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل، أي من قبل خلق الإنسان، ومن قبل خلق الإنسان والبشر، من نار السموم، هي نار شديدة الحر، يكون منها سموم، حر شديد في الهواء المجاور، في الهواء المجاور لها، يدخل في المسام للطافته. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن أحبتي الكرام، هكذا بين لنا كتاب الله وكلام الله بداية خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وكذلك خلق الجان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بهذه الآيات نكتفي ونصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 7150433007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.

0: كل معرفة تفتح بابا إلى معرفة أكبر، وكل نجاح يقود إلى نجاح جديد. فواصل طريقك في طلب العلم بثقة واجتهاد.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى راصد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبأفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم
13: عاشوراء، التاريخ والعبر.
14: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نحن في الحلقة الخامسة من هذه الحلقات من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأسباب والظروف السياسية التي أدت إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نستكمل في هذه الحلقة أيضا حول هذه الأسباب السياسية، ونستعرض كلام شيخ الأزهر السابق الطيب النجار في كتابه التاريخي، حيث يقول: أعلن معاوية البيعة لابنه والسيوف مسلطة على الرقاب، بل ربما كان معاوية يجد في بني أمية أنفسهم من هم أقرب إلى قلوب الناس من يزيد، ولو أنه اختار واحدا منهم للخلافة لوجد قبولا أكثر، ولخلص الناس من هذا النظام الكسروي الذي أصبح سنة للخلفاء من بعده. أي أن يعني مفهوم كلام شيخ الأزهر هذا أن ما تعانيه الأمة اليوم من ظلم ونظام مستبد وملكية مفرطة وأنظمة جمعية، أن السبب الرئيسي أو أن السبب الذي شجعهم هو الملك العضوض الذي بدأ به بنو أمية حكمهم، ولا سيما معاوية. أما سيد قطب فقد خلص إلى أن أساس بيعة يزيد أساس لا يعترف به الإسلام، وأن مصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن من وحي الإسلام، بل من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامية على حد قوله. ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتاب الإسلام والاستبداد السياسي، يقول: إن مبايعة يزيد التواء برسالة الله وتسويد للصعاليك نتج عن سوء تقدير المعاصرين لذلك الحدث، حتى أنه يقول: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، أي لا قاموا بالثورة مثل ما قام الإمام الحسين عليه السلام بالثورة ولم يسكتوا. وهو هنا يشير إلى مدرسة عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي آثر الاستسلام للوضع السيء وعلى يعني وذهب ليبايع أولئك الظالمين والطغاة بحجة درء الفتنة، ولكنه في حقيقة الأمر وقع في الفتنة على أم رأسه. يقول: لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. رأى الشيخ محمد الغزالي المصري المعاصر يرحمه الله أن يزيد شاب خليع لا يصلح أن يلي أمر مدرسة ابتدائية، بل ها أن يقف على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بايع معاوية لابنه يزيد؟ عقد مؤتمرا للبيعة ونصب مخيما كبيرا ودعا شيوخ القبائل من الأمصار ليحضروا إلى دمشق، فكانوا يأتون إليه، طبعا وزع عليهم الأموال الطائلة واشترى ذمم كثير من الزعماء وشيوخ القبائل وزعماء الأمصار، فكانوا يأتون ليسلموا على معاوية ثم يميلون إلى يزيد. حتى على سبيل النكتة أن أحدهم جاء، وهذه قضية تاريخية معروفة، أحد هؤلاء جاء ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنك لو لم تولي يزيد أمور المسلمين لأضعتها. وكان الأحنف بن قيس جالسا هناك ساكتا. قال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر، لماذا أنت ساكت؟ قال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بألوف. فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل المتملك الذي قال كلاما آنفا فيه تملك بالباب، فقال له: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. فقال الأحنف: يا هذا أمسك عليك، فإن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. أما سيد الخطباء، من هو سيد الخطباء الذي أطلق عليه هذا اللقب معاوية؟ من هو هذا سيد الخطباء؟ هو رجل جاء وقال لمعاوية في هذا المؤتمر، قال: يا أمير المؤمنين، إنا لا نطيق ألسنة مضر وخطباءها، ما عندنا فصاحتهم وبلاغتهم، إنا لا نطيق مضر وخطباءها وفصاحتها، ولكن أمير المؤمنين أنت، فإن مت فأمير المؤمنين هذا، وأشار إلى يزيد، ومن لم يقبل فهذا، وأشار بيده إلى السيف. فقال له معاوية: أنت سيد الخطباء. هل هذه البيعة حصلت هكذا بديمقراطية الناس وفي ظل شورى وفي ظل وضع جيد؟ لا، هذه بيعة أخذت بالقوة بالغصب، وأخذها معاوية من الناس بالقوة بالمال، اشتريت في ظل وضع اجتماعي ووضع سياسي خطير فيه تهديد وفيه استباحة دماء وفيه قتل للمعارضين. أي معارض يعارض حتى بكلمة، حتى المعارضة بالكلمة غير مقبولة في ذلك الحين، كان جزاء أي معارض يعارض بالكلمة القتل عند بني أمية، والقتل الشنيع وليس أي قتل، بطريقة شنيعة كما تفعل داعش والقاعدة في هذا الزمان الذي نعيشه. معاوية اشترى بيعة ابنه يزيد بعشرات ومئات الآلاف من الدراهم والدنانير التي هي ملك للأمة، المال وظف توظيفا بالغا في بيعة يزيد. فعلى سبيل المثال، أرسل معاوية لعبد الله بن عمر بن الخطاب بمئة ألف درهم فقبلها، فلما ذكرت له البيعة قال له: نريد أن تبايع ليزيد. قال ابن عمر: أترون هذا أراد؟ إن ديني عندي إذا لرخيص. عبد الرحمن بن أبي بكر رد مئة ألف أخرى أرسلت إليه على ذمة بيعة يزيد، وقال: لا أبيع ديني بدنياي، ولكن انتهى به المطاف بسبب معارضتي هذا إلى أن قتل بالسم على يدي معاوية، حتى أن أخته عائشة اتهمت معاوية بأنه صفى أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى لأنه قدم معارضة، لأنه عارض معارضة شديدة لبيعة يزيد بولاية العهد. على سبيل المثال أيضا، مما يدل على شراء معاوية للذمم، كان واليه على العراق المغيرة بن شعبة.

0: الظروف الاجتماعية، وحصل يزيد على يعني نسبة كبيرة جدا عالية من البيعة. يعني تذكرونا بنسبة 99% لانتخابات حكام الشرق الأوسط. فمن يستطيع أن يخالف رأي لزياد وائل البصرة؟ من يستطيع أن يخالف الوليد بن عتبة والي مصر أو والي المدينة؟ من يستطيع أن يخالف عمرو بن سعيد الأشدق وغيرهم من ولاة معاوية في ذلك الحين؟ لو خالفهم بكلمة واحدة لرمي بشق العصا ومفارقة الجماعة ومخالفة ولي الأمر، حتى أن شاعرا معاصرا يقول كلاما ينبع عن حالة خطيرة. يقول عبد الرحمن السلولي الشاعر: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمنين. يعني افعلوا ما بدا لكم، حتى لو جئتمونا برملة، من رملة اسم امرأة من بني أمية، أو هند، فنحن مستعدون نبايعها لتكون أميرة المؤمنين. يقول: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين. أما الأسباب والأوضاع الاجتماعية فلخصها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في حديثه الذي كان يستشرف فيه المستقبل، عندما قال: إذا بلغ بن أمية أو بن أبي العاص 30 رجلا أو 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. إذن في الأسباب والظروف الاجتماعية أن بني أمية اتخذوا الرعية والمواطنين من مواطن الدولة الإسلامية في ذلك الحين، اتخذوهم عبيدا، استعبدوا الناس وجعلوهم عبيدا لهم. وأوقح أمر فعله الأمويون عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشا استباح المدينة المنورة 3 أيام واغتصب نساء أهل المدينة، وكذلك أمرهم، أمر من تبقى منهم بعد القتل، من بقي منهم على قيد الحياة، أن يبايعوا ليزيد بن معاوية على أنهم عبيد. وبالفعل تم جبرهم على البيعة بأنهم عبيد ليزيد بن معاوية، عبيد أجنان، عبيد جن، عبد جن خالص، يعني خالص لمعاوية. من المعروف أيضا أن الأرض، الأراضي التي فتحت عنوة وصار ملكها لبيت مال المسلمين، صارت خراجية، أرضا خراجية، لأنها فتحت عنوة بالسيف، مثل أراضي العراق والشام وفارس، وكذلك في المغرب وغيرها، كل الأراضي التي فتحت عنوة ضرب عليها الخراج. هذه الأراضي التي فتحت عنوة بحكم الإجراء الذي اتخذه عمر بن الخطاب في حينه تكون ملكا لبيت مال المسلمين، على أن يعطى من غلاتها مرتبات وأعطيات لقادة للجيش وللمقاتلين المسجلين في ديوان الجيش، في ديوان الحرب. ما الذي حصل؟ عندما تولى بن أمية الحكم ووصل الأمر إلى معاوية، جعل زمام هذه الأراضي في يده، يتصرف فيها كيف ما يريد، وبالتالي صارت ملكا، يعني صارت تحت تصرف معاوية بن أبي سفيان. فالناس الذين كانوا ضمن هذه الأراضي، يعني سكان العراق وسكان فارس، سكان البربر، سكان المغرب وغيرهم، كانوا في بحكم هذا الواقع عبيدا لتلك الأراضي، وبالتالي يشتغلون بملء بطونهم، يعملون في تلك الأراضي على أن يأكلوا فقط، يعني ولو حتى بعض الأكل. ووصل الأمر إلى أنه إذا حدث أن هرب أحدهم من تلك الأرض وخرج، كان البعض في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي لما تخربت الأراضي ولم يعد فيها فائدة كثيرة، كان البعض يهرب ليجد له عملا في المدينة. ماذا فعل الحجاج بن يوسف الثقفي؟ كان يختم على أعناقهم، كان يصنع له ختما يحميه بالنار حتى يحمر، فيضع ختم في رقبة ذلك الرجل من أهل تلك الأرض حتى يعرف أن هذا الرجل مولى وليس من العرب. لماذا؟ حتى يعاد إلى الأرض التي نشأ فيها والتي خلق فيها، لأنه أصبح عبدا لتلك الأرض، أصبح عبدا لتلك الأرض. إذن هناك تمييز، هناك دائرة، دائرة تميز. طبعا المجتمع الإسلامي في ذلك الحين حسب الترتيب الفئوي والطبقي الذي صنعه الأمويون، كانت هناك دوائر، هناك الدائرة المسحوقة، دائرة الموالي والفقراء وسكان البلاد الأصليين في العراق وفي فارس وفي المغرب، هناك تمييز عبر دوائر معينة. آخر دائرة مميزة هي دائرة الأمويين وحزبهم الموالي لهم. إذن بنو أمية استعبدوا عباد الله، جعلوهم يعملون بالسخرة، حتى ذكر المؤرخون أن من إصلاحات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز أنه منع السخرة، منع السخر، والسخر هم أولئك الناس المواطنون الذين كانوا يجبرون على العمل في الأراضي. في أراضي من؟ أراضي الدولة الأموية، أراضي الحكام الأمويين، أراضي الولاة الأمويين. فعمر بن عبد العزيز من ضمن إصلاحاته منع هذه القضية وجعل الأمر طوعا، من أراد أن يشتغل في هذه الأراضي بإرادته فليفعل، أما أن يجبر الناس إجبارا مقابل ملء بطونهم على العمل في أراضي الأمويين وأراضي ولاتهم أو مقابل أجور سخيفة جدا فهذا غير مقبول. من المعروف أيضا ونحن نتحدث عن الأسباب والظروف الاجتماعية أن الأمويين ارتكبوا جرائم فظيعة، ذبحوا، سلخوا المعارضين. فنحن نتذكر بسر بن أرطأة العامري القرشي الذي أرسله معاوية إلى اليمن في عهد الإمام علي عليه السلام، ماذا فعل في اليمن؟ هذا سبى النساء وباعهن في الأسواق، نثر ذبح طفلين هما قثم وعبيد الرحمن وعبد الرحمن ابني عبيد الله ابن عبيد الله بن العباس، ذبحهما ذبحا بالسكين وأمهما تراهما حتى جنت وولهت. كذلك قتل الكثير من الرجال رجال اليمن. أيضا معروف أن الأمويين في مرة يعني وصل بهم الحال إلى أن يأتي أحدهم جندي من جنودهم ليأخذ من أهل المدينة أو من امرأة من أهل المدينة ولدها الذي في حضنها يرضع منها في تلك الحالة، يأخذه بالقوة ثم يرمي به يرمي برأسه أو يعني يرضخ رأسه في عرض الحائط حتى ينتثر دماغه. هذا وضع خطير جدا، وصلت بهم الوحشية إلى هذا المستوى الخطير، المستوى الذي رأينا فيه حرملة بن كاهل الأسدي وهو يذبح عبد الله الرضيع الذي خلق في كربلاء في ساحة كربلاء ابن الإمام الحسين عبد الله بن الحسين، يرميه بالسهم ذي الثلاث الشعب في كربلاء، وهذا أمر واضح جدا. هذا هو بعض الملامح التي كان عليها الوضع الاجتماعي في عهد بني أمية، سنستكمل أيضا في هذا الإطار وفي هذا الجانب في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: النجاح ثمرة الجد والمثابرة، والتفوق يبدأ بخطوة من داخل الفصل الدراسي، فابدأ عامك الدراسي بعزيمة وإصرار.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله.
9: أتخوفونني بالموت؟ اللهم اشهد أن هؤلاء القوم لم يتركوا لي سبيلا غير الجهاد.

الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.

0: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السبيح في جانبه.
1: فاجعة كربلاء هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد خطبة؟ هل كانت فلسة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه؟ إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي متغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون

0: الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براغ مثل يزيد. بليت الأمة براغ مثل يزيد. إن الإمام الحسين عليه السلام حينما طلبت منه البيعة ليزيد قال عليه السلام في رده: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثلا. بهذه الكلمات المهمة أعلن الإمام الحسين عليه السلام وحدد موقفه الحاسم تجاه الطغيان والانحراف والتسلط الأموي، ممثلا بيزيد بما يمثله يزيد على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطورة في دينها العظيم، حينما يتمكن بما هو عليه من فسق وفجور وإجرام وطغيان واستهتار فيما يمثله من خطورة على الإسلام ومقدساته، فيما هو فيه من احتقار للأمة، حينما يتمكن من التحكم بها من موقع القرار والسلطة، فالتهديد يصل إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براغ مثل يزيد.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو،
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود احمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام وحبتنا في كل مكان أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة التي نواكب من خلالها إحياء الشعب اليمني لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذا وقد كانت اللجنة المنظمة للفعاليات قد دعت للاحتشاد الجماهيري الكبير والواسع في خط المطار بالعاصمة صنعاء، وحددتها مكانا وساحة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

إذن يحتشد في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء الأحرار والشرفاء والكرماء نحو ساحة خط المطار لإحياء هذه الفعالية وإحياء هذه المناسبة لأجدد العهد والوفاء والولاء والسير على خط العظماء يجدد وفاءهم وليوصلوا رسالتهم العظيمة والمباركة ما تركناك يا حسين. هذا هو لسان حال كل أبناء الشعب اليمني المحتشد في هذه اللحظات والذي يتحرك ويتوافد في هذه الأثناء صوب خط المطار بالعاصمة صنعاء ليوصل هذه الرسالة ولينتصر للدم. اليوم الدم ينتصر على سيف فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم يخوض أبناء الشعب اليمني كربلاء جديدة فيها يجددون التزامهم بمبادئ الثورة الحسينية، فيها يسيرون وفق ذلك الخط الحسيني في مجابهة ومواجهة الخط الأموي اليزيدي. اليوم من ذات الواقع وبذات العنفوان وبذات العزيمة والروحية يحضر الشعب اليمني، يحتشد الشعب اليمني، يجدد الشعب اليمني مواقفهم المخلصة والصادقة. وهكذا دائما تعلمنا كربلاء ويعلمنا الإمام الحسين عليه السلام كيف ننتصر للحق، كيف نكون مع الحق وكيف ننتصر للحق، كيف نكون ضد الباطل وكيف ننتصر على الباطل وكيف نجابه ونواجه الباطل. الإمام الحسين عليه السلام علمنا في كربلاء بدمه، بثورته، بمبادئه، بما جسده من مواقف إباء وشرف أن الحق سينتصر وأن الباطل إلى زوال. بعد مرور أكثر من 1300 عام ما زال الحسين موجودا، ما يزال دم الحسين حاضرا، ما تزال ثورة الحسين متوقدة، بينما أهل الباطل أين هم؟ لا وجود لهم، لا حضور لهم، منتهون بكل ما تعنيه الكلمة، وهم اليوم في مزبلة التاريخ بكل ما تعنيه الكلمة. لذلك نحن الأحرى بنا اليوم، ونحن من نقف مع الحق ونسير مع الحق ونضحي من أجل الحق، الأولى بنا أن نقول في ساحات الحسين وفي ساحات كربلاء الحسين في يمن الإيمان والحكمة: ما تركناك يا أبا عبد الله، ما تركناك يا إمام ثورتنا، ما تركناك وأنت صاحب المبادئ العظيمة والرفيعة، منك نتعلم ونستقي ونواصل بعزيمتك، بروحيتك، بثوريتك، بما امتلكته من مبادئ وقيم رفيعة وعظيمة، نواصل هذا الخط ونكمل هذا المشوار حتى يأتي النصر كما انتصر الدم على السيف في ما قبل أكثر من عام، من 1300 عام. نحن اليوم نجدد هذه الاستراتيجية ونثبت هذه السردية أن الدم سينتصر على السيف، وأن الإمكانيات المتواضعة التي يمتلكها محور الجهاد والمقاومة مهما يكون حجمه ومهما تكون الإمكانيات بسيطة ومتواضعة، إلا أنها ستنتصر على سيف بني أمية، على طاغوت أمريكا وإسرائيل. وهذا وعدنا وعهدنا، لن نتراجع عنه قيد أنواع.

نحن نقترب من سنتين من الحرب على اليمن. أمس مجلس عزاء نسائي وصل بالطيران، فقضى النسوة ما بين شهيدة وجريحة، هذا قدام العالم كله. حصار بجويع وقصف وقتل يومي ومجيء بالمرتزقة من كل أنحاء العالم. أنتم خمنين الجيش السعودي عم بيقاتل؟ أبدا، جزء منه. تعرفوا أن عم بيقاتل بالمواقع التي تسقط تحت يدي الشباب اليمن، الجيش واللجان الشعبية. هونيك أي عم بيقاتل الجيش السعودي، أما ببقية الجبهات وين في جيش سعودي؟ في مرتزقة من اليمن، من السودان، ومن الأردن، ومن باكستان، ومن أفغانستان، ومن ما بعرف أفريقياستان، من كل استان في العالم. طالما في مصاري بالسعودية وفي دم عند الآخرين فقراء، توقاتنا بالنيابة. لكن ما هو الموقف اليمني؟ القيادة والشعب والجيش واللجان الشعبية الإصرار على الصمود، رغم الجوع، رغم الغارات، رغم القتل، رغم التدمير. لأن في اليمن شعب يقول، لأن في اليمن شعب يقول هيهات منا الذلة، وأي شعب يقول هيهات منا الذلة سينتصر دمه على السيف أيا يكون هذا السيف. هذه هي الحقيقة.

هكذا يستقي أبناء الشعب اليمني العزيز من المدرسة الحسينية دروس الإباء والثبات والصبر وتحمل كل المشاق. في ذات الوقت أيضا وفي ذات الإطار يثبت الشعب اليمني ويتعلم الشعب اليمني من المدرسة الحسينية أنه مهما كان امتلاك العدو للإمكانيات هي إلى زوال لن تكون لها أي قيمة طالما وأن أهل الحق يمتلكون القضية والهدف ويواصلون الدرب والمشوار، لا يتوقفون ولا يتوانون ولا يضعفون ولا يستكينون مهما يكن حجم التحديات ومهما يكن حجم الصعوبات في واقعهم. يمنيون اليوم مقبلون على كربلاء جديدة، كنا بالأمس وما قبل الأمس وتعلمنا من كربلاء واستقينا من كربلاء واستفدنا من كربلاء وانتصرنا بكربلاء، واليوم نحن أمام كربلاء جديدة يجب فيها أن نثبت أن الدم سينتصر على السيف مهما يكن إمكانيات العدو، ولن نسمح لهم أن يتخذوا عباد الله دغلا وماله دولا. أمام تحدي جديد أكثر من 13 عاما ونحن نجابه ونتصدى، وآن الأوان لنا أن ننتصر في هذه المعركة مع العدو السعودي الذي يماطل ويفرض حصارا على شعبنا اليمني العزيز. بل إن أعظم شرف هو أن نطلق في يوم كربلاء وفي يوم العاشر من محرم وفي يوم الحسين معركة ضد الظالمين، ونقول للأعداء والله لن ترون إلا حيث تكرهون. واليوم يخيرنا العدو السعودي، يخيرنا العدو الإماراتي، يخيرنا العدو الأمريكي والإسرائيلي، يخير شعبنا اليمني العزيز بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، بين السلة والذلة، وحري بشعب الإيمان والحكمة، حري بالأحرار والشرفاء، حري بأهل الجود والبذل والعطاء، حري بمن يجابهون ويواجهون كل الطغاة بكل إباء، حري بهم أن يهتفوا اليوم وأن يجددوا اليوم ذلك الشعار الذي انتصر به الحسين في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة. اليوم نقولها ونحن مقبلون ونحن في بداية عام هجري جديد وفي العاشر من محرم وفي يوم الحسين، عندما خيرنا هذا العدو وهذا الطاغي والمستكبر بين السلة والذلة أن نهتف بهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس زكية.

0: الحسين عليه السلام في ملكوته يسمع تلبيتكم وصرختكم ويرى قبضاتكم ويبتهج ويشعر بأن دماءه حفظت وأن صوته وصل وأن شعاره وموقفه بقي مدويا. لم تنسه السنوات ولا القرون ولا العقود، وهو يراكم وأنتم تعيدون نفس الموقف ونبني عليها كل
1: ولن نصبر على الظلم، وسنجسد ثورة الإمام الحسين بالجهاد والوفاء والإخلاص، ولن نساوم ولن نتراجع ليرغب المؤمن في لقاء ربه محجة. فإني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برمة، ولا أرى الشهادة في سبيل الله إلا سعادة.
2: نعم، ما الرسالة سيد الكريم كما أسلفت معكم؟ يعني ما المستفاد عادة في
3: ونجدد عهدنا
2: هذه المحطة، هذا الرزق الأليم أن يستشهد الإمام الحسين، الإمام الحسين، أن تحصل للأمة الإسلامية صدمة بهذا الحجم وبهذا الحد وبهذا المستوى نتيجة خذلانها لإمام زمانها للإمام الحسين، لمن قال فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين. ما الرسالة؟ ما الذي يتوجب علينا أن نستفيده اليوم؟ هل فقط نحييها هكذا في مسيرة ثم نعود وكأن شيئا لم يحصل؟
1: الخذلان والتفريط هو الذي أوصل الأمة إلى حكم يزيد وأمثال يزيد. فيجب على الأمة في هذا الزمان أن لا تهيئ الساحة لليهود والنصارى، لأمريكا وإسرائيل، وأن لا تكون سببا من أسباب وصول الظالمين إلى الحكم. أن تتحرك بكل ما لديها، وأن تكون وفية ومخلصة، وأن تسمع التوجيهات وتعمل بها حينما تسمعها، لا تفرط، لا تتراجع، لأن الإنسان إذا تهاون مع توجيهات الحق مع داعي الله ستأتي العواقب وخيمة، وسيعقب ذلك الوبال للأمة، تضيع في دينها ودنياها. ولقد قال الإمام الحسين عليه السلام: على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. ونحن في هذا الزمان إذا سمحنا للظلمة أن يظلوا في عروش الأمة وأن يخدموا الاستكبار والصهيونية العالمية، فستحصل المآسي والنكبات أكثر مما حصل للأمة من الويلات، قتلت بالملايين وضاعت أوطانها وانتهكت مقدساتها. ولولا المحور الشريف ولولا إخلاص المخلصين في اليمن الميمون وفي إيران وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين لكانت الأمة ضاعت في سنين معدودة وما بقي لها أثر أبدا يذكر. لكن حينما أخلصت الأمة وجاهدت وصلت إلى إثبات وجودها وهويتها، وعن قريب بإذن الله تصل الأمة إلى الانتصارات الكبرى والتحرير الأعظم بإذن الله.
2: بإذن الله. أستاذ حمدي، قبل أن تغادرني أنا أود أن أعرف منك، هل كان يتصور عقل عاكل أن يحصل لأبناء المدينة المنورة، للبدريين، للكعبة المشرفة، وصولا حتى لمن التجأ واحتجى بقبر النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله؟
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بالفعل إذن هذه هي رسائل عبر الإخوة الأعزاء في قناة المسيرة الفضائية للحاضرين والمحتشدين والثوار والأحرار والشرفاء، ونحن معكم نواصل ونستمر هذه التغطية مستمعينا الكرام. إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نحن أمام ساحات في كل المحافظات تثبت وتؤكد أننا ما زلنا على الخط، وأن الحسين ما زال حاضرا، وأنه كما استطاع الإمام الحسين أن نواجه الطغاة والمستكبرين، سنستطيع أيضا نحن أن نجابه وأن نواجه وأن نتصدى وأن ننتصر على كل هؤلاء الطغاة والمستكبرين.
3: ونجدد عهدنا مع الحسين الذي كان يقول: والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة.

جديد من اجل دين الله يدس تحرير البلد. القائد استشهد نوى اليوم الرئيس شهيد. ما العطاء في شعبنا عاد.

0: الله استجابه لله ورسوله وللسيد المولى حفظه الله سيدي مولى عبد الودي الحوثي في ذكرى استشهاد الامام الحسين رضوان الله عليه. وهي وان نقول العدوان احنا في ذكرى استشهاد الامام الحسين احنا اليوم في بنعاني من الحزان، لكن احنا بنعاني ونعد وقد عدينا لكم العد من مثل ما في قلوبنا لكم من احنا جاهزون لكم ومستعدون للخوض باثار الامام الحسين والامام علي، وهي مسيره قرانيه متسلله من رسول صلوات الله
1: ممتده نعم،
0: وهي رسول رسالة ممتدة من رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيب الطاهرين إلى ما إلى الإمام علي إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين إلى الإمام زين العابدين إلى الإمام الإمام الهادي إلى الماء إلى الشهيد الأم شهيد القرآن السيد حسين بن الدين الحوثي إلى سيد المولى سيد المولى عبد الملك بن الدين الحوثي رضوان الله عليه. وهي مسيرة ممتدة إن شاء الله إلى التاريخ، ونقول لأمريكا وإسرائيل نحن اليوم هنا عدينا عدة لنخوض المعركة ضدكم من أي في أي مواقع فيها كانت في أي مكان، ونقول لأخوتنا في عزة في لبنان في لبنان في إيران لستم وحدكم، نحن إلى جنبكم إن شاء الله. نحن اليوم هنا بنحزن بنعاني اليوم في ساعتنا هذا الساعة نحن بنعاني على الإمام الحسين، وبعدها سوف ترون إن شاء الله ما يسر قلوبكم بإذن الله، وسوف ونقول الشعب ونقول العالم بأكمله والأمريكا وإسرائيل فهو الشعب اليمني وليس واحد.

إلى جوار خط المطار بالعاصمة صنعاء، ساحتنا الأخرى، وتلك الساحة التي هي مخصصة للأخوات المؤمنات المجاهدات، الهيئة النسائية هناك في جامع الشعب في ميدان 70، ونحن هنا في خط المطار والجميع يواصل درب العزة والكرامة والحرية والإباء والشرف، مواصلون ومستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية وفي هذه المواكبة لفعالية إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بمسيرات حاشدة في مختلف ساحات الحسين.

يجدد العهد مع الله ومع رسوله ومع الحسين على أن نسير في هذا الدرب بثبات بصبر بصمود، نكون في موقفنا في ثباتنا بإذن الله تعالى، نقدم درسا لبقية الأمة، نجدد العهد ونجدد الوعد ونؤكد أننا على موقفنا، في موقفنا على هذه المسيرة نسير قدما قدما إلى الله في اتباع هديه، في اتباع ما أنزل، نعب الذل ونعب الضيم ونعب القهر ونعب الهوان، نعيش أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.

من أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.

الكثير من الرسائل مستمعينا الكرام تصل في هذه اللحظات من الأعزاء الذين هم متواجدين في هذه الساحة، وأيضا من هم الآن صوب ساحة خط المطار، وأيضا من هن متحركات في هذه اللحظات صوب ساحة جامع الشعب بميدان 70. الكل يحضر اليوم صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ليجددوا هذه الثورة الحسينية، ويمضوا في هذا الخط وفي هذا الدرب. لن نكل، لن نمل، لن نتراجع، لن تسقط لنا راية، وسنواصل هذا الخط مهما تكن التحديات. بطبيعة الحال في هذه اللحظات حشود غفيرة تصل إلى خط المطار، وأيضا هي متحركة من كل مكان، يحضرون من أجل أن يقولوا لطاغية هذا الزمان ولظلمة هذا الزمان: نحن لن نترك الحسين، حسين عصرنا وزماننا، لن نتخلى عنه، لن نخذله، ولن تسقط لنا راية.

أن نكون مظلومون فننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه سينتصر الحق بإذن الله كما قال تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإمام الحسين خرج في سبيل الله وابتغاء مرضاته كما قال، والله لما

الفرصات، وكما هزمناك في الجولات الماضية سنهزمك في الجولات القادمة. أنت وإسرائيل الغدة السرطانية سنتحرك إن شاء الله، ونحن واثقون أن نمسح حليفنا لاستدادكم من فوق الأرض وتأطير المقدسات، لأننا خط الإمام الحسين، خط الاستشهاد، خط العزة الذي تحرك عليه كثير من قاداتنا، حسين العصر، الحسين ابن بدر الدين الحوثي، والسيد حسن نصر الله، والسيد الإمام خامنئي، وجميع الشهداء، إلى السيد الصمات، إلى كثير من العظماء الصابرون المحتسبون، نحن توليناهم ونحن على نهجهم ونحن على منوالهم ونحن على نفس الدرب، خطا كله عزة كرامة من الله سبحانه وتعالى، وعدنا بالنصر والتمكين، ووعدنا أننا سننتصر على كل الطواغيت مهما أجرموا، مهما طغوا، مهما عملوا، فنهايتهم هي الخسارة وهي البوار وهي الزوال بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن واثقون كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

هيهات منا الذلة هتف بها اليمنيون الأحرار ونهضوا بها من تحت الحصار والدمار. هيهات منا الذلة جددها اليمنيون في هذا الزمن واستطاعوا أن يقتلعوا ويجتثوا الطغاة والمستكبرين ويواجهوهم بل وينتصروا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هيهات منا الذلة هتف بها اليمنيون وقدموا في سبيلها التضحيات الجسيمة بدءا من قائد ومؤسس المسيرة مرورا برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع الوزراء وكل الأحرار والشرفاء. هتفوا بهيهات منا الذلة ليجسدوا تلك المبادئ والقيم بالدماء الطاهرة ويزرعوا بها السيادة والكرامة والاستقلال الذين يمضون اليوم لاستعادتها وانتزاعها والانتصار عليها بإذن الله.

0: سام اف ام
1: الرحمن الرحيم. أنا فاطمة سليماني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الموضوع هو الحديث عن واقعة الطف وارتباطهما بما وقع ويحدث الآن في اليمن. بالبداية نقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. موضوعنا اليوم عن ملحمة عاشوراء. ملحمة عاشوراء هي أكثر ملحمة إثارة في تاريخ البشرية، والتي أثارت أقوى مشاعر الملايين من الناس وتجاوزت الحدود الجغرافية والدينية. ويبدو أن العالم كله اليوم هو أرض كربلاء. لقد أثارت قيمة شخصية الإمام الحسين عليه السلام وحركته النبيلة ومكانته وعظمته على الجميع اليوم، حتى لا ينحني أصدقائه وأتباعه فحسب، بل الأجانب أيضا أمام اسمه الشريف والمحبوب وينهضون. يتم تذكر القيام المقدس في كربلاء بإجلال وإجلال، ليس في أي وقت ولكن مع تقدم التاريخ. على الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي أن لا يتغاضوا عن قصة عاشوراء كدرس ودرس وعلم هداية. من المؤكد إن الإسلام حي لعاشوراء والحسين بن علي عليه السلام. هذا وما قاله الإمام الخامنئي حفظه الله. وأما اليمن، إن أرض اليمن الآن هي أرض كربلاء التي يجب الإسراع بها لإحياء الإسلام، وستبقى المقاومة وملحمة الشعب اليمني في التاريخ مثل حدث كربلاء. إنهم لبوا النداء لهل من ناصر ينصر الحسين عليه السلام، وقد ثابروا واستمروا للحفاظ على القيم الإسلامية الحية. في مثل هذا اليوم وهو يوم عاشوراء نرفع أيادينا ونقول اللهم أنصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في جميع أنحاء العالم، وبالأخص المجاهدين في أرض اليمن. ودائما نقول هيهات منا الذلة. جعل الله عواقب أمورنا خيرا، والشكر لإذاعة سام اليمن.
0: سام FM.

نجدد العهد مع الله ومع رسوله ومع الحسين على أن نسير في هذا الدرب بثبات بصبر بصمود، نكون في موقفنا في ثباتنا بإذن الله تعالى، نقدم درسا لبقية الأمة، نجدد العهد ونجدد الوعد ونؤكد أننا على موقفنا، في موقفنا على هذه المسيرة نسير قدما قدما إلى الله في اتباع هديه، في اتباع ما أنزل، نعب الذل ونعب الضيم ونعب القهر ونعب الهوان، نعيش أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين ورضي عن صحبه الأخيار. يا شعب المكرمات، يا جيش الرسالة ويا عز الأمة، يا أنصار الحسين ويا عشاق دربه الجهادي، إنها مدرسة الحرية والجهاد. الإمام الحسين مصباح الهدى، الحسين صوت الإيمان، الحسين صيحة تفزع الظالمين، الحسين صيحة تفزع الظالمين، وثورة تجرف عروش المتجبرين، ومثلي لا يبايع مثله، صرخة حسينية في وجه الظلم والطغيان، ونداء يتردد في قلب كل مؤمن، ومثلي لا يبايع مثله، منهج نمضي عليه، وسيف نرفعه، وشعار نردده في كل يوم. نقولها بكل ثبات، وقد حشدت الصهيونية جيوشها لإخضاعنا وابتلاعنا، ومثلنا لا يبايع مثل أمريكا وإسرائيل، ولن يروا منا إلا قوة وعزة ونارا تلفح وجوههم. على درب الحسين ونهجه نبذل الروح والولد لترتفع راية الله، وليعتز دينه، ولتبقى كلمته. نتذكر الإمام الحسين فارسا مقداما، وبطلا مهيبا، وطودا شامخا، وكما قالها في وجه يزيد الظالم: هيهات منا الذلة. نقولها اليوم فلتسمعها أمريكا جيدا: ألا وإن الصهيونية قد ركزت بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أيها الأباة، أيها الأحرار، أيها الشرفاء، نبقى الآن في بداية هذه الفعالية والمسيرة مع آيات من كتاب الله تتلوها فرقة مدرسة شهيد القرآن في جامع الفردوس.

0: كيف المعنويات يا رجال؟
1: بصوت قوي.

أيها الحسينيون الثوار، يا من وقفتم في وجه أمريكا اللعينة بثباتكم وإيمانكم وصلابتكم، كما وقف أمير المؤمنين الإمام الحسين يومها في كربلاء في وجه الطاغية الظالم المجرم يزيد بن معاوية. أيها الأحرار، نرحب من جديد بالمجاهدين الأبطال الذين وصلوا في هذه اللحظات من خريجي دورات طوفان الأقصى من مديرية الثورة. ننبه إلى أن الهتافات في وقت كلمة السيد القائد ستكون من هنا من المنصة، فلا يجتهدن أحد برفع هتاف أبدا. وأيضا سيكون الهتاف الرسمي ترديد شعار البراءة مرة واحدة وترديد هيهات منا الذلة ثلاث مرات. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النهاية من اليهود، النهاية الإسلام، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. سنبقى على منهج الحسين ودربه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بوجوه بيضاء. والآن في هذه اللحظات مع كلمة الفصل، مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعد قليل بإذن الله تعالى. قبل أن تأتي كلمة السيد القائد، نبقى مع كلمة الفعالية مع مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين محمد جرف الدين، فليتفضل.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بارك الله تعالى فيكم جميعًا، وكتب الله تعالى أجركم، وكلل بالنجاح مساعيكم، وجعل حضوركم هذا في صحائف حسناتكم، وثقل الله تعالى موازيننا وموازينكم في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه، وإحياء هذه المناسبة وهذه الحادثة التي يستقي منها المسلمون الدروس والعبر، ويستلهمون معنى الرجولة والتضحية والفداء. نحن عندما نحيي هذه المناسبة في الحقيقة لا نحييها من أجل إذكاء روح الطائفية والمذهبية كما يزعم البعض، حاشا لله، إنما نحييها من أجل إحياء القيم والمبادئ والمثل العليا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أكد عليها القرآن الكريم، والتي حرص الأعداء على محوها من ذاكرة هذه الأمة وصرف هذه الأمة وحرفها عن مسارها الصحيح، مسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسار أئمة أهل البيت عليهم السلام. وحين نتحدث عن بني أمية لا نعني منهم إلا الطغاة المجرمين الذين انحرفوا بهذه الأمة وجعلوا هذه الأمة جعلوا الحكم جعلوا هذه الأمة عبيدا لهم، وجعلوا مال الله دولا وعباد الله تعالى خولا. أما الذين لا دخل لهم بذلك ولا يؤيدون ذلك فإنا لا نعليهم لا من قريب ولا من بعيد. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى إنما نريد إحياء القيم والمبادئ والأخلاق التي خرج من أجلها الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. فلقد أكد على هذا المعنى في قوله رضوان الله تعالى عليه: أما إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لما رأى مسار هذه الأمة قد انحرف عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين انحرفت هذه الأمة عن مسارها على أيدي الطغاة من بني أمية كان لابد من تصحيح هذا المسار. وإذا كان لابد في تصحيح هذا المسار من بذل المهج والأرواح والدماء فلا ضير، وترفض الأرواح والدماء في سبيل ذلك، وإن كان الضحية من أجل ذلك والفداء من أجل ذلك بحجم الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن كان معه من أصحابه ورفقائه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لقد شكك الكثير في خروج الحسين بن علي عليه السلام، وقالوا إنه تسبب في إزهاق الأرواح وسفك الدماء. هذا القول نسمعه اليوم عندما يصدرون الفتاوى المضللة، وعندما يدجنون فكر هذه الأمة، يصوروا قيام حركات المقاومة في مواجهة أعداء الله أمريكا وإسرائيل بأنه تهور وأنه حماقة وأنه تسبب في سفك الدماء وإزهاق الأرواح. نفس الكلام الذي طرحوه سابقا ها هم اليوم يطرحونه اليوم. وكل يوم كل من يجرح إلى الدنيا ويرغب في الدنيا سيقول مثل هذا الكلام، ولأن هذا الكلام سيرد على ألسنة هؤلاء الناس كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد رد عليهم مبكرا منذ نعومة أظفار الحسين بن علي عليه السلام، حين أخذه وأمسكه وقبل فاه وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد بذلك إثبات صلة القرابة بينه وبين الحسين، فهذا أمر معلوم، إنما أراد أن يذكر هذه الأمة بأنه هو والحسين كالشيء الواحد في الحرمة
وفي وجوب النصرة وفي وجوب الموالاة والمحبة. فما كان للنبي يكون الحسين ونبينا نعلم أنه ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، قد علم بلحظ الغيب ما أخبره به جبريل الأمين سلام الله تعالى عليه بما سيكون الحسين. وبهذا الحديث الشريف يصوب خروج الحسين ويعطيه المشروعية ويحمل الأمة المسؤولية في وجوب نصرته والخروج معه والجهاد معه والقيام بهذا الواجب المقدس. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. وهذه نقطة مهمة يجب أن تقف الأمة عندها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليأمر الأمة بمحبة الحسين وهو الذي سيسفك الدماء أو سيزهق الأرواح أو يتسبب في الآلام والمحن والفتن كما يصور البعض، إنما قال أحب الله من أحب حسينا لأن الحسين بن علي حمل على عاتقه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الحسين بن علي عليه السلام: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، ثم لا يغير عليه بقول ولا فعل إلا كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وهذا الحديث يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآية الكريمة أكدت معنى الحديث الوارد المروي عن الإمام الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفير وعطلوا الحدود وحرموا وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. هكذا يرى على نفسه لزاما أن يخرج وأن يجاهد ولو كان في سبيل ذلك إزهاق روحه وسفك دمه، وهذا هو حال المؤمنين جميعا. ولهذا المعنى أيضا أكده بقوله رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه حين قال: ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المرء في لقاء ربه. فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. رضوان الله تعالى عليه هكذا مات، هكذا لقي الله تعالى متحسرا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المدرسة مدرسة عاشوراء، مدرسة التضحية والفداء والإيمان والاستبسال، مدرسة العشق الإلهي، مدرسة حب لقاء الله سبحانه وتعالى المتمثل في هذه الثلة المؤمنة الطاهرة في الإمام الحسين بن علي ومن عليه، يجب أن يستلمها الناس. لقد حرص الكثير على تبديع مثل هذه الفعالية وإحيائها صرفا للناس عن الواجب المقدس الذي أوجبه الله تعالى عليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف. وهناك من عطل هذه الفعالية وحرص على تعطيل هذه الفعالية عن مضامينها وعن معانيها الأصيلة التي من أجلها خرج الإمام الحسين بن علي عليه السلام ليجعلها مجرد طقوس لا تحث الأمة على الجهاد في سبيل الله ولا على الأمر بالمعروف ولا عن النهي عن المنكر. وإنه لمن العجيب أن يرفع ناس شعار هيهات من الذلة ثم لا يقومون بهذا الواجب المقدس في طرد المحتل من أراضيهم ومن بلاد العرب والمسلمين وهم يرفعون شعار هيهات من الذلة. وما أحقهم بقول الحق سبحانه وتعالى:
ما أحقهم بقول الحق سبحانه وتعالى وما أصدقه فيهم في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنه يجب الاستفادة القصوى من هذه المناسبة وحث الناس ويعني توظيف كل الطاقات في سبيل الله وطرد المحتل وإزاحة كل القواعد الأمريكية والغربية من بلاد الإسلام والمسلمين. بهذا نحقق معنى انتمائنا لله ولرسول الله ولأئمة البيت عليهم سلام الله. إن من بركات مدرسة الحسين بن علي عليه السلام الانتصار المدوي والكبير والعظيم الذي حققه محور المقاومة على رأس هذا المحور إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، حين حملت كل القيم والمبادئ والمثل التي تمثلها الإمام الحسين حظيت بنصر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتأييده. ولولا حمل هذه الثقافة ما انتصرت. ولذلك من الواجب علينا أن نكرس ثقافة الجهاد والاستشهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف، وأن لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. أهو ترامب يعربد يمينا وشمالا ويحاول أن يتصيد لنفسه البطولات والتضحيات والأمجاد ليقول إنه اليوم حقق نصرا استراتيجيا في عقد اتفاقية السلام. لم يعقد اتفاقية السلام منذ 3000 عام. يبحث عن أمجاد وعن أوهام وعن خيالات. إن الذي قربه إلى المفاوضات هو الجهاد، هي الصواريخ، هي القوة والاستبسال وثقافة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي قام من أجله الحسين بن علي حين قال: أما إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس زكية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذه الثقافة هي التي ستحقق النصر. هذه الثقافة هي التي ستعيد للأمة مجدها وعزتها وكرامتها. ثقافة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وها هنا أحذر إخوان المؤمنين جميعا في اليمن وخارج اليمن ألا يصغوا بآذانهم إلى المثبطين وإلى المخذلين وإلى المرجفين الذين يبعثون في قلوبهم الخوف والخور والضعف من مواجهة أعداء الله. إن سر وجودنا في هذه الحياة هو الابتلاء والامتحان. ما خلقنا الله تعالى من أجل الدنيا، خلقنا الله تعالى من أجل عبادته ومن أجل الدار الآخرة. ولن ننال رضوان الله ولا كرامة الله ولا رحمة الله ولن نذوق نعيم الله في الجنة إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف. ولكم أن تستحضروا قول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وها هنا أؤكد على ضرورة الالتحاق بدورات طوفان الأقصى ورفت الجبهات والإعداد والاستعداد لمواجهة أعداء الله وإعادة الاعتبار لكرامة هذه الأمة وعزتها وسيادتها وسؤددها وبسط نفوذها على أرضها. لن يتحقق ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية كما ضحى الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن معه حتى أحبه الله تعالى ورسوله، وحتى قال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أخيه الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. ومن المعقول أنه لن يدخل الجنة المتسبب في سفك الدماء ولا المفسد في الأرض ولا الساعي في الأرض فسادا ولا بغيا، لكن شهادة النبي بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة تأكيد على صوابية مشروعهما وعلى صوابية فعلهما وعلى صوابية ثورتهما وعلى صوابية جهادهما
وعلى صوابية كل من سار على نهجهما، وهي وصية نبينا في آل بيت عليهم السلام صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إخواني المؤمنين، بعض الناس يصور مثل هذه المناسبات وهذه الفعاليات والحركة التي نقوم بها أنما هي من أجل الدنيا، والعياذ بالله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لو كان الحسين بن علي عليه السلام يريد الدنيا لعرف من أين تؤكل الكتف، ولو كانت قيادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بن عبد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه يريد الدنيا لعرف من أين يأتي إلى الدنيا، وما واجه أمريكا ولا إسرائيل كما فعل من يريد الدنيا في سوريا في جبهة النصرة، وأبي محمد الجولاني المعروف مؤخرا بأحمد الشرع الذين رفعوا شعار الإسلام وما إن تمكنوا حتى قالوا: لا ضاقة لنا بأمريكا ولا بإسرائيل ولا جهد لنا بهم ولن نحاربهم. لكن ترامب لما لوح بتفعيل جبهة النصرة وأحمد الشرع والجيش السوري الذي يحكم سوريا اليوم في مواجهة حزب الله واللبنانيين الأحرار، أبدوا استعدادهم لمواجهة أولياء الله في الوقت الذين خافوا أعداء الله ورهبوا منهم وعقدوا معهم التحالفات. ووالله إن هذا لهو الفرز العظيم والبيان الكبير في تعريف المؤمنين، من هم المؤمنون ومن هم المنافقون، حتى يحذروا من المنافقين. وحتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الناقدين العهود، شاءك الله للبرية نهجا ولثاراتك اصطفانا جنودا، أعد في الأرض أن تميد جبالا وهدانا لدينه أن يميدا، ليرانا على الورى شهداء ويرى المصطفى علينا شهيدا. أيها الأحرار، أيها الشرفاء، يا أحباب الحسين وعشاقه، يا جنده وجيشه، نبقى الآن في هذه اللحظات مع كلمة الفصل مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: الله أكبر، الموت

آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق، التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مجاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية، بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية،
وإزاحة أي عائق يعيق ذلك. فكان يرى في سبط رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل، وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة، رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل
المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة.

إثمي والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام، وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق والزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة
من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان. فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس، وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما وشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله، فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة
يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: لقد سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء، والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى، تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف، وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم، وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه، ونورا للأجيال، وإلهاما لكل الأحرار، ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم، ورايات الإسلام في أيديهم، وموقف الحق في حركتهم، وعزة الإيمان في ثباتهم، والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان، وتستضيء بنور القرآن، وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته، ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم حسم الخيارات، يوم ذكرى الثورة الحسينية، ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ثورة الحق في وجه الباطل، ثورة النور في وجه الظلمات، ثورة العدل في وجه الضيم، ثورة الأحرار في وجه الطغاة، أتقدم من مقامي هذا لسيدي ومولاي قائد المسيرة القرآنية المباركة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأصدق عبارات ومشاعر العزاء والمواساة في مصاب أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله باستشهاد سيدنا الإمام الحسين عليه السلام وكل العظماء من أحرار أمتنا ومسيرتنا الذين حملوا رايته واستشهدوا في دربه، والعزاء والمواساة لإخواننا المجاهدين المرابطين في الثغور الثابتين في الأرتاب والمتارس ضد طغاة هذا العصر. ولا يفوتني في هذا المقام وبهذه المناسبة الثورية أن أعلن تجديدي للعهد بالولاء الواجب والاقتفاء الصادق لآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. أعاهد الله تعالى بالسير على خطهم القرآني ونهجهم المحمدي الأصيل وبالولاء لهم ما حييت، فله الحمد عز وتعالى في علاه وهو القائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. وإنه لولاء أدين لله به وأتعبده به، ومثل كل من كان هذا عهدهم ودربهم وطريقهم، فلا مجال لأن يؤثر عليهم المنافقون والمرجفون والمثبطون بحملاتهم لصدهم عن هذا النهج، فلا إرجافهم ولا تثبيطهم ولا شائعاتهم ولا أكاذيبهم ولا افتراءاتهم الباطلة ولا كل شيء من ذلك باستطاعته أن يثنيهم عن الاعتصام بالله والتمسك بحبله مع المؤمنين الصادقين الحسينيين من أبناء مسيرتنا القرآنية. مهما كان من ذلك ومهما يكون، فإني كما كنت سوف أظل ثابت المبدأ صادق الولاء، متوكلا على الله مبتغيا رضاه. ولا سبيل للمؤمنين إلى رضوان الله إلا هذا الولاء وهذا الانتماء، وإنه رأس مال تجارتي مع الله وسبيل قصدي إليه. ولهذا فإني أرجو الله على الدوام أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاطمة سليماني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الموضوع هو الحديث عن واقعة الطف وارتباطهما بما وقع ويحدث الآن في اليمن. بالبداية نقول: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. موضوعنا اليوم عن ملحمة عاشوراء. ملحمة عاشوراء هي أكثر ملحمة أثارة في تاريخ البشرية، والتي أثارت أقوى مشاعر الملايين من الناس وتجاوزت الحدود الجغرافية والدينية. ويبدو أن العالم كله اليوم هو أرض كربلاء. لقد أثارت قيمة شخصية الإمام الحسين عليه السلام وحركته النبيلة ومكانته وعظمته على الجميع اليوم، حتى لا ينحني أصدقائه وأتباعه فحسب، بل الأجانب أيضا أمام اسمه الشريف والمحبوب وينهضون. يتم تذكر القيام المقدس في كربلاء بإجلال وإجلال، ليس في أي وقت ولكن مع تقدم التاريخ. على الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ألا يتغاضوا عن قصة عاشوراء كدرس، ودرس وعلم هداية. من المؤكد إن الإسلام حي لعاشوراء والحسين بن علي عليه السلام. هذا وما قاله الإمام الخامنئي حفظه الله. وأما اليمن، إن أرض اليمن الآن هي أرض كربلاء التي يجب الإسراع بها لإحياء الإسلام، وستبقى المقاومة وملحمة الشعب اليمني في التاريخ مثل حدث كربلاء. إنهم لبوا النداء لهل من ناصر ينصر الحسين عليه السلام، وقد ثابروا واستمروا للحفاظ على القيم الإسلامية الحية. في مثل هذا اليوم وهو يوم عاشوراء نرفع أيادينا ونقول: اللهم أنصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في جميع أنحاء العالم، وبالأخص المجاهدين في أرض اليمن. ودائما نقول: هيهات منا الذلة. جعل الله عواقب أمورنا خيرا، والشكر لإذاعة سام اليمن. سام اف ام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بالعلم ترتقي الأمم وتسمو الأجيال وتتحول الأحلام إلى إنجازات، فليكن عامنا الدراسي عاماً للتميز والنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: هنا سام أف من صنعاء 99.1 موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. السيد القائد يبارك انتصار إيران ويؤكد لن نقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال ولا بأي تمركز صهيوني في أرض الصومال. اليمنيون يخرجون في مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات إحياء لذكرى عاشوراء. الإعلامي الحكومي يحذر من انهيار إنساني وبيئي شامل في قطاع غزة. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني للإسرائيليين: إن لم تنسحبوا من لبنان بإرادتكم فستجبرون غدا على الفرار. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التأكيد على عدم القبول باستمرار العدوان والحصار والاحتلال على اليمن، وشددا على أن التحرك سيستمر في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية القائمة للخلاص بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم الشعب اليمني بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة واستعادة ثرواته الوطنية. وأشاد السيد القائد في خطاب له اليوم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى تراص الصفوف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات المجتمعية والتعبئة العامة. وفي الشأن الإقليمي أكد السيد القائد أن هناك متابعة ورصد باهتمام لمجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى إليه العدو من تحويلها إلى موطئ قدم بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. وحث الأمة الإسلامية والبلدان المطلة على البحر الأحمر على اتخاذ موقف مشترك لمنع العدو من تحقيق ذلك، وأكدا أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال ولن ينتظر المتخاذلين، وإنما سيبادر في أي وقت يقوم فيه العدو بأي تمركز إلى استهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما دعا الحكومات إلى إصلاح وضع الصومال والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته في مواجهة استهداف العدو الإسرائيلي. وعلى صعيد آخر، بارك السيد القائد للجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارها على الأعداء أمريكا وإسرائيل، وأكدا أن هذا الانتصار يمثل انتصارا مهما لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة مع الأعداء، أشيرا إلى أن التنسيق مستمر في محور الجهاد تجاه أي جولة جديدة، ومؤكدا أن اليمن لن يتردد في الجهاد في سبيل الله التصدي لأعداء الأمة في أي تصعيد يقومون به في أي ساحة وفي المقدمة غزة. كما أكد السيد القائد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية على مساره الإيماني التحرري الجهادي والقرآني في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، والتمسك بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعلق بها من شعب ومقدسات.
1: نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانياً، أبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز

0: روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
1: هذا واحتشد الآلاف من المواطنين اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة لإحياء ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. ورفع المحتشدون صورا ولافتات تضمنت شعارات البراءة من الأعداء ورسائل تؤكد موقفهم المناهض للولايات المتحدة وإسرائيل ومن يصفونهم بأدواتهما في المنطقة العربية والإسلامية. وافتتحت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم، تلت فقرات قدمتها فرقة مدرسة شهيد القرآن في جامع الفردوس، فيما ألقى مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين كلمة تناول فيها مناقب الإمام الحسين عليه السلام وأهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام معاني التضحية والفداء والتمسك بالمبادئ والقيم. وأكد شرف الدين أن إحياء ذكرى عاشوراء لا يهدف إلى إثارة النزاعات الطائفية أو المذهبية، وإنما إلى ترسيخ المبادئ والقيم التي سعى أعداء الأمة إلى طمسها وتحريفها، مشيرا إلى أن المقصود بالحديث عن بني أمية هم الطغاة الذين انحرفوا بالأمة عن مسارها الصحيح. وأوضح أن الإمام الحسين عليه السلام حمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم نفسه دفاعا عن دين الله، مؤكدا أن مدرسة عاشوراء تمثل مدرسة للتضحية والفداء والعشق الإلهي جسدها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الذين وقفوا معه في كربلاء. جدد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس التأكيد على أن اليمن عقد العزم على إنهاء العدوان والاحتلال والحصار المستمر منذ 26 من مارس 2015 بغية إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. جاء ذلك خلال اتصال مع السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، ناقش معه آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ناقوس الخطر إزاء التدهور الإنساني المتسارع الذي يعصف بالقطاع جراء إصرار العدو الصهيوني على فرض قيود مشددة تمنع تدفق الاحتياجات الأساسية وتعطيل ما تبقى من بنية تحتية وخدمات حيوية، مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون مواطن فلسطيني بكارثة صحية وبيئية غير مسبوقة. وفي بيان له جددت الجهات الحكومية تأكيد جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، واضحة أن استمرار الوزارات والأجهزة الحكومية في أداء مهامها الحالية برغم شح الإمكانات والأضرار الهائلة يأتي لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والحفاظ على السلم والأمن العام ورعاية مصالح المواطنين. وأشار البيان إلى أن القيود الصارمة التي يفرضها العدو على المعابر وحركة البضائع تحول دون وصول المساعدات الإنسانية الكافية، وأكد أن العدو لا يزال يحظر دخول مئات الأصناف الحيوية اللازمة لإعادة تشغيل

تشغيل المرافق الخدمية وبناء البنية التحتية، وهو ما ينسجم مع تقارير المنظمات الدولية التي تؤكد وجود عقبات ضخمة أمام عمليات الإغاثة والتعافي المبكر. وفي سياق متصل، حذر المكتب من حملات إعلامية مضللة تبثها منصات إلكترونية مشبوهة تسعى لإحداث بلبلة وفوضى مجتمعية وإضعاف الجبهة الداخلية. نفى مصدر عسكري لبناني رسمي صحة الأنباء التي تداولت أحدى وسائل الإعلام بشأن انسحاب قوات العدو الإسرائيلي مما سمته المنطقة العازلة، مؤكداً أن قوات الاحتلال لا تزال متمركزة في الأراضي اللبنانية التي احتلتها مؤخراً. وأوضح المصدر أن ما نشر عن انسحاب إسرائيلي لا يستند إلى معطيات صحيحة، مشدداً على أن قوات العدو الإسرائيلي لا تزال تنتشر في المواقع التي احتلتها داخل الأراضي اللبنانية. وفي سياق متصل، أكد مصدر عسكري أن المواقف التي أثيرت بشأن رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات التي جرت مؤخراً في واشنطن تعكس قراءة خاطئة لطبيعة المهمة الموكلة إلى الوفد ولحساسية المرحلة التي يمر بها لبنان. أشار المصدر إلى أن دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة لم تجف بعد، فيما لا تزال آثار العدوان ماثلة في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي يفرض مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمت دفاعا عن الوطن. وختم المصدر التأكيد على أن الوفد العسكري يلتزم بأعلى درجات المهنية والانضباط ويتعامل مع مهمته بمسؤولية كاملة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن أي اعتبارات إعلامية أو دعائية. بالتوازي، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي اتفاق نهائي تسعى إليه واشنطن لن يتحقق من دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، واعتبرا أن التفاهم الجديد أرسى معادلة إقليمية تستند إلى قوة الميدان إلى جانب المسار السياسي والدبلوماسي. الخبر الأخير، أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قاآني اليوم أنه يجب على الصهاينة مغادرة لبنان بأسرة، لأن هذه الأرض هي ميدان الصمود والمقاومة. وقال للصهاينة: إن لم تنسحبوا اليوم من لبنان بإرادتكم فستجبرون غدا على الفرار بخزي وهزيمة نكراء. وتابع قاآني: لا تنسوا عام 2000 والوصية التاريخية للشهيد السيد حسن نصر الله في بنت جبيل، كما كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا، مضيفا أن الوعد لا يزال حيا والمشهد سيتكرر. قبل أيام أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف التوصل في مفاوضات سويسرا إلى تفاهمات وآليات مشتركة مع واشنطن بشأن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضي، مؤكدا أنه تقرر إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من العودة لمنازلهم وانسحاب قوات كيان الاحتلال من البلاد، كما تقرر إنشاء مركز التنسيق الخاص بلبنان ليعمل أيضا على بحث أي خلافات بشأن خرق وقف إطلاق النار. كذلك قال المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي أنه سيتم إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم في لبنان، وهي آلية جديدة تعرف باسم خلية فض النزاع، والهدف منها ضمان أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان مستداما.
مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. السيد القائد يبارك انتصار إيران ويؤكد لن نقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال ولا بأي تمركز صهيوني في أرض الصومال. اليمنيون يخرجون في مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات إحياء لذكرى عاشوراء. الإعلامي الحكومي يحذر من انهيار إنساني وبيئي شامل في غزة. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية للإسرائيليين: إن لم تنسحبوا من لبنان بإرادتكم فستجبرون غدا على الفرار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منطقة قوفع في الرجم بالمحويد بسبع غارات خلفت خسائر كبيرة بالممتلكات العامة، وشن ثلاث على جزيرة بكلان وغارتين على جزيرة زمهر، واستهدف بسلسلة غارات مبنى جمارك حرب، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي مناطق المداحشة والجمارك والمجبر بمديرية حرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو ثلاث غارات على مدخل مدينة حلب القديمة بحجة، وشن 20 غارة على الأطراف الشمالية الغربية بمدينة عتق التي تقع فيها أجزاء من مدرجات مطار عتق بشبوة، وشن ثلاث غارات على منازل المواطنين في الحزم بالجوف، وشن عدة غارات على مناطق متفرقة في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدو غارتين على سوق الشقراء في الوازعية بتعز، وغارة على مديرية نهم بصنعاء، وغارة على مديرية المتون، وثلاث على مديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب سبع مواطنين بجروح في تفجير إرهابي فجر نفسه بحزام ناسف في سوق القوفعة بمديرية الرضمة بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدو بأكثر من 15 غارة مناطق متفرقة بصرواح مأرب خلفت أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، كما ارتفعت حصيلة جريمة العدو على منازل المواطنين في آل مسعد بصرواح في أول أيام عيد الفطر إلى 9 شهداء بينهم امرأتان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض وميدي بحجة، كما شن سبع غارات على نقيل الفرضة والخانق في مديرية نهم، واستهدف ب16 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب. وفي الجوف شن العدوان ثلاث غارات على مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية فيما استهدف العدوان بست غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن ثلاث غارات أخرى على مديرية الظاهر في صعدة، كما شن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ورغوان ومدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 112 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروقات تحليق مكثف لطيران الاستطلاع المسلح في أجواء محافظة مارب وحجة والجوف والضالع وجبهات الحدود، وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وخروق بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بغارة لطائرات العدو استهدفت تجمعاتهم في سدبة بمحافظة الجوف، كما تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم للمرتزقة باتجاه مديرية الغيل في الجوف وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع وتجمعات المرتزقة في نوبة صابة بالغيل بالجوف، سقط على إثرها العشرات قتلى وجرحى، كما نصبت وحدات كمينا محكما لمجموعة مرتزقة ما أدى إلى قتل ستة منهم في منطقة صبرين بخب والشعف في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل القيادي المرتزق عبد الله شعلان المعين من العدو مدير أمن مديرية مجزر مع عدد من مرافقيه بعملية نوعية في جبهة المخدرة بصرواح، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات العدو بعدة قذائف في منطقة يختل شمال المخاء وتجمعات أخرى في الكامب ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة قتلى وجرحى، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما قتل 3 مرتزقة بعمليات قنص نفذتها القناصة شمال شرق منطقة يختل في المخاء، فيما تم إحراق آلية في جبل نابضة بمديرية موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل القيادي المرتزق المقدم سعد الضبياني مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع الأبطال في جبهة سرواح بمأرب، كما تم تدمير آلية للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومقتل من فيها، واستهدفت القوة البحرية سفينة الإنزال العسكرية التابعة للغزاة قبالة سواحل المخاء بسلاح مناسب، وتم تحقيق إصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل نائب قائد كتيبة فرسان الأزرق النقيب محمود الحميدي بجبهة كرش شمال لحج، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين للعدو بعبوتين ناسفتين في جبهة الضيق بسرواح وقتل من كان فيها، وتمكن الأبطال من تدمير مدرعة وآليتين محملة بالمسلحين في مفرق الوازعية بتعز بصواريخ موجهة ومقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير آلية للعدو تحمل معدل رشاش في الدريهم، وتدمير طقم بعبوة ناسفة في تبة الفراس بصحراء الأجاشر وقتل من فيه، وقنصت وحدة القناصة 2 من المرتزقة في موقع بجل بجيزان وقتل 2 في أطراف الدريهم، كما تم تدمير آليتين بعبوتين ناسفتين في منطقة الضيق بسرواح وقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابط الطائرات الحربية وأهدافاً أخرى بمطاري أبها وجيزان، أصابت أهدافهما بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية. وعرضت فضائية روسيا اليوم مقطع يوضح جزء من آثار الدمار خلفه هجوم الطائرات، ويظهر الأتلاف والأضرار التي تعرضت لها بعض سيارات داخل المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات العدو غرب حيران، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي طالهم في جبهة كرش، ونفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع العدو في كرش تم خلالها قتل وجرح أعداد من العدو، وقتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة بعمليات قنص في منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة متنوعة بعملية عسكرية نفذت من 3 مسارات على مواقعهم في العقبة في الجوف، وتم إفشال محاولة تسلل لهم في ثوابت بجبهة الظهرة، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للعدو من 3 ألوية على مواقع المجاهدين قبالة جبل قيس بمحور جيزان، وسقط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر كبيرة في صفوفهم، وتم كسر الزحف، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل النار وسقط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة السديس، وقتل وأصيب عدد من العدو فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم وآلياتهم في موقع الحماد في نفس القطاع بعدة قذائف خلفت خسائر في صفوفهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استهدف سلاح الجو المسير قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا. تمر علينا ذكرى عاشوراء، ومن المهم أن نتحدث حول هذا الموضوع لأهميته، وهي تعتبر محطة تاريخي ومنعطف تاريخي خطير يعني في مسار هذه الأمة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله حتى هو في أثناء مرضه يعني اللي توفى فيه ودع الإمام الحسين وداع خاص. في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اشتد مرض رسول الله فحضرته وقد ضم الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه. النبي يعني قد بي في مرض الموت وهو يقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا وأفاق، وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. هذا الوداع بيوضح علاقة الحاتة برسول الله نفسه يعني، فقد كان من الأهداف الرئيسية ليزيد لعنة الله عليه هو الانتقام من رسول الله يعني، عقدة الانتقام الجاهلية الذي ترسخت في بني أمية بشكل كبير جدا، باعتبارهم كانوا قادة الحرب على رسول الله والمسلمين نكلوا بهم، وما زالت عقدة الانتقام موجودة بشكل كبير جدا وكانوا منتظرين. وللأسف الشديد بعد حادثة السقيفة وبعد ما حصل خلاف بين الصحابة وقتل 20,000 في معركة الجمل و70,000 في معركة صفين، واستشهد الإمام علي، واستطاع بني أمية أنهم يستعيدوا نظامهم من جديد ويعيدوا إنتاج النظام الجاهلي من جديد، وبدأوا يرتبوا الموضوع الثأر الجاهلي. لما استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه وصلوا الجنود رأسه لعند يزيد، ويزيد تمثل بشعر أحد شعراء الجاهلي اسمها الزبعرة ابن الزبعرة، وأضاف لها أبيات جديدة قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالوحي فلا خبر جاء، بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني ظهر العرق الجاهلي بوضوح يعني. واضح أن انتقام الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله انتقام الرسول الله، وبني أمية يا أخوة الذي كانوا هم النظام الجاهلي الذي قاتلهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما زالوا يحملون عقدة الثأر تجاه رسول الله وأهل بيت رسول الله والمهاجرين والأنصار وكل ما يمت لرسول الله بصلة. من أجل نعرف المسألة شوفوا النبي جلس في الفترة المكية، والمجتمع المكي بلغ في غيه إلى الدرجة التي قال الله عنها في القرآن الكريم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني الأكثرية الساحق لا يمكن أن تؤمن أصلا يعني، وسواء عليهم أمدرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون يعني بمعنى خلاص الباري قد حق القول، قد خلاص يعني كتب العقاب عليهم ما يمكن يؤمنون. طيب عندما دخل النبي إلى مكة المكرمة هذولا دخلوا في الإسلام المجتمع المكي، وهنا يتضح لنا حكمة رسول الله عندما سماهم الطلقاء، ما رضي يدخلهم لا ضمن المهاجرين ولا الأنصار، لأن النبي سلفا هو يعرف بأنه في الواقع دخولهم دخول نفاقي ما هوش دخول حقيقي، الأغلبية الساحق دخولها نفاقي وبالذات أكابر مجرميهم، يعني دخولهم دخول نفاقي وليس حقيقي يعني دخول استسلام، لأن الله قال كذا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حاول أبو سفيان مرارا وتكرارا أنه يجعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله يضمهم ضمن المهاجرين أو الأنصار، والنبي لا، رفض النبي وسماهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذولا يا أخوة النظام الأموي بني أمية الذي كانوا رأس الجاهلية وقاتلوا رسول الله وكانوا على رأس كتاب مثل ما تقولوا آل الأحمر في عهدنا وآل سعود وآل زايد الذي بيقاتلوا المسير القرآني يعني بهذا المقاربة يعني. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وصف هؤلاء الناس عندما يصلوا إلى مركز القرار ويسيطروا على السلطة قال: اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا. اتخذوا دين الله دغلا، وصفهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأنهم دعاء إلى النار. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. هذا شيء معروف طبعا. عمار كان في صف الإمام علي في معركة صفين، والنبي قال للمسلمين جميعا إن عمار أتقتلها الفئة الباغية الداعي إلى النار، وقتل في مواجهة معاي بن أبي سفيان وجيش معاي بن أبي سفيان، فهم دعاة إلى النار وفئة باغية. والنبي أيضا قال للإمام علي ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والنبي قال للمسلمين في المدينة المنورة إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. النبي مستشرف للموضوع ومدرك لما سيحصل يعني، وقال لهم بوضوح إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يعني. وفعل أعمال احترازية يعني، عمل أعمال احترازية، من بينها طرد الحكم بن أبي العاص الذي هو والد مروان بن الحكم وسمى الوزغ بن الوزغ يعني، طرده لأن النبي عارف يعني مدرك إيش الذي يحصل على يد هؤلاء، وبالذات إذا حصل كل الخطر إذا حصل الخلاف بين المسلمين وبين الصحابة وقصروا وفرطوا في توجيهات رسول الله في يوم الغدير. النبي كان مدرك وكان بيقول لهم إن إحنا أتقبل الفتن كقطع الليل المظلم يعني، وكان بيقول لهم لتحدن حذو من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموا. فلما نجي نشوف حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن بني أمية، لما بيقول النبي قال اتخذوا دين الله دغلا، بمعنى تحريف المفاهيم الإسلامية، تشويه الدين، إيش فعلوا من أفعال؟ أساءوا للإسلام أبلغ الإساءات، أساءوا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكان مجلس الملك الأموي يساء فيه لرسول الله، مثلا هشام بن عبد الملك كان مقرب له سرجون اليهودي، طبعا هم يقولون نصراني ويهودي ما هو نصراني، هذا سرجون اليهودي كان يتهكم ويضحك على رسول الله ويسيء إليه. الإمام زيد قال يا عدو الله أما لو أمكنني الله منك لأختطفن روحك. هشام بن عبد الملك قال مهن يا زيد لا تؤذي جليسنا. يعني بيت الملك الأموي كان فيه تيار أشياء مثل ما الآن آل سعود يعني، يدور القاصات تسيء إلى الله وإلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. حرفوا المفاهيم يعني، خلوا النبي وكأنه الشيطان بينطق على لسانه، قالوا أن هذه الرواية صحيحة عندما نزل قول الله أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ورجع قالوا أن الشيطان دخل على لسان النبي وقال تلك الغر، والنبي قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ويقول لك روايات صحيحة. وقالوا أن أحد صحابة رسول الله دخل على رسول الله وهو عاري فأخذه مكشوف وما رضي يستتر يعني، وجالس جلسة ما هي جلسة لائقة، ودخل الصحابي الثاني وما رضي يعني يستتر النبي، ورجع دخل الصحابي الثالث وقام يستتر ويجلس جلسة محترمة، وقالوا ليش عرفوا؟ قال ألا استحي ممن تستحي منهم الملائكة. يعني شوفوا كيف يعني بيحاولوا أنهم يرفعوا من قدر رموز معينة على حساب رسول الله صلوات الله عليه. هذا كل شغل بني أمية. والنبي احتفل مع الشياطين بحضور مغنيات، ولما جاء أحد الصحابة هرب بين المغنيات ورجع النبي ضحك قال إذا جاء عمر هربت الشياطين، يعني كانت الشياطين مأنسة مع رسول الله، ولما جاء الصحابي عمر هرب بين الشياطين، لكن ما النبي كانين مكيفين، الشياطين طبيعي بتجلس معه. هن شوفوا إلى ويصوروه أن النبي زوج السيدة عائشة وهي طفلة، وأنها سحر لبيد بن عاصم، سحر على يد لبيد بن عاصم لأيام 40 يوم، بعضهم بيقول 6 شهور، وأنها قتل أطفال ونساء المشركين وغيرها من الأشياء الفظيعة يعني، فظيعة جدا يعني، أشياء فظيعة تعجب لها. وغير الخلل العقائدي والفكري فيما يتعلق بالوعد والوعيد، فيما يتعلق بالعدل الإلهي، فيما يتعلق معايير من يلي أمر الأمة، اتخذوا دين الله دغلا. أول عملية تشويه لمفاهيم الدين والإسلام وتشويه جذري يعني، وأول عملية انحطاط وحرف المسار المسلمين وحرف مسار الأمة الإسلامية كان على يد بني أمية، على حين غرة عندما حصلت سقيفة بني ساعدة وتداعت الأمور إلى أن وصلت إلى إيش؟ إلى بني أمية. هذا مشكلة كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نحن في الحلقة الخامسة من هذه الحلقات من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأسباب والظروف السياسية التي أدت إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نستكمل في هذه الحلقة أيضا حول هذه الأسباب السياسية، ونستعرض كلام شيخ الأزهر السابق الطيب النجار في كتابه التاريخي، حيث يقول: أعلن معاوية البيعة لابنه والسيوف مسلطة على الرقاب، بل ربما كان معاوية يجد في بني أمية أنفسهم من هم أقرب إلى قلوب الناس من يزيد، ولو أنه اختار واحدا منهم للخلافة لوجد قبولا أكثر، ولخلص الناس من هذا النظام الكسروي الذي أصبح سنة للخلفاء من بعده. أي أن يعني مفهوم كلام شيخ الأزهر هذا أن ما تعانيه الأمة اليوم من ظلم ونظام مستبد وملكية مفرطة وأنظمة جمعية، أن السبب الرئيسي أو أن السبب الذي شجعهم هو الملك العضوض الذي بدأ به بنو أمية حكمهم، ولا سيما معاوية. أما سيد قطب فقد خلص إلى أن أساس بيعة يزيد أساس لا يعترف به الإسلام، وأن مصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن من وحي الإسلام، بل من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامي على حد قوله. ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتاب الإسلام والاستبداد السياسي، يقول: إن مبايعة يزيد التواء برسالة الله وتسويد للصعاليك نتج عن سوء تقدير المعاصرين لذلك الحدث، حتى أنه يقول: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها. أي لا قاموا بالثورة مثل ما قام الإمام الحسين عليه السلام بالثورة ولم يسكتوا. وهو هنا يشير إلى مدرسة عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي آثر الاستسلام للوضع السيء، وعلى يعني وذهب ليبايع أولئك الظالمين والطغاة بحجة درء الفتنة، ولكنه في حقيقة الأمر وقع في الفتنة على أم رأسه. يقول: لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. رأى الشيخ محمد الغزالي المصري المعاصر يرحمه الله أن يزيد شاب خليع لا يصلح أن يلي أمر مدرسة ابتدائية، بل ها أن يقف على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بايع معاوية لابن يزيد؟ عقد مؤتمرا للبيعة، ونصب مخيما كبيرا، ودعا شيوخ القبائل من الأمصار ليحضر إلى دمشق، فكانوا يأتون إليه، طبعا وزع عليهم الأموال الطائلة، واشترى ذمم كثير من الزعماء وشيوخ القبائل وزعماء الأمصار، فكانوا يأتون ليسلموا على معاوية ثم يميلون إلى يزيد. حتى على سبيل النكتة أن أحدهم جاء، وهذه قضية تاريخية معروفة، أحد هؤلاء جاء ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنك لو لم تولي يزيد أمور المسلمين لأضعتها. وكان الأحنف بن قيس جالسا هناك ساكتا. قال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر، لماذا أنت ساكت؟ قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بألوف. فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل المتملك الذي قال كلاما آنفا فيه تملك بالباب، فقال له: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. فقال الأحنف: يا هذا أمسك عليك، فإن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. أما سيد الخطباء، من هو سيد الخطباء الذي أطلق عليه هذا اللقب معاوية؟ من هو هذا سيد الخطباء؟ هو رجل جاء وقال لمعاوية في هذا المؤتمر، قال يا أمير المؤمنين إنا لا نطيق ألسنة مضر وخطباءها، ما عندنا فصاحتهم وبلاغتهم، إنا لا نطيق مضر وخطباءها وفصاحتها، ولكن أمير المؤمنين أنت، فإن مت فأمير المؤمنين هذا، وأشار إلى يزيد، ومن لم يقبل فهذا، وأشار بيده إلى السيف. فقال له معاوية أنت سيد الخطباء. هل هذه البيعة حصلت هكذا بديمقراطية الناس وفي ظل الشورى وفي ظل وضع جيد؟ لا، هذه بيعة أخذت بالقوة بالغصب، وأخذها معاوية من الناس بالقوة بالمال، اشتريت في ظل وضع اجتماعي ووضع سياسي خطير، فيه تهديد وفيه استباحة دماء وفيه قتل للمعارضين. أي معارض يعارض حتى بكلمة، حتى المعارضة بالكلمة غير مقبولة في ذلك الحين، كان جزاء أي معارض يعارض بالكلمة القتل عند بني أمية، والقتل الشنيع وليس أي قتل، بطريقة شنيعة كما تفعل داعش والقاعدة في هذا الزمان الذي نعيشه. معاوية اشترى بيعة ابنه يزيد بعشرات ومئات الآلاف من الدراهم والدنانير التي هي ملك للأمة، المال وظف توظيفا بالغا في بيعة يزيد. فعلى سبيل المثال أرسل معاوية لعبد الله بن عمر بن الخطاب ب100,000 درهم فقبلها، فلما ذكرت له البيعة قال له نريد أن تبايع ليزيد، قال ابن عمر أترون هذا أراد؟ إن ديني عندي إذا لرخيص. عبد الرحمن بن أبي بكر رد 100,000 أخرى أرسلت إليه على ذمة بيعة يزيد، وقال لا أبيع ديني بدنياي، ولكن انتهى به المطاف بسبب معارضتي هذا إلى أن قتل بالسم على يد معاوية، حتى أن أخته عائشة اتهمت معاوية بأنه صف أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى لأنه قدم معارضة، لأنه عارض معارضة شديدة لبيعة يزيد بولاية العهد. على سبيل المثال أيضا مما يدل على شراء معاوية للذمم، كان واليه على العراق المغيرة بن شعبة، أرسل هذا الرجل وفدا من شيعة بني أمية من أهل الكوفة إلى معاوية يدعونه إلى أن ينصب لهم علما من بعده، وأنهم قد رضوا ابن أمير المؤمنين علما. فتندر معاوية على ذلك الإخلاص الشديد منهم، وسأل زعيم الوفد ابن المغيرة قال له بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ لما رأهم بذلك الإخلاص العجيب قال بـ400 دينار فقط. قال إذن يعني هذا أمر رخيص، أو بهذا المعنى تم تنفيذ هذه البيعة في ظل ظروف القهر الاجتماعي والظلم الذي سنشير إليه في الأسباب والظروف الاجتماعية. وحصل يزيد على يعني نسبة كبيرة جدا عالية من البيعة، يعني تذكرونها بنسبة 99% لانتخابات حكام الشرق الأوسط. فمن يستطيع أن يخالف رأي لزياد والي البصرة؟ من يستطيع أن يخالف الوليد بن عتبة والي مصر أو والي المدينة؟ من يستطيع أن يخالف عمرو بن سعيد الأشدق وغيرهم من ولاة معاوية في ذلك الحين؟ لو خالفهم بكلمة واحدة لرمي بشق العصا ومفارقة الجماعة ومخالفة ولي الأمر، حتى أن شاعرا معاصرا يقول كلاما ينبع عن حالة خطيرة، يقول عبد الرحمن السلول الشاعر فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، يعني افعلوا ما بدا لكم، حتى لو جئتمونا برملة، رملة اسم امرأة بني أمية، أو هند فنحن مستعدون نبايعها لتكون أميرة مؤمنين. يقول فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد 3 متناسقين. أما الأسباب والأوضاع الاجتماعية فلخصها الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم في حديثه الذي كان يستشرف فيه المستقبل، عندما قال إذا بلغ بن أمية أو بن أبي العاص 30 رجلا أو 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. إذن في الأسباب والظروف الاجتماعية أن بني أمية اتخذوا الرعية والمواطنين من مواطن الدولة الإسلامية في ذلك الحين، اتخذوهم عبيدا، استعبدوا الناس وجعلوهم عبيدا لهم. وأوقح أمر فعله الأمويون عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشا استباح المدينة المنورة 3 أيام واغتصب نساء أهل المدينة، وكذلك أمر من تبقى منهم بعد القتل، من بقي منهم على قيد الحياة، أن يبايعوا ليزيد بن معاوية على أنهم عبيد، وبالفعل تم جبرهم على البيعة بأنهم عبيد ليزيد بن معاوية، عبيد أجنان، عبيد جن، عبد جن، خالص يعني خالص لمعاوية. من المعروف أيضا أن الأرض الأراضي التي فتحت عنوة وصار ملكها لبيت مال المسلمين صارت خراجية، أرضا خراجية لأنها فتحت عنوة بالسيف، مثل أراضي العراق والشام وفارس وكذلك في المغرب وغيرها، كل الأراضي التي فتحت عنوة ضرب عليها الخراج. هذه الأراضي التي فتحت عنوة بحكم الإجراء الذي اتخذه عمر بن الخطاب في حينه ستكون ملكا لبيت مال المسلمين، على أن يعطى من غلاتها مرتبات وأعطيات لقادة للجيش وللمقاتلين المسجلين في ديوان الجيش في ديوان الحرب. ما الذي حصل؟ عندما تولى بن أمية الحكم ووصل الأمر إلى معاوية، جعل زمام هذه الأراضي في يده يتصرف فيها كيفما يريد، وبالتالي صارت ملكا، يعني صارت تحت تصرف معاوية بن أبي سفيان. فالناس الذين كانوا ضمن هذه الأراضي، يعني سكان العراق وسكان فارس وسكان البربر سكان المغرب وغيرهم، كانوا في بحكم هذا الواقع عبيدا لتلك الأراضي، وبالتالي يشتغلون بملء بطونهم، يعملون في تلك الأراضي على أن يأكلوا فقط، يعني ولو حتى بعض الأكل. ووصل الأمر إلى أنه إذا حدث أن هرب أحدهم من تلك الأرض وخرج، كان البعض في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي لما تخربت الأراضي ولم يعد فيها فائدة كثيرة، كان البعض يهرب ليجد له عملا في المدينة. ماذا فعل الحجاج بن يوسف الثقفي؟ كان يختم على أعناقهم، كان يصنع له ختما يحميه بالنار حتى يحمر، فيضع ختم في رقبة ذلك الرجل من أهل تلك الأرض حتى يعرف أن هذا الرجل مولى وليس من العرب. لماذا؟ حتى يعاد إلى الأرض التي نشأ فيها والتي خلق فيها، لأنه أصبح عبدا لتلك الأرض، أصبح عبدا لتلك الأرض. إذن هناك تمييز، هناك دائرة، دائرة تميز. طبعا المجتمع الإسلامي في ذلك الحين حسب الترتيب الفئوي والطبقي الذي صنعه الأمويون، كانت هناك دوائر، هناك الدائرة المسحوقة، دائرة الموالي والفقراء وسكان البلاد الأصليين في العراق وفي فارس وفي المغرب، هناك تمييز عبر دوائر معينة. آخر دائرة مميزة هي دائرة الأمويين وحزبهم الموالي لهم. إذن بنو أمية استعبدوا عباد الله، جعلوهم يعملون بالسخرة، حتى ذكر المؤرخون أن من إصلاحات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز أنه منع السخرة، منع السخر، والسخر هم أولئك الناس المواطنون الذين كانوا يجبرون على العمل في الأراضي، في أراضي من؟ أراضي الدولة الأموية، أراضي الحكام الأمويين، أراضي الولاة الأمويين. فعمر بن عبد العزيز من ضمن إصلاحاته منع هذه القضية وجعل الأمر طوعا، من أراد أن يشتغل في هذه الأراضي بطوع بإرادته فليفعل، أما أن يجبر الناس إجبارا مقابل ملء بطونهم على العمل في أراضي الأمويين وأراضي ولاتهم أو مقابل أجور سخيفة جدا، فهذا غير مقبول. من المعروف أيضا ونحن نتحدث عن الأسباب والظروف الاجتماعية، أن الأمويين ارتكبوا جرائم فظيعة، ذبحوا، سلخوا المعارضين. فنحن نتذكر بسر بن أرطأة العامري القرشي الذي أرسله معاوية إلى اليمن في عهد الإمام علي عليه السلام، ماذا فعل في اليمن؟ هذا سبى النساء وباعهن في الأسواق، نثر، ذبح طفلين هما قثم وعبيد الرحمن وعبد الرحمن ابني عبيد الله ابن عبيد الله بن العباس، ذبحهما ذبحا بالسكين وأمهما تراهما حتى جنت وولهت. كذلك قتل الكثير من الرجال، رجال اليمن. أيضا معروف أن الأمويين في مرة يعني وصل بهم الحال إلى أن يأتي أحدهم جندي من جنودهم ليأخذ من أهل المدينة أو من امرأة من أهل المدينة ولدها الذي في حضنها يرضع منها، في تلك الحالة يأخذه بالقوة ثم يرمي به يرمي برأسه أو يعني يرضخ رأسه في عرض الحائط حتى ينتثر دماغه. هذا وضع خطير جدا، وصلت بهم الوحشية إلى هذا المستوى الخطير، المستوى الذي رأينا فيه حرملة بن كاهل الأسدي وهو يذبح عبد الله الرضيع الذي خلق في كربلاء، في ساحة كربلاء، ابن الإمام الحسين عبد الله بن الحسين، يرميه بالسهم ذي الثلاث الشعب في كربلاء. وهذا أمر واضح جدا، هذا هو بعض الملامح التي كان عليها الوضع الاجتماعي في عهد بني أمية. سنستكمل أيضا في هذا الإطار وفي هذا الجانب في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بأوقات العناء والمكرمات تجلى الأنس من كل الجهات، وفي هذا المقام البشر يجري كما جري الخيول الصافنات. لقد قام البشير بذا ينادي على أهل العروسين الغبات، فيا لله من عرس جميل حوى أسمى المحاسن والصفات، ويا لله ما أبهى وأجلى مقابلة الوجوه الزائرات. يوم زاهر زاهر أنيس سعيد عافر بالطيبات. أهلا أهلا مرحبا بكم، وسهلا ورحبا بالرواح وفي الغدات. وفيتم يا أحبائي وجودتم بما تأوى النفوس العاطرات. وبشرى يا وجيه الدين، بشرى خير الغانيات المحصنات، فزرت بدرة في عقد ماس من المتحجبات الكاملات، تغذت بالمحاسن من صباها وصارت زينة المتأدبات. ومن يهوى مصاهرة لقوم كرام بعد فيها بالحياة، ومن عاد المكارم والمعالي لديه النفس من بعض الهبات، يجود بها ولا يثنيه عجز ولا يغليه معروفانيات. وزفينا بهذا اليوم بدرا إلى شمس العلا والمكرمات ستصبح أنت خير أب كريم بإذن الله وتغدو تلك خير الأمهات فعش في ظل والدك المفدى كريم النفس محبوج الصفات ودمتم يا ضيوف بألف خير ونعماء بالبنين وبالبنات وصلى

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

بالفضل والكرم والجود. كل

0: واقضعي الأسباب وعلي المدار
1: مقبول الدكتور مقبول اللي دخلت فيها أنت
0: وعلى الطول من ولد عدنان قل يا ذا الجلال وعليه السلام لا يبرح

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقة أمس من سورة الحجر إلى الآية رقم 21، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. ما أعظمه من وقت إذا صغينا بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله ومعانيه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، أي تثير التراب فيبلغ الجو فيصير سحابا يتولد فيه الماء، والرياح اللواقح بالخير تقابل الريح العقيم، وهو مطلق يصلح تفسيره بكل ما فيها من الخير، أصل المطر ولقاح الشجر أو هما وغيرهما. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وما لكم خزائن تنزلوه منها متى شئتم. ويقول الله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي أن الناس سيهلكون ويبقى الله مالك العالم كله. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يشير إلى أنه تعالى لا يضيع عمل متقدم ولا متأخر، ولذلك فهو يحشرهم ويجزي كلا بقدر عمله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. لا يشاركه شركاء المشركين، فمن حكمته أن يحشرهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولعلمه بالمحسن والمسيء جعلني الله وإياكم من المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي بدأنا خلق الإنسان من طين قد يبس، وهذا الطين من حمأ، والحمأ يكون في أسفل الماء يتغير لطول مكثه في الماء، ولعل سنه من صلصال من حمأ مسنون، ولعل سنه إجالته من جهة إلى جهة، كأنه صب من جهة إلى جهة ليصير لازبا متينا صالحا لبناء جسد آدم منه. سبحان الله العظيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل، أي من قبل خلق الإنسان، ومن قبل خلق الإنسان والبشر، من نار السموم، هي نار شديدة الحر، يكون منها سموم حر شديد في الهواء المجاور، في الهواء المجاور لها، يدخل في المسام للطافته. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن أحبتي الكرام، هكذا بين لنا كتاب الله وكلام الله بداية خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وكذلك خلق الجان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بهذه الآيات نكتفي ونصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

كان من الجن فبسط عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، والذي نجيب فيه على فتواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. ويتولى ذلك فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به بداية أطيب ترحيب. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم يا قاضي عبد الرحمن. حياكم الله. مستمعينا الكرام، نعتذر عن هذا التأخير، ولكن لأن يعني بداية البرنامج يتوافق مع يعني أذان صلاة العشاء، والسيد عبد الرحمن الوشلي هو طبعا إمام وخطيب أحد الجوامع، وأنا كنت في أحد الجوامع، وبالصدفة يعني فإذا به موت لإحدى بنات السيد العلامة الحجة حمود بن عباس المؤيد رحمة الله عليه، فلذلك يعني اضطررت للتأخير، ولم نكمل صلاة العشاء إلا مؤخرا يعني، فلذلك أنا أستميح العذر منكم ومن القاضي عبد الرحمن الوشلي حفظكم الله.
2: حياكم الله.
1: إذا مستمعين الكرام، نبدأ على بركة الله الأسئلة. طبعا من أراد الاتصال مباشرة على البرنامج على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3، التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3. كذلك بإمكانكم إرسال الفتوى أو الرسالة أو السؤال الفقهي عبر جهاز استقبال الرسائل SMS على الرقم المخصص لذلك، وهو 770-991-991. بداية قاضي عبد الرحمن، اليوم الحمد لله يعني الشعب اليمني خرج عصر هذا اليوم في مظلومية الإمام الحسين بن علي عليهم السلام في كربلاء، التي هذه المظلومية التي تعتبر امتدادا للإسلام الأصيل ومدرسة المواجهة للطغيان في كل عصر. السيد عبد الملك طبعا ألقى كلمة واستمعنا إليها جميعا بهذه المناسبة. الانتصار لقيم ومبادئ الإمام الحسين التي ضحى وخذلته الأمة في ذلك الوقت، هل ما زال على الأمة أن تناصر الحسين اليوم يا قاضي عبد الرحمن؟
2: الحسين يجب على الأمة أن تناصر مبدأ رسول الله الذي هو أو بعبارة أخرى مبدأ الحسين الذي هو مبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يقول حسين مني وأنا من حسين، فمن قتل الحسين هو قتل جزءا من رسول الله.
1: الله.
2: لأن الذين تآمروا على قتل رسول الله بعد الرجوع من تبوك،
1: نعم،
2: وذكر الله ذلك في سورة التوبة، وهم بما لم ينالوا،
1: نعم،
2: هم هؤلاء، هم نفس الفئة هذه،
1: نعم، نعم،
2: التي قتلت الحسين
1: امتداد لخط النفاق.
2: هم هؤلاء.
1: نعم، أحسن الله إليكم وعافاكم. إذن الحمد لله الذي وفقنا أن نكون اليوم من أولئك الذين يسارعون في إحياء هذه الذكرى، ولا تكون يعني ما فرصة أو ذكرى حزائنية، وكما قال السيد حسين بدر الدين الحوثي أن نتوقف عند الجانب العاطفي، لأنها ستجمد القضية هنا، ولكن
2: فيها عبرة للأمة،
1: عبرة
2: أن لا تعود، نعم، مثل هذه، أن تحذر أن تنغمس في مثل هذه، أن تخرج عن الخط وأن يعني تفعل مثل هذه الفعالات.
1: أحسنتم.
2: لأن أمثال الحسين في كل زمان. أيوة. حجة على الخلق، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالآمرون بالقسط من الناس هم الأنبياء وأتباع الأنبياء،
1: نعم،
2: ومنه وعلى رأسهم الحسين
1: عليه السلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. قاضي عبد الرحمن، هنا السؤال الأول. السلام عليكم، جمعة مباركة. عندي سؤالين. الأول، هل إذا كشفت المرأة وجهها لدكتور زراعة الأسنان هل هذا محرم؟ لأنه ما فيش دكتورة متخصصة في زراعة الأسنان.
2: هذا عذر،
1: يعني لا بأس، يعني مش أيوة إذا ما بش يعني مرأة
2: طب عذر إذا لم يكن هناك من يقوم مرأة ك
1: نفس الاختصاص
2: الكفاءة الكافية.
1: أيوة
2: يعني فهذا عذر.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، واحد وعد زوجته إذا زوجته واحد وعد زوجته إذا زوجته
2: إذا زوجته
1: عشتري إذا زوجته عشتري لها سيارة، هل يوجب العدل يشتري لزوجته الثانية؟ ها هي خايفة من هذه إنه بعدها
2: لا لا
1: يعني
2: لا هذه بتهم مستثنى مستثنى. أيوة
1: هذه ما يدخلش فيها،
2: هذه مستثنى
1: ما دام إنه يعني
2: لا تسكت، هذا في صالحة الثانية
1: سوا،
2: لأجل الأولى تسكت عنها
1: سوا سوا يعني ما بيشتري. أحسن الله إليكم وعافاك.
2: في فائدة للثانية معنوية.
1: أيوة يعني هي بتهم ال يعني بتهم السيارة طبيعتها. السؤال، السلام عليكم، هل في نبي في هل في نبي اسمه إسرائيل؟
2: نعم يعقوب اسمه
1: يعقوب. نعم
2: إسرائيل.
1: أيوة
2: والمفروض إنه ما نسمي هذا إسرائيل،
1: دولة إسرائيل
2: ما يسبر،
1: دولة الصهاينة،
2: لا
1: دولة
2: ينبغي نسميهم هذا الاسم. أيوة لا يستحقون هذا. أحسن. هم الذين
1: أدخلوا هذا الاسم،
2: أدخلوا هذا الاسم. هم أيوة الذين
1: يصبغوا على نفسهم صبغة شرعية،
2: سموا هؤلاء الصهاينة الغزاة سموهم إسرائيل.
1: أحسنتم.
2: وأين هم من إسرائيل؟ بعد الأرض من السماء.
1: أحسنتم، هم بعيدين كل البعد عن نبي الله يعقوب. السؤال الثاني، هل هو حرام حين يصوم عاشوراء؟
2: مش حرام يصوم ويعطش، لأن الحسين قتل عاطش جاوع
1: حوصر وعود
2: حسن مما يجعلوه لأن بني أمية يجعلوه عيد
1: يتوسعوا
2: على العيال. أيوة ويفرحوا الجاهل
1: فرحين يعني بقتل اليمن. أحسنتم بارك الله فيكم سيدي الكريم. السؤال، الصوت منخفض يا سيدي. طيب احنا بنحاول نرفع أصواتنا. ويا سيدي، هل يصح لمن باعوا نصيبهم من البيت لأخيهم من الأب برضاهم وبمبلغ معلوم وقد استلموا جزء من القيمة والباقي يبقى لمهلة محددة ولهم البقاء في البيت حتى يسدد الذي شراه باقي المبلغ وكان ذلك برضاهم ووقعوا عند الأمين الشرعي وبحضرة شهود وبعدها بيوم يريدوا فسخ المبيع، فهل يصح لهم ذلك؟ لحيث وعلي ضرر إن باعوا
2: إذا ادعوا الغبن. إذا ادعوا الغبن، لأن بيع القريب لقريب ضروري يكون بالثمن
1: العادل
2: العادل وبتذمين
1: عدول
2: عدول.
1: أيوة
2: بيع القريب لقريب لابد أن يكون لأن القريب يستحي من قريبه خاصة المكالف.
1: صحيح،
2: لابد ما
1: يكون فيه تثمين عادل
2: يرضوهم.
1: أيوة إذا ما بيشغل
2: إذا في نقص، إذا في غبن يوفوا لهم الثمن.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. هنا يا قاضي، سيدي الكريم، السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعة جبال وصابة الشامخة. معنا سؤالين. الأول، ماذا عن العقيقة بالنسبة للبنات؟ يعني إذا جاء
2: العقيقة إذا كان الشخص قادر ما عليه يذبح طلي على البنت ويذبح اثنين طلع على الولد
1: على الولد. أيوة. نعم. والسؤال الثاني، هل هذه الأسماء هدى ورحمة وبركة وإيمان من الأسماء المكروهة في الدين وجزاك
2: الله؟ لا ليست مكروهة،
1: ما بش فيها كراهة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ، ما رأيكم في من هي بتشتغل خطابة تسعة في الزواج؟ يعني مرأة بتشتغل في الخطوبة يعني في الفلان وكذا ويكون لها مبلغ، يعني بيكون بتحصل لها مبلغ، فقدي ساعة أصبحت ساعة المهنة يا قاضي.
2: هي مسؤولة أمام الله أن لا تنقاد للمادة وتأتي بغير الكفء للمرأة المرأة الصالحة.
1: نعم.
2: أو العكس، أو تأتي بغير الكفء للرجل الصالح.
1: أيوة عليها مسؤولية، يعني
2: عليها مسؤولية تتحرى كأنها بتخطب لابنها والبنتها.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. هذا الأخ السري يقول، ما هو الميسر؟ ما هو الميسر؟ يسألونك عن الخمر والميسر.
2: الميسر هو عبارة عن شيء يشبه يعني يستخدوه، هذه
1: مثل القمار،
2: هي أقداح هكذا.
1: أيوة
2: كل قدح مكتوب فيه شيء،
1: يعني حظ أو نصيب أو كذا،
2: فيه كذا. أيوة. يعني مثلا افعل أو لا تفعل، سبر أو لا تسبر. من هذا يعني يستخدمه، يعني يبنوا أعمالهم وشؤونهم صحيح. على هذا
1: أحسنت.
2: فإن وهذا
1: محرم
2: يتلافى مع التوكل ويعيق أيوة سير أيوة. الأمور
1: أحسنتم. وقد نهى الله عنه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما ينفع للناس.
2: والعقيدة في هذا العيدان وفي هذا العقيدة باطلة، لأن الخير ليس إلا من الله والشر ليس إلا من الله. أقصد بالخير والشر العسر واليسر
1: والسعة والضيق
2: أحسنتم.
1: السلام عليكم يا قاضي، جمعة مباركة. يا قاضي، بين سير السوق وأشتري كل حاجاتي من عند الرجال وبين أكون متبرقعة، طيب ما هو السؤال؟ يعني كأنه بتسأل هل هذا يعني
2: إذا هي الضرورة ما فيش من ينفعها ولا شيء
1: متسترة يعني
2: أيوة. تحذر اللين في القول،
1: كلام تغطية الكفين بعض
2: تحذر الدخول
1: للمحلات وهو
2: مفردها داخل المحلات وحدها.
1: أيوة بيجي يعني بعض المحلات فاضية وهذا فيها خطورة يعني.
2: إيه.
1: السؤال الثاني يا قاضي، بين سير المستشفى والمستشفى بيكون زحمة، الرجال والنساء يتخالطوا مع بعض، هل هو إثم؟ أفتونا كتب الله
2: لا
1: أجلكم.
2: شك أنه إثم، مثل ما في المحاكم بعض المحاكم
1: يختلط الرجال والنساء،
2: بعض المحاكم
1: في أماكن ضيقة،
2: بعض المحاكم ما تقول فيها
1: وهي محكمة،
2: كيف محكمة؟
1: الله المستعان.
2: لأنه ينبغي أن تكون هناك مباني تصلح للمحكمة،
1: يعني يفصل فيها
2: مش أن جامل فلان نستأجر بيته نفعله محكمة ولنا مبلغ كذا الذي كانوا يجاملوا في حق الحج والعمرة،
1: نعم
2: يسدوا مع فلان ويعتمروا وبعدها يدوا
1: السمسرة يعني
2: السمسرة
1: أيوة.
2: يعني أثمان
1: التكاليف الحج
2: الأطلاء بعد كلهم يعتمروا عمر
1: لا
2: يجد وطلاء
1: أيوة.
2: لا يحجوش حج مفرد ولا إلا
1: متمتع
2: لأجل أيوة. الرأس الغنم هذا
1: الله.
2: يشتريه ويديه لعند الراجحية ومدري من
1: يأخذ منه
2: والعائد الوكالة يكون لها عائد
1: الله.
2: أيوة
1: الله. فهذا يعني مما يعني يجب أن يتقوى الله في المحاكم أو في المستشفيات أو في الدوائر الحكومية التي يكون فيها زحمة مراجعين واختلاط، يعني هذا لابد أنه
2: يجب أن تبنى محاكم
1: يؤخذ فيها بعين الاعتبار
2: بمواصفات تتناسب مع ما يكونش فيها زحمة،
1: مع الثقافة الإيمانية،
2: ما يكونش طواريد.
1: أيوة
2: هذا كلمة طارود مش ما ينبك
1: أيوة
2: ما يسبرش.
1: أحسن الله إليكم عفكم، وهذه رسالة قاضي عبد الرحمن. أحسن الله إليكم عفكم، مساء الخير وجمعة مباركة. عندي سؤال، الثياب حق الميت هل تحرق بعد موته ولا يحتفظ فيها؟ بعض الناس تحرقه وبعض الناس يحتفظ
2: ليش
1: فيها.
2: يحرقه
1: أيهما أفضل؟
2: ليش يحرقه؟
1: ما يحرقوش، من قال؟
2: إذا
1: يعني؟
2: كان إنسان فاضل أنا أول من يتبرك بلبس ثوبه
1: الله
2: ينظفه ويلبسه ولا
1: ويصدقوا به
2: ثيابه
1: لا يحرقوا ولا شيء.
2: ليش يحرقه؟
1: ما يجوز
2: إلا إذا كان فيه أمراض خطيرة معدية،
1: هذا موضوع،
2: هذا لا بأس، شيء ثاني.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. إذا مستمعينا الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية عضو رابطة علماء اليمن.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبر ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل. مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: سام اف ام، والعود احمد.
1: مستمعينا الكرام، اجدد الترحيب بكم في الجزء الثاني من برنامج الافتاء المباشر يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الروشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. قاضي عبد الرحمن، هذا السؤال يقول: ما حكم من جاء عند زوجته وهي في أيام الدورة، يعني لم تطهر عاده في الدورة، فربما كأنه يعني جاء مع زوجته؟
2: معصية، هذا معصية، هذا يتوب إلى الله،
1: ما يجوز،
2: ما بش معنى إلا نقول يتوب يعني إلى الله،
1: يتقوا الله
2: ويعمل الحسنات، يتصدق، يفعل كذا،
1: ولا يعود لمثل هذا، ولا يعود مثل هذا. أحسنت، مبارك،
2: يكون يبتعد بعيد ما دام ما بش عنده عزيمة.
1: نعم نعم،
2: ما بش
1: يصير
2: ما ما, ما ما لا يحفظ إربه.
1: نعم،
2: لا يحفظ إربه،
1: يرقد في غرفة ثانية أو كذا حتى لا يقع في المحرم. بارك الله فيكم يا قاضي. مساء الخير يا قاضي، عندي سؤال. جدتي كبيرة في السن وهي لا تؤمن بربي سوى، تقول أن في سادة زمان كانوا يشوفوا المريض وتنذر بفلوس لهم قرآن وتعطي، إحنا وإحنا نقرأ. ناخذ الاتصال. ألو ألو
9: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، ترفع صوتك.
9: سمعتكم بارك
1: على الجميع. القاضي عبد الرحمن الوشلي يسمعك، أنت على الهواء، تفضلي بسؤالك.
9: معي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، في عندنا جامع الدور الأول يعني للرجال يصلوا بها الرجال،
1: نعم،
9: والدور الثاني للنساء، لكن النساء ما بيصلوا فيها ذاك الجامع، هو يعني للاحتفالات يعني للمولد النبوي، لا
1: في المناسبات يعني،
9: أيوة للمناسبة الدينية.
1: نعم،
9: هل يعني إذا كانت المرأة فيها الحائض هل يعني هل هو جائز أن يدخل هذا المسجد؟
1: يعني هو اتخذ لإقامة المناسبات الدينية وليس مصلى ليتصلى فيها النسوان.
9: ما بيصلوا
1: فيه. لكن الدور الأرضي رجال بيصلوا فيها الرجال.
9: أيوة.
1: هل هذا؟
2: مسجد، هذا مسجد.
1: هذا مسجد. أيوة. الدور الأرضي بيصلوا رجال.
2: الدور الأرضي يصلوا فيها الرجال. والدور الثاني ليش بنوا للصلاة؟
9: للنساء كان يصلوا فيه زمان.
2: للنساء سو.
1: كانوا يصلين فيه.
9: كانوا بيصلون فيه لكن قبل فترة، قبل يمكن 20 سنة هكذا.
1: قبل 20.
2: أيوة. هو مسجد لا يجوز دخول النساء فيه. الدور الثاني حتى 20 دور، هو مسجد من الثرى إلى الثريا.
1: اللي فيها الدورة ما تدخلش.
2: اللي فيها الدورة لا تدخل، لا فرق بين ما تدخل الذي تحت أو الذي فوق، هو مسجد.
1: حتى ولو ما صلى.
2: إلا المساجد ذي في البيوت، ذي في العمارات، مثل ما في جدة وفي كذا.
1: بيفعلوا مصلى.
2: هذا بيسموه مسجد ومش مسجد، هو مصلى. تجي في عمارة قاعة. قاعات مسجد.
1: أيوة.
2: هذا هو مصلى، ما يعتبرش مسجد، يجوز الحائض تدخله. لأنه لي مش موقوف، لأن المسجد هو موقوف، أرضه من إلى تخوم الأرض، وقف إلى تخوم الأرض إلى 1000 متر، وهواه إلى الغلاف الجوي مسجد، ما يجوز استخدامه يعني
1: أو دخول الحائط
2: إلا للطاعة.
1: نعم.
9: السؤال الثاني.
1: أيوة.
9: لو مثلاً في واحدة صايمة وعلى بال مأذن مغرب هي الأذن والحائض، هل تقضي هذاك اليوم أو
1: جاء لحظة هي كانت صائمة وطاهرة وبعدين قبل ما يأذن المغرب
9: جاءت أذن هو قال الله أكبر وبعدين
1: جاءتها الدورة.
9: أيوة.
2: بعد ما جاء أذن،
1: بعد ما أذن
2: خلاص صيامها صحيح،
1: صيامها صحيح ولا عليها
2: كأنها أفطرت، كأنها أفطرت بلقمة
1: خلاص. نعم. واضح. شكرا. الصيام صحيح.
9: شكرا،
1: في أمان. لا أهلا وسهلا. هذا الأخ السائل بيقول: مساء الخير يا قاضي، عندي سؤال. في قطعة أرض قات حق مسجد وقف وما في أحد يقيمها، قلت أنا شاء أقلم القات وأحرث الأرض وأشل الحطب حق تقليم القات، هل هو حرام؟ على علما أن الأرض مش حق المسجد، حقنا، هو حق قرية ثانية.
2: لا بس إذا أنت بتنفع المسجد وجريت مقابل عملك سهل،
1: وهي
2: لا بتجي مقابل عملك للمسجد لا بأس.
1: نعم. طيب ناخذ الاتصال. ألو.
10: السلام عليكم، عظم الله أجرنا جميعا وأجر الأمة الإسلامية، سيد الشهداء الحسين،
1: سلام الله على روح الطاهر
10: وعلى آله وسلم،
1: حياكم الله.
10: سؤال الله يحفظكم يا أخي محمد، مع الأستاذنا عبد الله، الغسل من الجنابة.
1: نعم.
10: مثلا يشيل مثلا بالصابون، ما يشيل بالصابون لا الوضوء ولا هذا، الله يحفظكم. وقد مثلا لو اغتسل بالصابون في البداية يعني وعدو أخضر يعني عدو مبلل، وبعدين ينوي بالصير من بعد وعدو مبلل للجنابة أو كيف؟
1: لحظة اسمع، عرفنا باسمك لو تكرمت.
10: معاكم ابو محمد الله يحفظكم.
1: ابو محمد قاضي عبد الرحمن، الاخ ابو محمد بيسال عن غسل الجنابه، وشتي مثلا بالصابون يتصبر
2: الجنازه والجنابه؟
1: الجنابه
2: الجنابه
1: التطهر من الجنابه والصابون، يعني الصابون ما يتفاعل

0: أي وإياكم يا أخي معنا. قاضي عبد الرحمن، هذا السؤال نفسه، على السائل نفسه، الذي بيقول إنه جدته كبيرة في السن وهي لا تؤمن بربي سوى، تقول وهي لا تؤمن بربي سوى، يعني ما بش هذاك الإيمان، تقول إنه في سادة زمان كانوا يشوفوا المريض وتنذر بفلوس لهم قرآن وتعطي إحنا، وإحنا نقرأ له نأخذ الفلوس ونشتري لها أغراض، وهي لا علم لا تعلم، أو إن إحنا ما نوفي بالنذر حقها، هل إحنا مذنبين؟ والغريب أن السادة أشخاص قد توفوا بس الناس الآن وهم يؤمنوا بهم، يعني هذه من المعتقدات يمكن كانت
1: يعني هذا ما فهمش سواء هي بتؤمن بأنهم ناس دعائهم مستجاب
0: أيوة
1: وطاهرين
0: سواء،
1: وأنه وهذا يعني إيمان العجائز، إيمان لا تكفروها ولا شيء،
0: ولا هي يعني مشوا هذا كفر ولا شيء، لكن هي بتعتقد فيهم هذا الاعتقاد لأن الناس صالحين مؤمنين،
1: إيمان فيه بساطة،
0: نعم
1: ما بيش فيه تعقيد ولا فيه كذا،
0: نعم
1: عندما يجوا يعقدوا لها الأمور يعني تشكك في إيمانها،
0: صحيح نعم، وهذا لا ينبغي.
1: قال هذا محمد إسماعيل الأمير الصنعاني، قال عندما درس علم الأصول قال تمنيت إني ما درسته، لأن في فلسفة وفي كذا عن الله عن
0: أبعدهم عن
1: قال كنت أشتي يكون إيماني إيمان العجائز،
0: كلام
1: تسليمه بس،
0: كلام أحسنتم. نأخذ الاتصال. ألو،
2: مساء الخير.
0: يا مساء الخير،
2: كيف حال شيخنا؟
0: الحمد لله. ليش كلا صوتك مش واضح، كأنه في كشكشة أو كذا في التلفون،
2: ولا
0: ما أدري أنت بتتكلمي من السبيكر ولا من السماعة الداخلية ولا الصوت، يعني تفضلي تفضلي.
2: هل حرام على المرأة أن تتجاوب برجال يعني لا تعرفه ولا شيء؟
0: تجاوبه في البيت يعني ولا بالتلفون ولا؟
2: تجاوبه هو يعني تجاوبه هي بالتلفون وهو يعني بعيد عليها.
0: يعني هو ما هوش يعني محرم لها ولا تعرفه أيوه وكذا.
2: ما يعني ما تعرفهش ولا.
1: ما عليها تجاوب من غير ما تلين
0: في القول.
1: بالقول تجاوب، قال أين فلان؟ تقول ما بحدو ولا موجود ولا كذا ولا ما عليها.
0: أيوة
1: ما عليها.
0: يعني
2: والسؤال الثاني، حرام على الأم أو الأب الذي يجبر بناتهم على الزواج؟
1: لا يجوز، هذا من الضلال المبين، هذا من الظلم الكبير. كيف يجبرها على شيء؟ كيف يجبر إنسان يأكل يجبر على أكل ما يشتهي؟
0: لا يجوز.
1: لا يجوز. لا يجوز.
0: السؤال الثالث.
2: والسؤال الثالث يا شيخ، هل جاز نصوم علينا بكرة؟
0: يعني انت صمتي اليوم؟
2: انا صمت يعني يوم 9 ويوم 10 وبكره راح نقع 3 ايام، يعني
1: مش واجب.
0: مش واجب
1: وبالحريه، ذي يشتي يصوم صام، ذي ما يشتي يصوم ما بيش علي،
0: يعني من باب
1: هذه يشتي يصوم صام، ذي ما بيشتي يصوم ما بيش علي.
2: يا شيخ يا شيخ،
0: نعم.
2: يا ايش ايش ايش الشجرة الملعونة اللي في ذكر بالقران؟
0: الشجرة الملعونة التي ذكرها الله في القران.
2: أيوة.
1: قالوا بعضهم انها هذا الشجرة ذي قتلت الحسين وتآمرت على رسول الله، هم قد بدأوا تآمروا على رسول الله بعد رجوعه من تبوك، وهذولا هم ذي قتلوا الحسين وأولادهم، وعدا ما أفلحوا في قتل النبي، بعدا حاربوا علي، وبعدا حاربوا الحسن والحسين، هذو الشجرة الملعونة. ها،
2: يمكن تقول لنا رقم الشيخ؟ رقم الشيخ
0: إذا أذن لي الشيخ.
1: تفضلوا.
0: أيوة، يعني رقم القاضي عبد الرحمن 77.
2: لحظة.
0: نعم.
2: لحظة.
0: طيب.
2: يلا تكرمن يلا الآن.
0: 77.
2: أيوة.
0: 30.
2: 30.
0: 66.
2: أيوة.
0: 385.
2: 385.
0: نعم.
2: يلا شكرا، مع السلامة.
0: مع الله.
2: مع الله.
0: إذن يا قاضي عبد الرحمن، أحسن الله إليكم وعافاكم على هذا الرد وعلى هذا التوضيح. هنا سؤال، هو قد أخذت الرقم، قد أعلناه، قد الأمة قد سمعت الرقم،
1: هاي
0: ما عتدي. أيوة،
1: رجل أعرف من ذا تصل.
0: السلام عليكم، كيف الحال؟ هل تجوز كفارة اليمين لبنات أخي اليتيمات؟
1: نعم نعم، تجوز البنات أخي اليتيمات.
0: أيوة، كفارة اليمين لبنات أخي أيوة اليتيمين جائز،
1: بنات أخي كلها بنات أخي. نعم.
0: السؤال يا قاضي، مساء الخير، سؤالي، صاحب طاحون طرح الطاقة الشمسية في سطح الجامع، هل هو حرام عليه؟ ما تنصحوه؟
1: طاقة شمسية لمن؟
0: ألواح، ألواح شمسية فوق جبل الجامع
1: لصالح المسجد؟
0: لا، لصالح الطاحون.
1: لا يجوز، لا يجوز استخدام هواء المسجد
0: ولا
1: يجب
0: سقفة.
1: أن يزيله فوراً، لا يجوز.
0: وإذا كان بدي إيجار للجامع؟
1: ولا ودى إيجار، لا يجوز.
0: لا يجوز
1: تأجير هواء المسجد.
0: كلام،
1: لا يعني يجوز تأجير هواء المسجد ولا هواء المجنة.
0: أيوة، هيا انصحوه، انصحوه، بلغوا انه هذا لا يجوز، حتى لو ايجار ما يجوز. السلام عليكم ورحمة الله، انا فاعل خير، وجدت بنت ضايعة عمرها 5 سنوات، اسمها مرام عبد الله، خصصت رقم، من يعرف اهلها يتصل بي على الرقم 7148781103.
1: كم؟
0: طبعا هذا يعني فاعل خير بيقول انه
1: الرقم
0: 7148 7 8 1 0 3 3. هذا طبعا للعلم،
1: اسمها
0: يعني
1: مرام عبد الله،
0: اسمها البنت عمرها 5 سنوات واسمها مرام عبد الله، واحنا هنا طبعا عبر البرنامج يعني يسمعون الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. هذا الأخ يعني عنده بنت ضايعة عمرها 5 سنوات واسمها مرام عبد الله، وأنه خصص رقم لمن يعرف شيئا عن أهلها يتصل بهذا الرقم 7148781103. يا قاضي عبد الرحمن، واحد معه مزرعة بسباس ضرب لها سم قوي، ماتت النحل علينا، ما نصيحتكم وما يجب عليه؟ يعني من أجل سلامة البسباس هذا والعناية به، أنا شاهدتهم في المزارع بيقوموا من فجر بيرشوه بالسموم قوية ومساحات كبيرة في المزارع، وهذا السم بيتسبب في موت النحل.
1: لا يجوز هذا
0: والله، انه هذا اللي يعني هذا ما يجوز، لان هذا السم يعني بيتسبب في كوارث.
1: وإذا شيء انسان راى ان خلايا
0: النحل حقه،
1: المناحل حقه تضررت، في
0: يشتكي
1: ويلزمه بالتعويض.
0: ايوه، يشتكي للادارات المختصه ويطالبهم بتعويض. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم والرحمة، وجمعة مباركة مقدما لو سمحتم سيدي العلامة، ما حكم صيام 9 والعاشر من محرم؟ هذا قد أجبنا عليه،
1: حكمه مندوب.
0: مندوب،
1: وباهر أن الإنسان يجوع ويعطش، لأن الحسين مات عاطش جاوع،
0: هو أبنائه وبناته ونساءه،
1: أحسن مما يجعله يوم عيد
0: وأصحابه.
1: يوم عاشر.
0: أيوة،
1: ويتنعموا ويخزنوا
0: ويتوسعوا. أيوة، يعيدوا.
1: آه،
0: هذا لا يجوز. السؤال الثاني يا قاضي، هل العصر والعشاء سنة؟
1: للعصر لا،
0: والعشاء
1: لا، لا
0: ما بشلهن سنة. أحسن الله إليكم وكتب أجره،
1: لكن النافلة جائزة،
0: يتنفل
1: بعد قبل العصر وبعد العشاء.
0: قبل
1: جائزة
0: العصر
1: جائزة النافلة،
0: ما بين
1: قبل العصر وبعد العشاء،
0: على قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذان وإقامة ركعتان من باب من هذا الباب.
1: أيوة،
0: أحسن الله إليكم.
1: ولو يركع أكثر قبل،
0: نعم نعم،
1: قبل العصر.
0: أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من ترك صلاة الجمعة بدون عذر هل هي سنة ولا فريضة؟ جزاكم الله خير.
1: فريضة، صلاة الجمعة فريضة. الله. من ترك قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا صلاة لا، لا زكاة لا، بارك الله لا في كذا وكذا وكذا، دعا عليه من ترك الجمعة تعمدا.
0: أحسنتم. هذا السؤال الأخير الذي نختم به، لأنه المخرج بيأشر لي. مساء الخير يا قاضي، هل العد باليد اليسرى عندما يسبح الإنسان ولا يكبر ولا يحمد الله يسبح باليد اليسرى، هل هو حرام؟ البعض بيقول انه حرام.
1: لا شيء، مثل ما بيدعي الله باليد اليسرى واليمنى،
0: كلام ما بش فيها حرام. احسن الله اليكم وعافاكم، وعلى هذا التوضيح وهذه الاجابات المفيده والنافعه، نفع الله بعلمكم الشريف يا قاضي عبد الرحمن. مستمعينا الكرام، الاسئله للامانه هي خيرات الذي يعني ما جاوبنا عليها، ولكن اعتذر عن الرد عليها نظرا لانتهاء الوقت. لا يسعني في اخر هذه الحلقه الا ان اتوجه بوافر الشكر والتقدير ل سيدي العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشري، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي تفضل مشكورا بالرد والإجابة على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية، وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات على طيبي وكرم المتابعة والإصغاء والمشاركة في طرح الأسئلة، وكذلك أشكر المهندس محمد الفرح الذي رافقني في هذه الحلقة، والمهندس صهيب الجرافي من خلف الكنترول. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عم نلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة
3: لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
0: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
0: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
0: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
10: كلمات من نور.
11: لن نصدقك حتى نرى الاحداث ماثله. هذا هو الغباء، هذا هو الخطا، هذه هي الاميه الحقيقيه، هذه هي الجهاله، هذه الطروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عاصمة.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: مسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحضري.
2: السيد القائد لن نتردد في التصدي لأي تصعيد عدواني، ونرصد مجريات الوضع في أرض الصومال، ونحث أمتنا لاتخاذ موقف مشترك.
1: إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال. لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا.
2: السيد القائد، سنتحرك للخلاص من الاحتلال والحصار الأمريكي السعودي بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا بالحرية ويستعيد ثرواته الوطنية.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية.
2: الملايين يحيون ذكرى عاشوراء في اليمن ولبنان وإيران وعدة دول وسط التأكيد على ثوابت الثورة وأولويات الصراع. فروق صهيونية لوقف إطلاق النار، وحزب الله يحذر نعرف كيفية التعاطي معها، وعلى السلطة عدم المكابرة ومواصلة نهجها الخاطئ. اجتماع أمريكي خليجي مشترك في البحرين، حلفاء واشنطن يبحثون موقعهم في التسوية مع إيران، وروبيو يوزع تغطية التكاليف على الجميع. ترامب يبحث مع أمين عام الناتو الولاء وزيادة الإنفاق العسكري، ويفرض اتفاقا تجاريا مكلفا لا يوقف شرق الأطلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. حلت ذكرى فاجعة كربلاء، يوم التضحية والفداء والثورة. جاء يوم حسم الخيارات دون ذرة تردد، واتخاذ القرارات دون أدنى شك في صوابيتها وضرورتها. هذا هو يوم الحسين ونهضته المنتدة نصارا قائما في واقع الأمة، ونهجا ونورا هاديا للأجيال، وصوتا صادعا بالحق، وراية مرفوعة للإسلام في كل مرحلة وعصر، وإرثا خالدا منع تحول اليأس والاستسلام إلى عقيدة آسرة للناس في أكبية الذلة وطأطأة الرؤوس، خوفا من سيوف وسهام الظالمين وصواريخ وقنابل اليهود المجرمين. هي الشهادة الكربلائية باقية في تاريخ لم يغلق بعد، ومستقبل يعمل داخل الحاضر. فهذا سيد الشهداء يشهر نجيعه قاطعا في وجه المستكبرين، وهؤلاء هم حملة الراية الحسينية العلوية وأنصار الرسالة المحمدية، يبرزون مشاعل على طريق ودرب الحسين، يعلمون المسلمين خاصة والبشرية عامة كيف يمكن تحدي وإذلال أعتى قوة في هذا العصر، ويكشفون للجميع شرقا وغربا مكامن القوة الهائلة لأمتنا، وأي أثر تتركه ومتغير تفرضه وقد تحقق لها باليقين أنها هي الوازنة والفاعلة، بقدر ما تغير نفسها وتفجر غضبها بوجه أئمة الكفر وطغاة العصر. ولقد أدرك العالم بالمعاينة أن من كل

0: من لبنان إلى فلسطين على ضفاف المتوسط،
1: ومنهما إلى اليمن
0: على ضفاف البحر الأحمر، حيث تجدد أمواجه التأكيد
1: على أن إسناد فلسطين ونصرتها مسؤولية يمنية كما هي إسلامية، وأن حراسة هذا البحر وغيره واجب مشترك، فالمعركة واضحة بطبيعتها وجامعة لدول وشعوب أمتنا جميعا، فلا هوامش للتأويل وسوء الفهم ولا مساحة لأي من الخيارات الرمادية، فلا بديل عن المواجهة ولا طريقة مضمونة النتائج غير الجهاد، فكل ما عداه وهم زائل، ومن المستحيل أن يكون الحل كما من المستحيل أن يقبل شعبنا باستمرار الحصار السعودي الأمريكي وهو يهتف هيهات منا الذلة ويصرخ بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
2: لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا للإسلام بأصالته ونجائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر يحملون النور في قلوبهم ورايات

0: مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ثبات شعبنا على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وأشار إلى التنسيق المستمر مع محور الجهاد والمقاومة تجاه أي تصعيد.
0: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانياً، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي كالجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة.
1: السيد القائد حث أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من التمركز في أرض الصومال، وأكد أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ذلك.
0: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها.
1: وأكد السيد القائد أن اليمن سيتحرك للخلاص من الاحتلال والحصار الأمريكي السعودي بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامساً، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى، والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: وفيما أوضح السيد القائد أن أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل والصهيونية شر مطلق على كافة المجتمعات البشرية، أشار إلى أن أمتنا الإسلامية في مواجهتهم تستلهم من سبط رسول الله الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته.
0: إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، يعني البديل عن ذلك والخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.
1: في موعد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تخرج صنعاء مستنيرة وثائرة تجدد ثوابت الثورة وأولويات الصراع، معلنة النفير ورفع الجاهزية. مراسلنا من ساحة الإحياء الجماهيري في التقرير التالي.
2: كل الطاقات في سبيل الله،
3: بين الموت بصمت أو العيش بذل، يمنحك القرآن قرار الثورة، حيث لا يموت من يقتل ولا يخسر من يضحي في مشروع مكتوب له الانتصار. ذاك هو الحسين وهذه هي ثورته، دم وامتداد ومدد.
4: الحسين أبو الأحرار،
5: الثورة نفسها في المقام ذاته. لم تتغير الأهداف، ولم يمت الشهداء، ولا انتصر الطغاة، كما الحسين في وجه الأموية، اليمن في وجه الصهيونية، يعتلي منبر المناسبات لتجديد الثوابت وتأكيد الأولويات وإعادة التعبئة والنفير.
2: هي التي ستعيد للأمة مجدها وعزتها وكرامتها، ثقافة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. هنا أؤكد على ضرورة الالتحاق بدورات طوفان الأقصى ورفق الجبهات والإعداد والاستعداد لمواجهة أعداء الله وإعادة الاعتبار بكرامة هذه الأمة وعزتها وسيادتها وسلطتها وبسط نفوذها على أرضها. لن يتحقق ذلك إلا إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية كما ضحى الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن معه حتى أحبه الله تعالى ورسوله.
5: رغم مقتله وفاجعة مصابه، إلا أن ثورة الحسين الممهورة بدمه وشهادته بشهادة الثورات من بعده فتحت بابا أمميا للحرية يسلكه من أراد الحياة بكرامة أو لم يشأ الموت بذل. وهو دأب صنعاء حين تحيا الثورة لمواجهة العدوان وتحتزم العزم لكسر الحصار.
6: أنا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا.
7: اليمنيون اليوم يجسدون كربلاء بكل تفاصيلها، يواجهون أمريكا وإسرائيل وهم رهن الإشارة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
8: لن يحل السلام حتى نحرر أوطاننا من هذه الغدة السرطانية ومن الشيطان الأكبر أمريكا التي عاثت في الأرض فساد وما زالت تستمر في إغواء البشرية. لكن نقولها هيهات هيهات على درب الحسين وعلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام، يمضي شعبنا اليمني لتحرير أرضه وتحرير مقدساته وتحرير الأمة من هذا الطاغوت الأكبر.
9: إننا جاهزون ومستعدون وكربلائيون على نفس النهج، حاضرون لأن نضحي بأنفسنا في جميع في كل الميادين وفي كل الساحات حتى يأذن الله لنا بالنصر، وهذا هو دربنا وهذا هو خطنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
5: في موقع الحسين يقف اليمنيون اليوم وبين خيارين وضعوا، ينحاز الجمع لهويته وينتصر لمظلوميته ويمضي مستلا سيف الحسين لقضيته. إن كان تحرير فلسطين لا يستقيم إلا بتضحياتهم فما أسعدهم بالبذل وأشوقهم للقاء.
1: وخرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في الساحة المركزية بمحافظة صعدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين ومبادئها في هذه المسيرة.
10: نمضي في درب الثوار، نمضي في درب الثوار.
11: بالهتاف الموحد ومن هيهات من الذلة، حشود قفيرة في ساحة صعدة المركزية تحيي ذكرى عاشوراء بتجديد العهود للسير في نهج الإمام الحسين عليه السلام، نهج القرآن.
10: الحسن في كل زمان، الحسن في
7: كل زمان. أبينا إلا أن نخرج لنسطل الأمة ونوصل رسالة أننا أهل اليمن وكل أحرار العالم، أننا حسينيون وسنتحرك على نهج الحسين وسنقدم أرواحنا فداء من أجل الحق.
12: نحن نقول في هذا اليوم للأعداء كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
10: دم الحسين امتداد، محورنا محور جهاد.
11: منهجية قرآنية راسخة لا تغيير في القناعات، الجهاد عنوان لكل الأحرار ومنهج للثائرين أمام مخططات الصهيونية العالمية.
10: تجهوزية واستنفار، مشتاق لكل خيار، لا حرية لا استقلال إلا بجهاد وقتال.
7: وإننا في هذا اليوم نجدد العهد والولاء للإمام الحسين عليه السلام بأن النهج الذي صدره لنا سيكون حاضر بمصدرة بهيهات من الذلة.
10: وحدنا كل الرعاية وبكل صمود وثبات.
11: من ذكرى عاشوراء خط مواجهة لكل الطواغيت وعدالة للمبادئ والقيم الإسلامية ومنهجها الراسخ والثابت.
13: في يوم عاشوراء، في يوم حسم الخيارات، حددت وحسمت، حسمها المشاركون هنا وفي بقية الساحات على أن الجهاد طريق ومسار للتخلص من الهيمنة والعبودية لأعداء الله من اليهود والنصارى. يحشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
1: ومن صعدة إلى الحديدة، حيث أحيا أبناء حارس البحر الأحمر ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بمسيرات أكدت السير على نهجه في مقارعة قوى الظلم والفساد والإجرام.
14: تحت لهيب الشمس الحارقة وارتفاع حرارة الصيف اللاهبة بالحديدة، خرج أبناء حارس البحر الأحمر وفي كل المناطق إحياء لذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، إمام الثائرين ونصير المستضعفين. البداية من مربع مدينة الحديدة التي نظم أبناء الحالي والحواك والميناء مسيرة حاشدة أكدوا فيها مضيهم على نهج الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة قوى الظلم والاستكبار والطغيان.
15: ومن هذه الذكرى نحن نتعلم منها الثبات والصمود والصبر، ونتعلم منها التحرر ضد الطغيان، ضد الظلمة الذين ثار عليهم الإمام الحسين.
16: وإننا وفي هذا اليوم نجدد ارتباطنا وتمسكنا وثباتنا على نهج الحسين سلام الله عليه، وإننا لازلنا قائمين وواقفين ضد الظلم والفساد والطغيان.
17: هنا قصة الحسين تمثل ثورة على امتداد التاريخ على مر العصور.
18: نعزي السيد القائد باستشهاد أبي عبد الله الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأننا نعيش اليوم قرب كربلاء، كربلاء الأصل.
19: استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء، ونحن على الخط سائرون من اليوم حتى النصر المبين للأمة العربية والإسلامية وتحرير فلسطين.

0: قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باكر كاليباف إن مزاعم الولايات المتحدة بأن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية كاذبة. وذكر كاليباف في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا ووعودا كاذبة وهراء. وكرر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت تصريحات أن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية أمريكية، في حين تقول إيران إنها ستحدد بنفسها أوجه إنفاق تلك الأموال. حذرت بحرية حرس الثورة الإسلامية من أن استخدام أي مسارات ملاحية في مضيق هرمز لم تعتمدها، وعدت أي تغيير في خطوط العبور دون التنسيق مع الجمهورية الإسلامية أمرا غير مقبول وخطيرا للغاية. وأشارت بحرية حرس الثورة إلى أن بعض الجهات أعلنت خلال الساعات الماضية عن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز من دون إبلاغ أو تنسيق مع إيران، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الإجراءات المعمول بها في الممر المائي الاستراتيجي. كما أكدت ضرورة التنسيق المسبق مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عند عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الجهات المخالفة ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما ورد في البيان. أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية بيان مشترك بعد اجتماع المنامة يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية دون الإشارة إلى كيان العدو الإسرائيلي. وأيدت الدول المشاركة في البيان مذكرة التفاهم والعملية التفاوضية في سويسرا، لكنها طالبت في البيان بعدم ربطها بأي نزاعات أخرى، وهي إشارة إلى لبنان في وقت دعت الدول الخليجية الأمريكي ودعا البيان المشترك الأمريكي الخليجي إلى نزع سلاح حزب الله. وبشأن غزة قال البيان إن مسألة المغادرة من القطاع لن تكون إجبارية، مع الإشارة إلى جعل المغادرة طوعية، وتتقارب هذه الرؤية مع الطرح الأمريكي الذي يحث على الخروج من غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب اجتماعه مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إن الدول الخليجية تناقشت المخاوف ما بعد الحرب، وطلبت أن تطلعها أمريكا على مستقبل المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: قلقون في الخليج، روبيو في خيمتهم لتطمينهم. قصة خوف مشترك خليجي أمريكي وإسرائيلي، والثلاثة يزعمون خروجا سليما من مأزق إيران ومحور المقاومة. جولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي بدأها من المنامة، حيث عقد اجتماعا بوزراء خارجية الخليج لمناقشة ما بعد الحرب الخاسرة. ود العرب لو لم تكن نتائج الحرب قد ذهبت لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران لا لها، ولحليفهم العدو الأمريكي والإسرائيلي لا عليه، ويوشكون رفض التصديق، لكنهم في الاجتماع يناقشون التداعيات ويطلبون توضيحا أمريكيا، فيبيعهم روبيو وهما كما فعلت أمريكا لثمانية عقود من قبل. يقول وزير الخارجية الأمريكي عقب خروجه من الاجتماع إن الدول الخليجية تريد صورة ما يحدث المصير.
2: لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، اجتماع جيد جدا. هل تسمعون هذا الكلام طوال الوقت؟ دعوني أقول فقط إنه كان اجتماعا جيدا جدا مع دول الخليج. لقد شاركوا لدينا بعض المخاوف والأفكار الملموسة للغاية، وعندما أقول مخاوف فإن أكبر مخاوفهم هو رغبتهم في أن يكونوا على اطلاع دائم بكل خطوة على طريق المفاوضات، سواء على المستويين الفني والسياسي، ونريدهم أن يشاركوا فيها.
1: يكرر روبيو خلاف مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمهورية الإسلامية وإطار التفاوض بشأن مضيق هرمز، والأمر محسوم عمليا. تنسق إيران مع جارتها السلطنة العمانية آلية المضيق قبل 60 يوما وبعدها. يفعل ذلك في سياق مجارات الاجتماع ومطالب بعض الخليج. والمقاربة أن واشنطن تبحث تدفيع الدول الخليجية ثمن الخسارة استراتيجيا. وضع ترامب في السابق صورة ما يريدونه حين صرح بالتطبيع الإلزامي مع كيان العدو الإسرائيلي. ولا يبدو أن الخيارات الأمريكية تتجاوز الدفع نحو ذلك، لكنها تبدأ بالصيغة التي قدمها روبيو، تعزيز التحالف وما لا يقوله للإعلام ويقال على طاولة الحوار الخليجي الأمريكي تقاسم الخسائر. ويتحاشى الطرفان جدل المحيط، والمحيط المقرب يضع التبدلات المفروضة على طاولة مكشوفة، أن المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية للخليج انهارت في أسبوع الحرب الأول، وأن الخليج من دون حراسة، والأكثر أنه لا يعرف موقعه في التسوية مع إيران. وبدا الأمر مضحكا بين حليفين مفترضين، تعمل دول الخليج أن تمنحهم أمريكا نافذة يسترقون منها ما تقوم به إدارة البيت الأبيض وترامب بشأنهم، وهي شكوى يحتفظون بها منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. تتحفظ الإدارة الحالية وترامب بالطريقة نفسها، وقد مارس عزلا أكبر للدول الخليجية بشأن مصير نقاط كثيرة في الاتفاق المزمع مع إيران، على أن قطر وسيط، بينما تظهر دول خليجية أخرى بينها السعودية والإمارات والبحرين مخاوف من مستقبل ما بعد الرضوخ الأمريكي.
0: دعا قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء إسماعيل قاآني، دعا العدو الصهيوني إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية بأكملها، مؤكدا أن لبنان سيبقى ميدانا للصمود والمقاومة وليس ساحة للمحتلين. وحذر قاآني من أن عدم الانسحاب سيؤدي إلى إجبار الصهاينة على مغادرة لبنان بذل وهوان. وفيما استحضر انسحاب العدو من جنوب لبنان عام 2000، أشار قآني إلى أن الوصية التاريخية للشهيد السيد حسن نصر الله في بنت جبيل، مؤكدا أن ذلك الوعد ما يزال حيا وأن المشهد نفسه سيتكرر. ودعت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار، مجددة موقفها الرافض للمفاوضات المباشرة الجارية في واشنطن. ودعا بيان الكتلة السلطة إلى عدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤدي إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو توسع الانقسام الداخلي بين اللبنانيين. وجددت كتلة الوفاء رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها ومخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة لبنان، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من لبنان بأي شروط. وشددت كتلة الوفاء على ضرورة أن تتمسك السلطة بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من لبنان وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على لبنان. وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن المقاومة تعرف كيفية التعاطي مع خروقات العدو الصهيوني المتواصلة وأن المعنيين يمتلكون التوجهات اللازمة لمواجهتها. وفي كلمة له خلال مجلس عشرائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر فضل الله مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إنجازا كبيرا لطهران، مضيفا أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي تسعى إليه الولايات المتحدة دون انسحاب صهيوني كامل من الأراضي اللبنانية.
3: ذهبوا متفردين بفضل ثبات مجاهدينا وبفضل هذا الدعم الإيراني. إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا وعلى حساب شعبنا. وإن قدمتم أي تنازل لن يطبق منه شيء. نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان ونحن أهل المقاومة، لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا. ما نوافق عليه يمشي، وما لا نوافق عليه، لو اجتمع العالم كل العالم لن يستطيع أن يطبقه، من علي الطاهر إلى شقيف إلى جنوب الليطاني إلى أي بقعة في لبنان. ما نقبل به هو الذي يمشي، وما لا نقبل به لن يمشي في لبنان.
0: في مدينة صور جنوبي لبنان، وتزامنا مع ذكرى عاشوراء، يستذكر الأهالي تضحيات شهدائهم الذين عبدوا بدمائهم طريق الانتصار. المسيرة نكلت لنا صور المشهد الكربلائي الذي يضج بالحياة والتحدي.

هذه هي مدينة صور اليوم. قبل أيام قليلة فقط كان صوت القصف هو كل ما يسمع هنا، أما اليوم فيعلو صوت الحياة، حياة استلهمت عنفوانها من مدرسة كربلاء.

0: في ذكرى عاشوراء يرفع الجنوبيون صور شهدائهم. شباب بعمر الورد غادروا الميدان إلى السماء، رحلوا لتبقى الأرض عزيزة، استشهدوا ليعود الناس إلى الأرض كراما رافعي الرؤوس.
1: وأنا على نهج الإمام الحسين مستمر، وعلى نهج حزب الله في مقاومة العدو الإسرائيلي حتى آخر نفس، حتى آخر نقطة دم، والحمد لله رب العالمين.
2: لنا الشرف والفخر بكل المقاومة، والله يقضي سره شهيد الأسماء سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى هالطريق سائرون إن شاء الله.
3: كل شهيد بيسقط مننا بيولد بداله 100,000 مجاهد. هن مفكرين إذا قتلونا إنه بدهم يبيدونا، لا، نحن أمة إذا قتلنا تولد 1,000 مجاهد.
4: وبفضل دمائهم طاهرة نحن هون هلأ، يعني لو ما شبابنا ومجاهدينا ولو ما دمهم الطاهر نحن ما شفتينا هلأ هون.
5: باقيين على هالنهج ومنكمل المسيرة، وهو الشهيد عنده ولد إن شاء الله حنربيه على هيدا النهج ويطلع ويكفي المسيرة عن بيو.
0: المضائف العاشورائية هنا لا توزع الماء والطعام فحسب، بل توزع رسائل الصمود. هو مشهد عن التكافل والإصرار. العدو أراد كسر الإرادة، فأجابه الجنوب بمزيد من التجذر والحياة.
6: للخارج قبل الداخل، نحن ثابتين بهيدي الأرض، أرض المقاومة، أرض السيد حسن، أرض العز، أرض الشرف.
7: أكيد إذا قلبت عنا الشهادة هيدا شيء، يعني إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، يعني هيدي كرامة لنا. بس إذا وجب إنه نحن نكمل المسيرة، نحن إن شاء الله قدام ونكمل هيدي المسيرة لآخر نفس. يعني
8: فرقنا بشكل يومي عم تتعرض لكثير من تهديدات، وبعض الأحيان عم يعتدي العدو الإسرائيلي عليها، ولكن نحن رسالتنا حتكون ثابتة وباقية، هي سحب آخر جثمان من الأرض وعدم بقاء أي جثمان على الأرض.
0: انقشع غبار العدوان وعادت قوافل الأحرار لتملأ الساحات، حاملة أمانة الدماء التي ستبقى تحرس هذا النصر وتعبد طريق المستقبل. من جبل عامل تتضح الصورة من جديد. كربلاء لم تبقى في التاريخ، بل عبرت عبر الأجيال إلى كل ساح تتخذ الحق منهاجا وعقيدة. من مدينة صور جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
9: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين وجرح آخر إثر غارة للعدو استهدفت سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوب البلاد. وفي سياق آخر، أعلنت العصابات الصهيونية مصرع جندي من الكتيبة 75 وإصابة آخر بجروح نتيجة ما وصفته بنشاط عملياتي في جنوب لبنان. وزعم أن السبب في مصرع الجندي في جنوب لبنان هو انقلاب شاحنة تابعة لقوات فريق القتال الصهيوني كولاني في منطقة رب 30. وأكرت العصابات الصهيونية بمصرع سائق جرافة يعمل لصالحها إثر انهيار مئذنة مسجد كان يقوم بتدميره. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في جنوب لبنان منتصف الشهر الجاري بصواريخ نوعيه.

0: روتيه إلى منصة علنية لعرض معادلة جديدة في العلاقة بين واشنطن وأوروبا، حيث المال مقترن بالولاء والتموضع مقابل استمرار المظلة الأمريكية. روتي حاول احتواء غضب ترامب بفيض من الإطراء، مقدما أرقاما عما اسمه تريليون ترامب، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في إنفاق الأوروبيين والكنديين على الدفاع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. لكنه في الوقت نفسه اضطر إلى مجاراة الرئيس الأمريكي في انتقاد الحلفاء في محاولة حصر الخلاف في حالات معزولة، خصوصا بعد امتناع دول أوروبية عن دعم العدوان على الجمهورية الإسلامية أو فتح قواعدها وموانئها بصورة مباشرة. ترامب في المقابل بدا غير مقتنع، فقد أعاد طرح معادلته بوضوح. الحلفاء وافقوا على إنفاق 5%، لكنهم لا يدفعون. لكن اللافت هنا أنه قال إن ما يريده ليس المال فقط بل الولاء، مستحضرا وجود 50,000 جندي أمريكي في ألمانيا ومئات الملايين التي تتحملها واشنطن لدعم استمرار انتشار قواتها في أوروبا.
1: أنا فقط أريد ولاءهم، أعضاء الناتو. نحن لا نحتاج أموالهم، لا نحتاج أي شيء. لدينا أقوى جيش في العالم بفارق كبير، لكنني أريد الولاء فقط. أتفهمون؟ نحن أوفياء جدا لهم، نحن نقاتل دائما من أجلهم. لدينا آلاف الجنود في أنحاء أوروبا، في ألمانيا لدينا 50,000 جندي. ثم تريد شيئا بسيطا، أعطونا دفعة صغيرة، أعطونا قبلة صغيرة. نحن لا نريد الكثير، وهم يقولون لا، لا نستطيع فعل ذلك. نحن ندفع مئات الملايين من الدولارات مقابل الجنود الموجودين لدينا في ألمانيا، والجنود الموجودين لدينا في المملكة المتحدة، والجنود الموجودين لدينا في كل مكان.
0: هذا الضغط السياسي جاء بعد أيام من موقف أشد حدة من وزير حرب أمريكا بيت هيكسيث، الذي أعلن مراجعة لمدة 6 أشهر للتموضع العسكري الأمريكي وقواعده في أوروبا، متهما الناتو برفض المساندة أو الاحتماء بنقاشات قانونية خلال الحرب الأخيرة. وفي السياق جاء بيان وزارة الدفاع الإيطالية رافضا بشدة تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لقناة فوكس نيوز، التي قال فيها إن 500 رحلة أمريكية انطلقت من قواعد إيطالية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران، وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين نفذوا ما بين 4,000 إلى 5,000 مهمة جوية لدعم التحركات الأمريكية. وعقب ذلك أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اتصالا بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيه رفض التصريحات التي أدلى بها روتيه، وشدد على أنه لم يجري أي استخدام للقواعد العسكرية الإيطالية في العدوان على إيران، وأن مثل هذا الإجراء لن يتخذ في المستقبل أيضا. وفي خلفية هذا الصخب يبرز الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي المبرم يوم الخميس بعد مهل مذلة من ترامب كجزء من صفقة أوسع، حيث أوروبا تفتح أسواقها للسلع الأمريكية دون أي رسوم جمركية، مقابل تثبيت سقف الرسوم الأمريكية على الصادرات الأوروبية عند 15%. ومع ذلك يبقى على أوروبا شراء المزيد من السلاح وزيادة الإنفاق الدفاعي مقابل تثبيت نسبي للعلاقات التجارية وبقاء الحماية الأمريكية.

0: استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات العدو الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع، في حين وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية جثمانا شهيدين و15 جريحا. وغرب مدينة غزة استشهد شاب متأثرا بإصابته قبل أيام جراء استهداف قوات العدو خيمة تؤوي نازحين في مدرسة ابن سيناء، وأطلقت آليات العدو النار والقذائف شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في بحر مدينة خان يونس وبحر مدينة رفح جنوبي القطاع. ووفق إحصائيات الصحة فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1031 شهيدا و3309 جرحى، إضافة إلى 785 حالة انتشال، ليبلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بدء حرب الإبادة على القطاع 73,043 شهيدا و173,417 جريحا. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إنقاذ قطاع غزة لن يتحقق بالمواقف والبيانات، وإنما بإجراءات عملية تنهي العدوان والحصار وتضع حدا للجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية. حركة حماس وفي بيان لها دعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار وفتح المعابر والشروع الفوري في إعادة الإعمار. وفيما حملت العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه المأساة الإنسانية، أدانت كل محاولات تعطيل جهود الإغاثة أو العبث بالأمن المجتمعي وخدمة أجندات العدو. وأشارت حماس إلى أن حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع ما زال محدودا دون الحد الأدنى من الاحتياج، في ظل القيود التي يفرضها العدو واستهدافه لكل مقومات الحياة. أكدت أن العدو هو أصل استخدام التجويع والحرمان والتدمير الممنهج أدوات لاستكمال عدوانه بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وأوضحت أن استمرار العدو بحرب الإبادة تنصل واضح من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وتباهى المجرم نتنياهو بالسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة في تصريح يكشف مواصلة توسيع رقعة المنطقة التي يحتلها داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. المجرم نتنياهو وفي كلمة خلال معرض ماني إكسبو عام 2026 قال: لو استمعنا إلى الدعوات الرافضة لدخول رفح لما وصلنا اليوم إلى السيطرة على 70% من أراضي غزة. ووفق صحيفة يدعوت أحرانوت، ويشار إلى أنه مع انحسار المساحة المتبقية للسكان إلى 110 كيلومترات مربع، فقد أصبح نحو 2,130,000 مواطن فلسطيني مكدسين بكثافة سكانية خانقة تتجاوز 19,000 نسمة في الكيلو المربع الواحد، في ظل دمار هائل وانعدام شبه تام للمأوى والخدمات الأساسية. كشفت وثائق تفاوضية مسربة عن استمرار مجلس ترامب في الدفع بخطة لإدارة مرحلة ما بعد العدوان في قطاع غزة، وسط اعتراضات فلسطينية واسعة على بنود يؤكد المعنيون أنها محاولات لإعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني.
1: ترامب يسعى لتحصيل مكاسب للعدو الصهيوني وتحقيق ما عجز عن انتزاعه بالعدوان على قطاع غزة. وثائق مسربة نشرها موقع دروب سايت الأمريكي الاستقصائي تكشف أن مجلس ترامب يتحايل وينقلب على كل ما تم الاتفاق عليه لوقف العدوان. المجلس وفقا للوثائق يسعى لفرض مشروع يهدف لانتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية وتحقيق الأهداف التي أخفق العدو في فرضها بالقوات العسكرية طوال فترة العدوان على غزة. وتظهر الوثائق أن المفاوضين التابعين للمجلس يتبنون عمليا الرؤية الإسرائيلية من خلال تحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى منصة لفرض الاستسلام السياسي. وبينت الوثائق أن المفاوضين يروجون لأولوية واحدة هي نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وربط إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل غزة السياسي بشروط أمنية تخدم العدو وتوفر له الأمن. وبينما يتمسك الفلسطينيون بحقوقهم ويطالبون بضمانات واضحة لحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يكتفي مجلس ترامب بعبارات فضفاضة عن تهيئة الظروف لمسار سياسي محتمل مع الإصرار على تجريد الفلسطينيين من أدوات الدفاع عن أنفسهم. غير أن هذه الشروط وفقا لدروب سايت تطرح في وقت يواصل فيه العدو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوسيع احتلاله الميداني داخل القطاع وعرقلة دخول المساعدات ومواصلة الاغتيالات والعمليات العسكرية العدوانية. ورغم ذلك يواصل المجلس تركيزه على ملف سلاح المقاومة محاولا فرضه كمدخل وحيد لأي تقدم سياسي أو اقتصادي، ويحذر مراقبون من أن هذا النهج يهدد بنسف أي فرصة لتسوية حقيقية ويمنح العدو حق النقد الدائم على مستقبل غزة. الخطة الصهيوأمريكية المطروحة بتواطؤ عالمي تحاول تحوير الحقائق وتحول القضية الفلسطينية من قضية شعب مناضل ضد أعتى استعمار معاصر إلى مجرد ملف أمني معقد يحتاج تنازلات فلسطينية. وبين مناورات ترامب نتنياهو وصمت المجتمع الدولي أمام إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، يجري السعي لمصادرة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بل وتجريم مقاومة تكفلها القوانين الدولية في محاولة لفرض استسلام سياسي لم تستطع آلة الهمجية الإسرائيلية انتزاعه من الميدان.
0: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات العدو الإسرائيلي نفذت عمليتي إعدام خلال عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، ما أسفر عن استشهاد شابين خلال أقل من 24 ساعة. وتواصلت اعتداءات قوات العدو
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم والعود أحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم حلقة الخميس 25 يونيو 2026، ونبدأ من الوقفات، وقفات الإسناد أمس التي كانت في عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العسكرية، وقفات إسناد، وقفات دعم ومباركة وتأييد لما ورد في خطاب السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الخطاب الذي دعا فيه وأعلن فيه تضافر كل الجهود لإزالة كل مظاهر العدوان والحصار على اليمن. أمس كانت هناك وقفات إسناد في عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية، وقبلها كان هناك بيان لقوى التعبئة، وكل هذه التحركات الشعبية وفي الداخلية أمس كان أيضا، كل هذه التحركات هي لإطلاق صافرة الجهوزية لأي خيار تتخذها القيادة سيد عبد الملك ورفاقه في المؤسستين السياسية والعسكرية. اليمن باختصار شديد فتح قوس إزالة العدوان والحصار. اليمن تحمل كثيرا وصبر كثيرا، والرسالة أمس أنه السعودية بتواجه اليمن، صحيح اليمن يتشرف أنه على رأس قيادتها الآن الإخوة في أنصار الله، وهم يستحقون الثناء والتقدير والشكر للمستوى العالي الذي أظهروه في قيادة البلد مع إخوتهم من التيارات الأخرى. السعودية ما بتواجهش أفراد في اليمن ولا تواجه حزب، تواجه الشعب اليمني، والأكذوبة التي سكبتها بمليارات الدولارات السعودية أنها بتواجه إيران في اليمن، هذه الأكذوبة سقطت، خسرت السعودية ملياراتها هباء منثورا. فالناس اللي تجمعوا أمس، احنا في وزارة الإعلام كانت لدينا وقفة، وكانت وقفة في وزارة النفط وفي النقل وفي المختلف وفي الصحة، انتفضت الناس أمس، وكما قلنا فتح قوس إزالة العدوان، وقرع الطبول طي هذا الملف بأي طريقة كانت. اليمن صبر كثيرا وتحمل كثيرا بما فيها التلكؤات السعودية الأخيرة في السنوات الأخيرة، إلى أن اكتشفنا أن تلكؤ السعودية كان سببه أن السعودية انخرطت مبكرا في العدوان على إيران، فكانت تتلكأ في ملف اليمن لأنها تنتظر بهلوي أن يحكم إيران، وبحساباتها عندما ينتهي النظام في إيران وفق الحسابات السعودية، وما فيش حاجة حسبتها السعودية طلعت صح. ما فيش حاجة السعودية حسبتها طلعت صح، حتى الجولاني الإرهابي جابتها قطر وتركيا بعدين دخلوا السعودية. فالسعودية كانت بتتركى قبل العدوان على إيران، وبتتناقش وبتتراجع واكتشف اليمن الآن الشعب، أما القيادة أكيد أنها كانت عارفة أن السعودية وراء حاجة. إلى أن بدأ العدوان على إيران فأدركنا أن السعودية كانت تنتظر رهانا آخر. اليوم وقد سقط هذا الرهان في إيران حتى قبل العدوان على إيران،
وحتى قبل طواف الأقصى لم يكن لدى السعودية أي شيء لكي تنفذ أهدافها في اليمن. اليمن أسقط أهداف السعودية منذ الأسابيع الأولى، منذ الأسابيع الأولى أظهر مستوى من الاستبسال والشجاعة والصمود من الأشهر الأولى للعدوان. كل اللي عملتها السعودية في استمرار العدوان والحصار هذا ضمن الحقد السعودي الذي لا نظير له في التاريخ. لم نرى نظاما أو حكما أو عائلة أو مملكة تحقد على أي بلد مثلما تحقد السعودية على اليمن. لكن هذا أيضا للتكلفة، لأنه لما تحقد بهذا الشكل وتسكب 250 ألف غارة على بلد الحكمة والإيمان، وتحاصر نساء اليمن وأطفال اليمن بلد الحكمة والإيمان وتخسر، تكلفتك تكون مكلفة جدا، خسائرك تكون باهظة جدا. ليه؟ بالنظر إلى جرائمك، بالنظر إلى جرائمك. فاليمنيون بدءا من السيد القائد العلم الحبيب العزيز عبد الملك بن الدين الحوثي، ومرورا بالقيادة والشعب اليمني بمختلف أطيافه وتوجهاته، قرروا إنهاء هذا العدوان. ما في، طلع السيد مرة قال لا تمتلكون ذرة منطق، ذرة في العدوان على اليمن، ليس لديكم أي مسوق لا ديني ولا أخلاقي ولا سياسي، ما عندكم أي حاجة. عدوان بربري وحشي، عدوان حقد وعدوان كبر وخدمة للكيان الصهيوني. المفروض السعودية الآن تتمنى لو أنها خلصت الموضوع معنا بدري، لأن كلما تأخر الحصار على اليمن وظل ملف العدوان مفتوح كلما كانت تكلفة السعودية أكبر. صحيح احنا بنتضرر من الحصار ومن هذه الحالة المايعة، قال لك خفض التصعيد، حالة مايعة، لكن ضرر السعودية أكبر. وللأسف ما حد عاقل، يعني ما في سياسة في السعودية، في شيكات بس، وفي عنجهية وفي كبر، وفي ما في حد سياسي يقول يلا نطوي الملف هذا، خلاص هذا الملف متعب. انتبه انتبه، أحد أسباب الانخراط السعودي الهائل في العدوان على اليمن، في العدوان على إيران، كان ملف اليمن. السعودية كانت حساباتها في المشاركة في العدوان على إيران الملف اليمني، رغم أنه واجهنا السعودية لحالنا، ما ضربتكمش إيران بالصواريخ أثناء عدوانكم علينا، ولا ضربكم حزب الله ولا الحشد الشعبي ولا حماس ولا الجهاد، تكفلنا في الموضوع مفردنا واكتفينا وأكبرنا أيضا موقف إيران، موقف الشهيد الكبير نصر الله، وموقف الإخوة في الحشد في العراق، لكن الموقفين الأساسيين كان موقف الشهيد الكبير نصر الله وموقف إيران، أكبرنا فيهم الموقف. لكن ما قصفوكمش بالصواريخ، ما حد ساعدنا لا بالصواريخ، بالعكس سلاحنا كان معنا، سلاحنا كان معنا، وبالتالي احنا واجهناك لحالنا. صحيح ان نصر ايران زادنا ثقة بخيارنا وبالطريق الذي سلكناه، هذا صحيح، والصحيح ايضا عشان نكون منصفين، لا سمح الله لو كان تم ازالة نظام في ايران كنا بنتضرر. على الاقل في اسوأ الاحوال بنتضرر اعلاميا، بتفتح كلابها السعودية في القنوات انه خلاص وايران انتهت وانتم انتهيتوا وانتم مش عارف من، رغم انه واجهنا واليمن قرر ما بنستسلم. هذه الكلمة غير واردة في قاموس اليمنيين، لا يمكن ان نستسلم لاي عدو، ما بالك لما يكون العدو الصهيوني والسعودي والامريكي، هذا غير وارد. قال لكم السيد عبد الملك في الخطاب الاول في 2015، غير وارد أن نتراجع، غير وارد أن نستسلم لكم، غير وارد أن نرفع الراية البيضاء لكم.
في أول يوم عادك في قمة عن جيدك، وأنت كنت تسكب على اليمن 5000 غارب في اليوم. طلع ابن بدر الدين القائد البطل وقال لك بعد ساعات من عاصمة الجن: لن نقبل عدوانكم ولن نرضخ لمطالبكم. وجلسنا 11 سنة صامدين على هذا الموضوع. وخلال هذا ال 11 سنة والعدوان السعودي مستمر والحصار السعودي مستمر، قصفنا الكيان الصهيوني في شهرين أكثر مما قصفنا السعودية، وأغلقنا أم الرشراش وحاصرنا الكيان الصهيوني بحريا بنسبة 100%. في الوقت اللي كانت السعودية تتضاعف من حصارها علينا كنا بنحاصر الكيان الصهيوني. على السعوديين أن يعيدوا قراءة جرائمهم في اليمن. ما في قوة في الأرض تستطيع أن تسحب جرائمك من التاريخ. لن يسمح لكم اليمن أن تقفزوا هذا الملف. هذا الملف فيه كثير من الجراح وفيه كثير من الدم وفيه كثير من المجد. لن نسمح للسعودية

ما لدينا في التاريخ المعاصر ده كله. طوفان الأقصى بالمناسبة هو جزء من إسقاطنا للمشروع السعودي، لأن المشروع السعودي أساس الصهيوني. العدوان عن اليمن كان الأساس، سرقة ثروات اليمن والتطبيع مع الكيان الصهيوني. أنت جرائمك هائلة، والكلام للسعودي. من اللي بيضحك عليك؟ أنا كان نفسي أسمع محللين بعد أن انتصرت إيران، واحد في العربية ولا في الحدث ولا في الجزيرة ولا، يقول إيش هتفعل على السعودي مع اليمن؟ ما حطوا هذا الموضوع، وهو عنوان كبير. ماذا ستفعل السعودية بعد أن سقط مشروعها في إزالة النظام في إيران؟ ماذا ستفعل السعودية بعد أن انتصر حزب الله وطرد الكلب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ المحور باقي وفي أعلى درجات قوته، وانت خاسر. فالناس أمس خرجت بالتظاهرات وبيانات، حتى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام طلعت بيان أمس أيدت فيه ما جاء في خطاب السيد القائد. هناك لحمة سياسية، هناك لحمة شعبية، هناك لحمة أمنية، هناك لحمة عسكرية. اليمن بيشكل لوحة لا نظير لها في العالم، وهذه اللوحة هي التي مكنتنا من الصمود ومن الاستبسال، وهي التي مكنت العالم أن يتحدث عن اليمن وعن شجاعته. وعن نذكر السعوديين فقط، عندما كنا ننوب عن الأمة في الدفاع عن غزة، كثفت السعودية من حصارها وكثفت من جواسيسها خدمة الكيان الصهيوني، أرادت أن تعرقل موقفنا تجاه غزة، فشلت السعودية. يعني هذه الكريمة الحالة، والذي نفسي بيده أن أكثر ما أوجع السيد عبد الملك هو هذا العنوان، إن رايحين غزة دفاعا عن الأمة، والسعودي يكثف من حصاره ويكثف من جواسيسه في محاولة لعرقلة موقف اليمن نصرة لغزة. ما بننسى كل جرائمكم، لكن أكثر ما أوجعنا هي هذه الثقافة اللي مارست السعودية في طوفان الأقصى. وبالتالي هذه الوقفات اللي بتشوفوها تسبق الخيارات المقبلة مع السعودية، والخيارات المقبلة مع السعودية بحدثكم عنها بعد الفاصل، بعد أن نستعرض جزءا من جرائم السعودية في اليمن بعد الفاصل.

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستدير، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد

أحييكم أينما كنتم متابعي قناة عدن وإذاعة سام في أنا الشعب. مجددا الخيارات مع السعودية. دعونا نذكر فقط ببعض المشاهد لجزء من جرائم السعودية في اليمن. عملت عدوان السعودية قبل 11 سنة غير مبرر على الإطلاق، ولا تمتلك السعودية أي عذر ولا يوجد لديها أي سبب سوى العنقهية وخدمة المشروع الصهيوني، وسكبت أكثر من ربع مليون غارة، ولدينا عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، وأدرنا المعركة بشرف وأدارتها السعودية بخسة وبوحشية، قتلت نساء اليمن وأطفال اليمن. يا رجل السعودية استهدفت الحياة، أقسم بالله ما بقت السعودية أي شيء متعلق بالحياة إلا واستهدفته. عدوان يا رجل، ايش يشبه العدوان السعودي على اليمن؟ العدوان الصهيوني على غزة، والعدوان الامريكي، العدوان الصهيوني السعودي على غزة، والعدوان الصهيوني السعودي الوهابي على لبنان، نفس المتشابهات. الاتجاه للناس، ضرب المباني، ضرب المزارع، ضرب والله وآية الله، هذه احد المتشابهات بين العدوان على اليمن والعدوان على غزة وعلى لبنان وعلى ايران. ضرب البنية التحتية نفس ضرب القيادات نفس الشغلة، والله نفس الشغلة، غرفة عمليات واحدة. اساسا احنا بلد الحكمة والايمان، ما في قوة في الارض تجبرنا ان نتسامح في جرائم السعودية، ما في قوة في الارض ولا اخلاقنا بتسمع. عندنا مسؤولية تجاه الله أن ننهي هذا الملف، زي ما كانت عندنا مسؤولية لصد عدوانكم عندنا مسؤولية الآن لإنهاء عدوانكم. المسألة تتعلق بمسؤوليتنا تجاه الله. أين بنودي وجوهنا من الله عز وجل؟ وقد أكرمنا وأعزنا أن نسقط عدوانكم. وأن نتحمل حصاركم. وأن نبعثر حقدكم. فالآن عشان السعودية تفهم أن الموضوع متعلق باستمرار تمسكنا بالمسؤولية تجاه الله عز وجل. مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل تقول تالي: الإنهاء السريع للعدوان والحصار على اليمن للسعوديين. ما الذي لديك لتستمر في حصار الشعب اليمني؟ شوف السعودية جزء من الحصار على غزة وآية الله، وجزء من الحصار على لبنان، وجزء من الحصار على إيران بشكل غير مباشر. أنت محاصر اليمن بشكل مباشر. ما الذي لديك يا نظام يا سعودي لكي تستمر في حصار اليمن وفي احتلال اليمن؟ إيش اللي عندك؟ ما هو اللي عندك؟ ورقة المرتزقة سقطت، لا تستطيع أن تلعب ورقة المرزقة. ليه؟ لأن أنت نفسك كسعودي ما عاد تتعامل معهم كبشر. السعودي يتعامل مع ما تبقى من المرتزقة، ما تبقى، لأنه نصهم قدوم زهايمر القيادات. أنت بتتعامل معهم كحيوانات، تشتينا أن تتعامل معهم نحن كبشر؟ بيقولوا وين دليلك انه بيحتقر المرتزقة؟ شوف جنازة الدنبوع الاخيرة، هذه الدنبوع اللي هو رأس العدوان على اليمن، اللي احتفلت به السعودية ان يدعاها العدوان، ما سمحت حتى يلف جثته بالعلم. الكفن سعودي، والما حق الكفن سعودي، والقبر سعودي، واللي شل الجنازة كلهم سعوديين، والمرتزقة كانوا على مسافة 6 كيلو، الكلاب رشاد العليمي وشلته. فهذه اشارة، ولا كنت بتنزل حدا؟ انت بتقول ان الشرعية، مش هذا الرئيس اللي دعاك للعدوان على اليمن؟ كنت بتنزل الى مسقط رأسه وبالعلم والسلام الوطني والنشيد الوطني؟ ليش كلفت الموضوع في ساعة؟ لانك عارف، انت عارف يا سعودي ان هذه الكلمة اكذوبة، اشتريتها انت، اشتريتها بمليارات الدولارات، اشتريت العالم، والنتيجة الصفر.
السعودية أمام خيارين، إما خيار السلام وفي عمان محمد عبد السلام، إما الخيار الفظيع وهذا خيار بيانات العميد سريع. ما مش الاثنين. اليمن بيضغط الآن لحل الموضوع مع السعودي سلما، والله بنضغط ضمن مسؤوليتنا تجاه الله، انتبه والله آية الله. شوف لو كان المسؤول، لو كان اليمنيين بيتصرفوا زي سعودية وزي هذا الدول التافهة وآية الله، احنا في مرحلة اقوى واحد لا نظير لقوتنا وشجاعتنا. لكن نتجه مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل، مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل تفرض علينا ان نضغط على السعودية بكل ادوات الضغط لكي ننهي الملف محاسن مين، نستعيد هدوء حقوقنا بهدوء. ماذا نريد من هذا الخط؟ نريد ان نصفع الصهيوني بابرام سلام مع السعودية نستعيد فيه كل حقوقنا. نعم، هذه ضمن مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل، لأن عقيدتنا السياسية والعسكرية والشعبية قائمة أن عدونا الوجودي الصهيوني العالمي وعلى رأس الكيان الإسرائيلي. إذن حرب لا نتمناها مع السعودية، لأن الشعب اليمني بيحسم المعركة مليون في المية. وين دليلك يا محمد منصور؟ ما قدرت تحسمها يا سعودي وانت معك كل شيء وإحنا ما معنا شيء. اليوم لدينا الكثير من الأشياء وانت ما عدت تمتلك كل شيء. السعودية ليست سعودية 2015، نقص الكبر ونقصة العنقية ونقصة الزلط ونقص كل شيء، والله ونقص كل شيء. فنشتي سلميا ضمن مسؤولية اليمن تجاه الله عز وجل أن صواريخ. ولذلك السيد عبد الملك قال للسعوديين ذات يوم أننا قصفنا الكيان الصهيوني في شهرين أكثر ما قصفناكم في 10 سنوات، بمعنى أن السيد يقول معركتنا مش معك، إلا إذا قدم نفسه لنا السعودي بشكل 100% أن الصهيوني السعودية جزء ضمن المشروع الإسرائيلي، بس إذا تلكأت في الحل الملف معنا سلميا فهي ستقدم نفسها لنا بنسبة 100% ككيان صهيوني، كيان إسرائيلي. ما فيش عندك. أحمد الله على اليمن. تخيل اليمن بعد كل هذا العدوان والحصار وبعد كل هذه الانتصارات يقول للسعودي هذا الكلام، نريد أن نحل الموضوع سلميا، لا نسمح لأعداء الأمة لكي يتفرقوا علينا. خلاص رسلنا لك تنتين رسائل أرامكو وهذا خلاص. طبعا اليمن وصل إلى مستوى إيمان غير مسبوق. احنا بنتحمل مسؤولين تجاه الله عز وجل ونتحملها، وأهل سعود والقطر والإمارات والمصري والأردني والتر بتحملوا مسؤوليتهم تجاه نتنياهو، والله وحياة الله تجاه نتنياهو وترامب، ولا ما له. لو ما فيش رادع ديني عند اليمن، احنا وصلنا في الى اعلى نقطة والسعودية في ارض الوضعها، كنا تجاوزنا التهدئة وتجاوزنا كل شيء لا جزء، والسعودي يفهم الكلام، والسعودي يفهم انه واجه اشرف الناس مش واكثر الناس ايمانا، التيار الايماني الوحيد المحور اللي بنتكلم بلغة الله عز وجل ولغة القرآن ولغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انتم تتحدثوا بلغة ترامب، تريدوا سلاما محمد عبد السلام في عمان، ممكن تلعب لنا السعودية بورقة المبعوث الدولي، ترسلنا المبعوث الدولي، ترسلنا اليمن يشتي حقوقه. لان انا افهم العقل السعودي، السعودية بتقول الامم المتحدة قررت رفع المطار وانت اللي قلقت المطارات، بيقولوا كيف قبلتوا بالامم المتحدة
احنا اذكياء ايضا. السعودية قالت لا تحرقونا خلوا الأمم المتحدة قلنا يلا. والسعوديين تحرقوا ذا الكلام. واليمن لو قال ما بش أمم المتحدة والله ما يصل واحد لصنعاء. مشكلتنا معك. لكن نريد أن نستعد حقوقنا. فالسعودي بيقول يا يماني لا تحرقنا. خل هذا السويدي يكون مركوز. وإحنا حنتفق إحنا وياكم. ما في مشكلة. زي ما حق الأسرى ركزنا للوعود الأممي الاتفاق مع السعودية لا قيمة للمرتزقة ولا أمة في أمم متحدة تسمح يقصب بلد 250 ألف غارة. أمم متحدة اشترتها السعودية لكن ممكن تنزل لنا السعودية بعد البضاعة ممكن تسمح أنتوا في الأيام القادمة. هذا تحليل مش أن المبعوث الأممي وصل اليمن صبره نفذ ما عادش معنا صبر ليش السعودية تقول المتحدة تشتي تثبت السعودية بفرضية أن العدوان مش سعودي. أنت أعلنت العدوان من واشنطن وتفاخرت بهذا الإعلان وغرفة العمليات عندك والطائرات من مطاراتك والقنابل اشتريتها أنت والطائرات اشتريتها أنت وجبت الجامعة العربية أنت وعملتها عدوان عربي. في عدوان عربي على أصل العربي يا جماعة؟ في حد يعتدي على أصله؟ من اللي يعتدي على أصله؟ يا أما واحد بلا أصل يا أما أصله فيه علامة سؤال. في حد يعتدي على بلد الحكمة والإيمان؟ أرق قلوبه علي نفيدة. في حاكل في العالم. طيب اعتديت 11 سنة مئات الآلاف من الغارات تحاصر نساء اليمن وأطفال اليمن. لانتبهوا. وهذا اللي بيكلمك اليمن من مسؤولية تجاه الله احذر إذا وصل إلى نقطة وقرر فيها استعادة حقوقه بالقوة والله ما يرحمك فاليمن بيتحاشى الآن. وهذا الكلام ما تسمعوه إلا من عندي. اليمن بيتحاشى يشهد الله كل سلاحنا وصواريخنا وضمائرنا ونشاطاتنا نشتيها ضد الصهيونية العالمية. أصلا ما فيش مبرر ديني وأخلاقي إن ندخل في مواجهة مع عربي. هم اللي اعتدوا علينا النظام العربي على أصل العرب اعتدوا. اليمن بيحركها إيمانه ومسؤولية تجاه الله. لكن إذا وصلنا إلى نقطة أنك صهيوني خلاص هي ركعتين بيصلي السيد إضافية استخارة بس. بعد الفاصل الجزء الأخير إيران.

هزيمة العدو الإسرائيلي هي هزيمة كبيرة، وهي نص للجمهورية الإسلامية لقيادتها للحرس الثوري للنظام الإسلامي الشعب الإيراني، نصر للمسلمين جميعا، نصر للعرب، نصر للقضية الفلسطينية. يقاس هذا عندما نقارن ماذا لو نجح العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي في تحقيق هدفهم، لو استسلمت كما يطلبون إيران، أو أسقطوا النظام الإسلامي، أو سيطروا على الوضع، أو أخضعوا إيران لإملاءاتهم وشروطهم. وكل هذه الأشياء مستحيلة في الواقع، لكن ماذا لو تحقق لهم ذلك؟ هذا كان سينعكس على واقع المنطقة بشكل كبير، لأن العنوان الأساس لعدوانهم على إيران هو عنوان تغيير الشرق الأوسط. هذا ما يسعون له، وهم واضحون في ذلك. هم يتحدثون، المجرم نتنياهو بنفسه يتحدث، ومعه بقية المجرمين الصهاينة يتحدثون في هذا السياق، في سياق تغيير الشرق الأوسط. ومعنى ذلك أنهم سيتجهون إلى بقية الأنظمة وبقية البلدان.

0: أينما كنت محييكم في الجزء الأخير ونتحدث عن نصر إيران وكل بيانات وقفات الإسناد أمس أعطت مساحة لإيران والإخوة في إيران يستحقون. لقد أذلوا أمريكا أشد إذلال وأذلوا الكيان الصهيوني وأذيالهم في المنطقة. كل العالم يتحدث بما فيها في أمريكا وفي الكيان الإسرائيلي عن هزيمة ساحقة ماحقة لأمريكا والكيان الصهيوني. ليس هذا فحسب، هذه أكبر هزيمة تواجهها أمريكا في تاريخها، وهذه أكبر هزيمة يواجهها الكيان الصهيوني منذ أن تأسس هذا الكيان الغاصب، وهي امتداد لسلسلة من الهزائم سقط فيها المشروع الأمريكي في اليمن منذ 11 عاما، وسقط في غزة المشروع الأمريكي والإسرائيلي والوهابي، وسقط في العراق، وسقط في لبنان، وأخيرا سقط في إيران. استهدفوا المحور كله. كل الناس يتحدثوا أن كل البنود لصالح إيران، حتى البنود الخاصة بإيران السلاح النووي. في فتوى من الشهيد الكبير علي خاميني أنه ما يصير الحوش، ما يعملوا سلاح نووي. قال لك ليس في عقيدتنا هذا المستوى من السلاح الذي يأخذ مئات الآلاف من الأنفس. لكن الكيان الإسرائيلي معه 200 قنبلة، احتمال إيران تراجع حساباتها في الموضوع هذا مع حق. أول بند كان لبنان، لماذا أصرت إيران على لبنان؟ لأنه بدون لبنان سيكون انتصار إيران منقوص، الكيان الصهيوني بيتوحش في لبنان. طبعا المقاومة في لبنان حزب الله جدير بأن يسقط مشروع الكيان الصهيوني. وين المشكلة؟ المشكلة أنه تعددت الأقطاب المعتدية على حزب الله، مش فقط الإسرائيلي. دخلت الحكومة اللبنانية بشكل وقح، دخل الرئيس اللبناني بشكل أوقح، فكان لابد أن تتمسك إيران البند الأول حزب الله لكي تسحب على الصهيوني ورقة أن يتعربد. طيب الصهيوني الحالة أبدا، من أتى برئيس لبنان؟ أمريكا والسعودية وبموافقة الكيان الصهيوني، والله آية الله، بعد استشهاد نصر الله ضمن الحسابات السعودية أن حزب الله انتهى، إذا نجيب واحد علنا. ولذلك المفاوضات العبثية اللي عملوها بين رئيس لبنان اللي يمثل نفسه رئيس لبنان وسفيرة لبنان مثل أنفسهم، هذا مطبخ إسرائيلي سعودي أمريكي، لأن الكيان الإسرائيلي بينسحب من لبنان، فيريدوا أن يقولوا أن الكيان انسحب بعد اتفاق مع رئيس لبنان، مش نتيجة لضربات حزب الله ولا نتيجة لشرط إيران، بينما كل العالم يعرف أن هذا شرط إيران. وإيران أصرت على لبنان أيضا، أولا لدحر الكيان الصهيوني، والشيء الثاني لتوجيه ضربة للسعودية. إيران تعرف وحزب الله تعرف ونعرف أن شغل الرئيس اللبناني وراء السعودية والسفير السعودي في بيروت طبعا، فبهدوء أرادت أن تسقط هذا الملف من يد السعودية، لأن السعودية تشتحى إلى حاجة. السعودية تقول لك مش معقول الضربة الكبيرة في الرأس هذه من إيران، على الأقل نخرج بحاجة. إيش الحاجة؟ استمرار ذبح الناس في جنوب لبنان وتهجير الناس في جنوب لبنان. الإيراني ما يمكن يغلق ملفه مع أمريكا لصالحه وتكون جبهة لبنان مفتوحة. لذلك أصر على موضوع لبنان، وفيها جانب وفاء، وفيها جانب وفاء لحزب الله، لأن حزب الله من اليوم الأول كان مع إيران. وانتقلنا الآن، شوف الآن انتقلنا وحدة الساحات ووحدة المعارك، ما عاد فيش طرف بيستفرد الحالة، رغم أنه اليمن قدير بأن يعالج موضوعه وحزب الله قدير، بس كيف السعودية متوقلة والأوروبي والأمريكي مع الإسرائيلي ونحن نتفرج؟ لا، ما حد بيتفرج على حزب الله. بيقولوا يا محمد، وهذا الكلام لأول مرة بتسمعوه، هذه الجملة لأول مرة بتسمعوها، بيقولوا يا محمد لماذا لم تدرك إيران غزة؟ أيوة لسببين. السبب الأول أن السبب الثاني أن الإسرائيلي الصهيوني المجرم بيمسك هذه ذريعة لتعطيل الاتفاق مع إيران، والاتفاق كله لصالح المحور. لكن في سبب أول، أن في قطر وفي مصر وفي الإمارات في اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من الضامن القطري والمصري والتركي. أين هم؟ ماذا تفعلون؟ بيناقشوا سحب السلاح حماس والجهاد الإسلامي، وإيران قصفت الكيان لوقف العدوان على لبنان، والمصري والقطري ممثل الخليج مع ذا عمان والتركي مستمر الحصار على غزة، مستمر القطع على غزة. فإيران والمحور سيقولوا لكم بهدوء، يطلع التركي والقطري والمصري ويقولوا أنهم صهاينة، ما لهمش علاقة بغزة ومش قادرين وعاجزين لأنهم صهاينة. كيف تأتي إيران من على بعد آلاف وتثبت وقف عدوان على، وانتم معكم حدود مع غزة، وبتدعوا ان حماس اخوان مسلمين؟ طيب يا قطر يا تركي، ايران وقفت من على بعد الاف الكيلومترات العدوان، وضربت الكيان عندما ضرب الضاحيه. لان في ناس قالوا وين غزه؟ غزه ما حد وقف معنا الا احنا اهل المحور واهل الشرف. انتم كنتم على الكيان الصهيوني، النظام العربي كله والنظام الاسلامي كله باستثناء المحور. فمش احنا اللي نسأل ذا السؤال، لكن في اتفاق في غزة الضامن المصري والتركي والقطري، اتفضلوا. ايوه، لان في بعض الناس الان من اللي بيسألنا الصهاينة، الصهاينة العرب بيسألونا قالوا ما لكم ما ضمنتم موضوع غزة؟ كذا بنقول لك غزة ما حتوقف معها الا اليمن وحزب الله وايران والحشد الشعبي في العراق، كل واحد بنسبته، احنا وقفنا الى اخر طلقة، واحترمنا قرار لبنان واحترمنا قرار ايران. متى حد قصف الكيان الصهيوني غيرنا؟ وما حد حاصر الكيان الصهيوني غيرنا. وانتو يا كلاب النظام العربي والاسلامي الانظمة كنتم على الكيان الصهيوني. فالايراني بسكت ابوكم، اطلعوا في بيان القطري والمصري والتركي قولوا انكم عاجزين وانكم صهاينة، واعطونا ملف غزة. اساسا كيف قبل الصهيوني ان تكونوا وسطاء؟ ايران تصرفت مع حزب الله كحليف ورفضت ان توقع الا بعد وقف العدوان على لبنان. انتم يا سفله قبلتوا ان تكونوا يا ريت وسطاء، وسطاء غير نزيهين، والكلام للقطري وللتركي وللمصري وهم يمثلون الجامعه العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي. إيران رفضت. أصلا يا جماعة معيب أمام الله أن تكون وسيط بين الصهيوني المجرم وبين الضحية الفلسطيني، هذا عيب. ما بالك لما تكونوا وسطاء جبناء غير محايدين، منحازين للكيان الصهيوني. فالناس بيسكتوا أبوكم. ماذا فعلت قطر وتركيا ومصر لغزة؟ أنتم مش وسطاء، مش في اتفاق. إيران ثبتت وقف العدوان، توقف الصهيوني على لبنان، رغم أن السعودية اشتغلت عن طريق رئيس لبنان لاستمرار العدوان على حزب الله، إيران تدخلته بقوة. واليمن كان جاهز، وآية الله ما عاد حد بيستفرد بالمحور. هذا الكلام ما بتسمعوه إلا من عندي. في ثلاثة صهاينة وسطاء، القطري والمصري والتركي غزة، شي سمعتوا لهم تصريح لا؟ يا رجل المصري على الحدود يا اخي افتح، ما يقدر يملكها الاسرائيلي، ما يقدر. لذلك ايران كان السببين هذه. ان الصهيوني كان بيحط الاتفاق بيقول والسلاح اللي ذا كان من ايران 7 اكتوبر ذا كله بصمات ايرانيه. منين دخل السلاح لحماس والجهاد الاسلامي؟ من اللي مول؟ من اللي شرف؟ الشهيد الكبير قاسم سليماني، والله وآية الله، وآية الله. فإيران أصرت على لبنان لأنها تعرف أن هذا رهان إسرائيلي سعودي. انتبه للكلام، رهان إسرائيلي سعودي. السعودي جابت أدواتها في لبنان، الرئيس ورئيس الوزراء كل يوم محهم تصريحات ضد حزب الله. انت عارف وزير الخارجية المصري هو الأمس الشغول قال أعطينا فصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي مسودة لنزع السلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيران قصفت الكيان الصهيوني لكي ينسحب من لبنان العربية. وزير الخارجية المصري العربي بيطرح مسودة لنزع سلاح حزب الله. لا يا جماعة خلاص. والمحور بيحاول الآن الإيرانيين بعد الانتصار الكبير بيزوروا الدول، زاروا باكستان، زاروا أذربيجان، زاروا بيزوروا العراق، عراق يجي بيزوروا، بيطمئنوا الناس. الناس تخاف الله وتخشى الله وتريد أخوة وتريد تسامح. بس يا أخي ما أقدر أجلس أخوة معكم أنت صهيوني 24 ساعة بتقدم لي نفسك كصهيوني، سواء كنت كسعودي أو كمصري أو كقطري أو كتركي أو ما عندي وقت. وبعدها على فكرة ضمن مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل، أقسم بآية الله سيأتي اليوم الذي يقرر فيه المحور أن العدو مش فقط الكيان الإسرائيلي، أن في أنظمة صهيونية سيتم التعامل معها ومع قادتها وملوكها زي ما نتعامل مع المجرم نتنياهو وخلصنا الشغلة. إيش الأخوة الكذابة هذه والعروبة الكذابة؟ تعتدوا على أصل العرب. إيران جاءت تنقذ بلدا عربيا ودول عربية وإسلامية بتحاصر غزة. وين العروبة؟ نظام عربي بكله يعتدي على أصل العرب، مئات الآلاف من الغارات. احنا بنضل عربا لأن هذا قدرنا ولأن أصل الأمة، بس ما عاد بنتعاملش معك عربي. والله وآية الله، والله ما عاد نتعامل معكم. بنتمسك بعروبتنا مثل ما نتمسك بإسلامنا لأن هذا قدرنا. نحن أصل العرب وأصل العنصر البشري وبلد الحكمة والإيمان على لسان الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم. حلقة الليلة انتهت، أختمها بالخيار، الخيارات لإمام اليمن. في أمام اليمن خيار سلمي تسعى اليمن فيه أن تزيل العدوان وتزيل الحصار كامل، ولا يتمنى اليمن أن تجبرها السعودية على أن يزيل العدوان والحصار بالقوة، لأن اليمن يمتلك كل المقومات وفي وقت سريع لإزالة هذا العبث السعودي الوهابي الصهيوني الأمريكي المجرم. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس

لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي.

لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري غدا.

غضبتي على الشعب زلزلة عافية فتخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحة فتخرس أصواتهم صيحة فتخرس أصواتهم صيحة على الشعب عاطف فقير على الشعب

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، أرتاح لسام اف ام وتغمرني قناعة، واقف بإجلل للصمود، والعاملين شكري لهم في كل ساعة على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعة وخاصة الأستاذ حمود. والأخ عبد الله ذي أعجبني طباعة شبل النمارة والأسود، والعاملين في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

أسعد الله مساءكم بالثبات، بالوعي، بالجهاد، بالانتصار، بمواصلة السعي إلى انتزاع الحقوق وإلى الانتصاف لمظلوميتنا كأمة وكشعب مسلم من قوى الطغيان والاستكبار. على نهج أبي عبد الله سيدنا الإمام الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ماضون ومستمرون تحت راية القرآن الكريم وراية أعلام الهدى من آل بيت خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعليهم، حفظ الله وليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد المسيرة القرآنية، قائد ثورة الشعب القرآنية المستمرة، ثورة 21 سبتمبر التي ما زالت تسير في طريق التحرر والاستقلال والعزة والكرامة من أجل هذا الشعب ومن أجل أمة الإسلام ومقدساتها، من صنعاء إلى القدس وغزة، ومن صنعاء إلى بيروت والضاحية، ومن صنعاء إلى بغداد والنجف، ومن صنعاء إلى طهران ومضيق هرمز، ومن مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن باب المندب إلى هذا الاستوديو، استوديو الأستاذ إبراهيم سنجاب الأنصاري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة حتى الرابعة فجرا بإذن الله من برنامجكم الأسبوعي المباشر التفاعلي التعبوي التوعوي واجمع شورهم عبر أثير إذاعة سام اف ام على التردد 99.1 وعلى الترددات 99.3 و98.1، حيث يمكنكم متابعتنا والاستماع إلينا عبر هذه الترددات وأيضا عبر البث الحي لإذاعة سام اف ام من خلال موقعها الرسمي في الانترنت samyaman.fm، وكذلك من خلال التطبيقات العالمية للراديو، تطبيق ميكسلر، تطبيق راديو جاردن، تطبيق تيون ان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة، لكم التحية من طاقم العمل. من الإخراج المهندس محمد الفرح والمهندس نياز الرازحي، من إدارة البرامج محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، من الفنية والتقنية المهندسان محمد عبد الكريم وأحمد الفايق، وهي من الإشراف العام من أستاذنا المجاهد إسماعيل محمد المتوكل، ولكم منا إعدادا وتقديما عبد الله الحيفي، حمود محمد شرف.

حدي لكم أخبار ما عاد تسمعوها إلا من إذاعة سام اف ام. وفي برنامج واجمع شعورهم يا أبناء شعبنا اليمني في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه وحيثما كنتم يا أبناء شعبنا داخل اليمن وخارجه. أخبار ما عاد تلقوها لا في قناة المسيرة ولا في موقع وكالة سبع اليمنية للأنباء، لا حق صنعاء ولا حق الرياض، ولا في إذاعة صنعاء اللي في صنعاء واللي في الرياض، ولا في قناة اليمن اللي في صنعاء واللي في الرياض. خبر ما تسمعوه إلا من إذاعة سام من العاصمة صنعاء. الخبر يقول، بس مسكون نفوسكم، ها مسكون نفوسكم، لا تتفاجئوا ولا تتألموا. مقتل أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الأسبق. مقتل أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح. لحظة قبل ما تنشروا والمفسبكين والمتوترين والمواتسبين، الخبر صادم صح؟ صادم جدا، مع أنه أحمد علي عبد الله صالح خائن. أحمد علي عبد الله صالح مرتزق. أحمد علي عبد الله صالح لص. أحمد علي عبد الله صالح منبطح. أحمد علي عبد الله صالح مرتهن. أحمد علي عبد الله صالح صهيوني. أحمد علي عبد الله صالح بياع قلعة. وخبر صادم، والبعض بل الكثير حيزعلوا عليه، حتى اللي هم ضده يجي وعد في القلب عرق هكذا، عرق بينبض العفاش. خبر صادم ومؤلم صح؟ طيب ليش مال هذا المنحط العميل المرتزق الجبان اللص الصهيوني، ليش نتفاجأ ونتألم والحدث نشوف كبير كبير كبير كبير، ولا نتألم ولا ننصدم بمقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما نقولش الرسول الأسبق زي ما الرئيس الأسبق، لا لا، خاتم الأنبياء والمرسلين ما عدا الله. مقتل ابنها الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني خبر مؤلم، خبر مؤلم. كيف؟ متى؟ أين؟ من؟ خبر كبير، خبر مفجع، خبر مؤلم، خبر يزلزل الدنيا ويهد عرش السماوات. الحسين، أيوة الحسين، متأكد الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهرة بنت رسول الله. أنت متأكد والله متأكد. الحسين الذي قال فيه رسول الله جده حسين مني وأنا من حسين، حسين صبط من الأصباط، أحب الله من أحب حسينا، الذي قال فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أنت مؤمن به يا كل يمني، وأنت مؤمنة به يا كل يمنية، وأنت يا كل مسلم ومسلمة مؤمنين بهذا الرسول. هذا الرسول الذي قال في الحسين وأخيه الحسن، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من قال فيهم وفي أبيهم وأمهم اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي فطهرهم تطهيرا، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحسين يقتل ثم لا نلتفت، بينما خبر الواحد طرطور مثل أحمد علي عفاش هذا يهز أركان الوطن العربي والعالم، والجزيرة تتكلم والحدث تتكلم والعربية تتكلم والCNN تتكلم أنه قتل في ظروف غامضة. ويهزكم هذا الخبر، هذا الخبر المفترض الذي افترضت أنه قد حدث

سيحدث مقتل أحمد علي عفاش، بينما الإمام الحسين لم يقتل في ظروف غامضة، لم يقتل في ظروف غامضة، قتل جهارا نهارا وبسيوف محسوبة على الإسلام. السيف الذي هو اليوم بندقية موجهة إلى أبناء رسول الله، إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى السيد حسين بدر الدين الحوثي، إلى السيد حسن نصر الله، إلى السيد علي الخامنئي. من يكره هؤلاء هو من قتل الإمام الحسين، من يقف في صف أعداء هؤلاء هو من قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو من يكره آل بيت رسول الله ويكره رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه لا يجرؤ أن يفوه بهذا. ما الذي بينك وبين الإمام الحسين؟ ما الذي بينك وبين الإمام علي؟ ما الذي بينك وبين الإمام الحسن؟ ما الذي بينك وبين رسول الله وأهل بيته حتى تبغضهم كل هذا البغض؟ وأنت مسلم كذاب، وأنت بتقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كذاب، كذاب إنك مسلم. ما الذي فعلوه بك؟ فقط خرجوا حاملين الراية مستبسلين من أجل الدفاع عن كرامتك يا مسلم، عن عزتك، عن هويتك، عن إيمانك، عن عروبتك، عن إنسانيتك، ولكنك تأبى منذ ذلك اليوم، منذ ذلك اليوم وإلى اليوم وأنت تأبى إلا أن تقف في صف الباطل. قال الله مخاطبا نبيه وآمرا له ليخاطب اليهود، هل كان به نبي في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ما عبش الله محمد، آخر نبي قبله كان قبل 500 سنة نبي الله عيسى عليه السلام، ومن قبله موسى. قال الله للنبي، وهذا ما قاله النبي وسطره الله في القرآن الكريم، قل يا محمد مخاطبا اليهود، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ لأنهم كلما قال لهم الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، التوراة والإنجيل، القرآن، هذا ما احناش معترفين به، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. القرآن يكفروا بك، قالوا احنا مؤمنين بعيسى، مؤمنين بموسى، احنا يهود، احنا نصارى، مؤمنين بالتوراة، مؤمنين بالإنجيل. قل يا محمد، قل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم من توراة ومن إنجيل. وعلى من أنزلت؟ أنزلت على موسى وعلى عيسى. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ليش سعيتم لقتل موسى؟ ليش سعيتم لقتل عيسى وادعيتم أنكم قتلتموه؟ ليش قتلتوا زكريا ويحيى بن زكريا؟ ليش سعيتم إلى قتل كل الأنبياء يا بني إسرائيل؟ لماذا؟ قالوا وك زمان أجدادنا. قال ماشي يرحم الراحمين، قال لهم ماشي. قل فلم تقتلون، ما قالش قل فلم قتل آباؤكم وأجدادكم قبل 500 سنة 1000 سنة الأنبياء، قال لهم هم بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. قل فلم تقتلون، أنتم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا له علاقة بواقعنا، بما حدث في كربلاء وما يحدث اليوم. اللي ما تبرأ ممن قتلوا ابن رسول الله في كربلاء في سنة 60 للهجرة فهو مشترك مع قتلة الإمام الحسين، مثلما اشترك اليهود وما زالوا مشتركين مع آبائهم في قتلهم للأنبياء. القرآن واضح، يقول لي واحد أنا مؤمن بآل البيت، قل فلم تقتلوا الإمام الحسين والإمام علي والإمام زيد؟ ليش تقتلهم؟
أنا ما قتلتهم. طيب تبرأ ممن قتلهم، قل أنهم قتلة، أنهم فجرة، أنهم فاسق، ماشي. إذن أنت منهم، أنت منهم. يعني لا تلومناش أن احنا زعلانين أن الإمام الحسين استشهد وأن احنا متألمين، لا تلومناش، لأنك عادك أنت جالس معانا، عايش معانا وإحنا عايشين معك. أنت من قتله ونحن من نحن في صفه، واضحة المسألة. لا تكها علينا لواكة ولا تمكننا، تلك أمة قد خلت. سير مع اليهود والنصارى، تلك أمة قد خلت، ولا رضيوا فللتونا. لكن أنت إذا أنت بتحسب نفسك من أبناء هذه الملة، تسمع وقرأ وعرف. سيدنا معاوية رضي الله عنه قتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا يزيد رضي الله عنه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، وسيدنا هشام بن عبد الملك قتل سيدنا زيد بن علي، وسيدنا علي عفاش قتل سيدنا حسين الحوثي، وسيدنا نتنياهو رضي الله عنه قتل سيدنا حسن نصر الله، وقتل سيدنا علي الخامنئي رضوان الله عليهما. أنت هكذا، أنت هكذا، أنت هكذا. أنا بدأ الحلقة شيل خطأ مع النص، خطيت ماشي، ذكت جهنم قبالك.

0: مالك ساكت يا أستاذ عبد الله، تكلم.
1: بنفس الرقم أنت هدمت لك العفافيش ومقاربة وشتان ما بينهما الأمانة. لكن بالفعل لمن لديه عقل، لمن لديه وعي، أقل حاجة يتأمل ويقف هكذا، أو أقل حاجة حتى يعني
0: يجعل الإسلام أدوته.
1: بالضبط بالضبط، هذا عملهم، هذا الشيء عملهم، هذا الشيء،
0: وإحنا عملنا هذا الشيء. نوقف لهم ساعة، زنب لهم ساعة الحنش، أنا هكذا هكبالهم ما يطو شكعة. يا أستاذ عبد الله، لو كان الإمام الحسين على ما بيقولوهم، على ما بيدرسونا وعلى ما بيدرسوهم، أنه طاعة ولي الأمر، أطيع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، لو كان الإمام الحسين قال هكذا طاعة ولي الأمر، الملعون يزيد وأبوه معاوية، أنه أنتوا بتسبوا الصحابة، ما بنسبش الصحابة، هؤلاء الاثنين هؤلاء بالله تخينا نتشاغث الليلة، نتشاغث قسما بالله، لا نتيهم لا سابع جد، نتيهم لا عند هند بنت عتبة،
1: بشهادة علماء أهل السنة أنفسهم،
0: بشهادة أم معاوية
1: وأعمالهم وما صنعوا بهذه الأمة.
0: لو كان الإمام الحسين صدق لهم وقال طاعة ولي الأمر ونشتهي السكينة وما بش قتال، إن الإمام الحسين وإحنا وهذه الأمة متسوعة لليوم، صحيح متسوعة لليوم. لكن عندما ضحى الإمام الحسين، شوف التضحيات، شوف التضحيات، أنجى المنتصر يزيد لا ذكر له، بل ملعون في كل حدب وصوب، ملعون. بينما من يضحي مثل ما نضحي اليوم، من يواجه مثل ما نواجه اليوم، من يبرز مثل ما نبرز اليوم، من يتحمل ويصبر مثل ما نتحمل ونصبر اليوم، من يثبت على الحق ونصرة الحق مثل ما نثبت وننصر الحق اليوم، هذا صيته، هذا مكانه، هذا وجوده، هذه رايته. أين راية يزيد؟ أين راية يزيد؟
1: راية الباطل.
0: يخرجوا في ذكرى اشتراغه.
1: كيف اشتراغه؟
0: واشتراغ بالخامر يا أستاذ عبد الله يا زيد. يخرجوا في ذكرى اشتراغه لما اشتراغوا مات. يخرجوا في ذكرى اشتراغ يزيد.
1: اذكروا حزنات موتاكم.
0: إلا مخزون يزيد وعفاش ومعاويه يعجبك.
1: واجمع شاورهم من إذاعة سام أف أم، قراءة للتاريخ، للوعي، للعظة والعبرة، والوقوف أمام المستجدات، ومرآة الواقع، هي مرآة الأمس واليوم، ونحن ما بين الأمس واليوم، واقع يتحدث بالثبات والوعي والبصيرة ورفض الظلم أيا كان.
0: من جديد مرحبا بكم في مستهل لهذه الحلقة التي ستستمر حتى 4 فجرا بإذن الله سبحانه وتعالى، مباشرة وعلى الهواء برعاية المجاهد.
1: مع الله. بس يا هم ذل العفافيش
0: مالهم؟
1: كذا اديت لهم سكوار اي بكروا صبح يقولهم
0: يقولهم الزنين يصيروا يصلوا جمعة.
1: حمود شرف يؤدي الى امراض السكر بين اوساط العفافيش، ويتكلموا عليك في السي ان ان، وترامب يحذر ويستنكر وينتد. هذا استهداف خطير للعفافيش. ديت لهم اللي رقناها
0: انا.
1: الخبر الاول ما لك عباقي الله، سماع العفافيش تمطر
0: رايات حمراء. ولو اقول لك ان الخبر صدق،
1: ما نشيش نخسر العفافيش في ظل هذا الظروف.
0: لا لا خلاص، رجعوا
1: تعملوا كنت من المغسلة. كيف تقول لي صوت ما لك تنزل بطوننا على شقيق القمر؟
0: والله ما أقول لك، يعني الواقع هكذا، الواقع هكذا يعني يجب أن يستبصر واحد يتأمل. قسمنا بنخزن قسمنا بندين حق القدس نطنن شوي بعد الغداء نتأمل في الأحداث ما هو كيف
1: يستبصر صحيح
0: نرجع إلى مفترق الطرق للمهذا من أي حين ما هو ما هو اللي حصل ما هو اللي حصل نكون نفكر إحنا أوادم إحنا شحمرة.
1: بعض القرآن الكريم حكى لنا سير الأولين والأنبياء وبني إسرائيل والمكذبين والمنافقين والكفار يقول لك تلك أمة قد خلت.
0: أي خلت؟ إحنا أمة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: واقعنا اليوم ما بنعيش أمام الأحداث وأصبح الباطل يلبس بالحق. نفس المرحلة ونفس الشخص ونفس صح ولا
0: الله حالي. الله اليهود الصهاينة ومن يواليهم من النصارى اللوبي الصهيوني هو من يتزعم هذه الجبهة حتى على مستوى داخل البيت. إذا به رأيين متباينين هذا مع الحق وهذا مع الباطل إسرائيل من تقود جبهة الباطل. الصهاينة يلبسون الحق بالباطل يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون وهم دارين لا هذا المخفقين حقنا الذي بيصدقوا. فالخلاصة الخلاصة لا ينتظروا من هذه الأمة أمة تحمل القرآن الكريم ثقافة ووعيا تتولى الله ورسوله وأعلام الهدى من آل بيت النبي ولا عملي ولا صادق في الميدان. لا تظنوا أن أني المرحلة أترك هكذا ولا نجي لهم فرصة أبدا. قد إحنا موجوعين قوي قوي قوي قوي قوي قوي استوجعنا من حين استشهد الإمام علي وحين استشهد الإمام الحسن ومن استشهد الإمام الحسين ومن استشهد الإمام زايد ومن استشهد الإمام يحيى بن زايد وبعد بعد بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية من استشهدوا لليوم. إحنا عاد أنتوا بانتي لكم فرصة بانتي لكم فرصة لو نطحن لو كما قال السيد عبد الملك يحفظه الله لو نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء لا في 26 سبتمبر ولا في 14 أكتوبر ولا في 30 نوفمبر ولا في 7/7 ولا في 16/15 ولا في 29/30 ولا في ولا في مناسبة تأسيس المؤتمر 24 أغسطس ولا في مناسبة تأسيس حزب الإصلاح في مزدق ولا ما بش. أنا بالنسبة لليمن والمنطقة والمحور قد ذوق الأمريكا قتل مدخنة قبال عيوننا كلنا. إيران إيران إيران ناخش لك ناخش لك لا لو ما سنبت لهم فعلت لهم مرزاعي عور ما قد عرفوا عمرهم للسعودة ولا الإماراتيين ولا البحرينيين ولا القطريين ولا الكويتيين ولا الأردنيين ولا الأمريكيين ولا الإسرائيليين ساعة دمام رجعوا. احنا بنقول احنا أمة تدعو إلى السلام سلام العزة والكرامة جيد سلم جيد خلونا ما تسلموا والله معاكم لا تجوا تأذونا. لكن أما أنها تطال أرواح الناس سيادتهم استقلال بلدانهم كرامتهم مقدساتهم رموزهم ما بيشتفاط لا في اليمن ولا في إيران ولا في العراق ولا في فلسطين ولا في لبنان ولا حيث ما كان. ما دايم إلا الله والحق يدوم بدوام الله لأن الله هو الحق وهو الذي أنزل الحق وهو مع أهل الحق. والله لو تحاول لو ما تشبع من ذا الحين أقطع خبر داخل اليمن في المحافظات الحرة والصامدة والثابتة والمجاهدة أو في المناطق المحتلة ما بعد اليوم. وتذكروا هذه الكلمة وقولوا بنمشع ما بعد اليوم لن يكون كما قبله. اللي في راسه مرق يتمرق واللي في راسه قلاية يتقرص العافية يتقرص العافية. لا تصدق لا تصدق لا يدهدهوك لا يخرجوك لا ترجف لا تبقبك. أنت داري أين الحق وأنت داري أين الباطل. ضم راسك وبس كائنا من كنت تقع مسؤول كبير تقع تاجر كبير تقع عضو لجنة معرف أيش تقع ناشط تقع مفسبك تقع إعلامي تقع مرتزق تقع موقعت كل واحد يضم راسه من ذا الحين وبس وبس. اللي يتابع خطاب السيد عبد الملك عصر اليوم
1: اليوم كان
0: يفهمها
1: رسالة واضحة
0: يفهمها
1: ومباشر.
0: أيوة قد بدأت الأمور تتحرك في الميدان بس مش ضروري كل الناس يعلنوا بكل شيء. السيد عبد الملك ممكن الآن نستمع أو نعيد الاستماع إلى أبرز ما جاء من رسائل في خطاب السيد عبد الملك واحدة تلو الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.

إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة.

إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها، ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. مبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة. إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك
لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: سمعا وطاعة سيدنا وقائدنا ومولانا السيد عبد الملك، سمعنا وأطعنا لله ورسوله ولك يا قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه وعليهم. في إذاعة سام اف ام وكلبنا في بنيان الأمة المرصوص، البنيان المرصوص، لبنة واحدة، لن نستأنف، لن نستأنف لا حملة التحشيد لا معسكرات التدريب ولا حملات التحشيد المالية لدعم وإسناد مختلف مسارات التصنيع العسكري والمواجهة مع العدو الصهيوني الأمريكي وأذياله، لن نستأنف لا هذا ولا ذاك، لأننا مستمرون أصلا، لم ولن نتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى. أبناء شعبنا، نلفت انتباهكم واللي بيسمع الآن لا يكون بس يسمع ولا يستمتع بالحلقة ولا يطمن، كن عنصرا فاعلا، كن عنصرا فاعلا مع الإعلام. فعلا السيد عبد الملك يجي 6 محاضرات لا رؤوس الإعلام ولا رأس الإعلاميين في بداية 10 من محرم ومسؤولية الإعلام، وتحدث عن أن الإعلام أصبح مفهوم واسع، مواقع التواصل، معك فيسبوك، معك تويتر، معك انستغرام، معك واتساب، معك تليجرام، سجل سجل بعض هذه اللفتات المهمة وشارك وانشر، قد تكون سببا في انتصار الأمة بكلها، ينطلق واحد ويكون سبب النصر، لأنك أنت من نشر له رقم الانطلاق ومسار الالتحاق بالدورة العسكرية، قد تكون أنت سبب مشاركة واحد أو واحدة من أولياء الله بمبلغ مالي وإن كان مبلغ بسيط، لأنه بنيته نصرنا الله ونصر الأمة، ومن ورى هذا الطريق أو من ورى تلك الطريق أنت أو أنت الذي نشرت أنت. نلفت الانتباه انتباهكم يا مستمعينا يا مستمعاتنا إلى أنه مسار التحشيد إلى معسكرات التدريب مستمر منذ 10 سنوات عبر إذاعة سام اف ام في مسار برنامج وحملة حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، هذا البرنامج الذي يبث مباشرة على الهواء مساء كل يوم أحد عبر إذاعة سام، وترتبط مع هذا البرنامج وتبثه 8 إذاعات أخرى، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة الجوف، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة الاقتصادية، إذاعات كثيرة، كل أحد من الساعة 10 مساء بيبدأ البرنامج ومباشرة على الهواء، ويعلن لكم رقم اللي بيقول لكم بالصنعاني يعني بالواضح، يعني الذي يشتي يدخل دورة ثقافية أو عسكرية أو دورة طوفان الأقصى اللي هي 2 ساعة لمدة 10 أيام، ولا دورة تخصصية، دورة مقاتل، دورة تخصص قتالي مستويات أعلى، بس يرسل اسمه الرباعي ورقمه، اسمه ورقم، نعم، يقول أنا فلان الفلاني من محافظة كذا، مديرية كذا، ورقمي كذا، اشتي التحق بدورة فلانية طوفان الأقصى أو عسكرية، أو اشتي جاهد، اشتي تأهل، ارسل اسمك وبياناتك إلى ذي الرقم حق حملة حي على خير الرجال اللي هو 7-6-3-3-4-5، رقم الحشد إلى معسكرات التأهيل والتدريب العسكري والثقافي المستمر منذ 10 سنوات عبر أثير إذاعة سام اف ام في برنامجها الذي يبث مساء كل أحد مباشرة على الهواء بارتباط 8 إذاعات، اللي يشتي يصير دورة عسكرية ويتأهل ويلتحق معسكرات التدريب بمستوياتها المختلفة في أي محافظة كان، يرسل اسمه وعمره ومحافظته إلى الرقم هذا 7-6-3-3-5-5-5-5، حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5. أيضا لن نستأنف مسار الحشد المالي لدعم القوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير اليمني سلاح الجو والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي ودائرة هيئة التصنيع العسكري اليمنية ومعهم سمع اليمني وبصره. هذه المرة إعلامنا الحربي اليمني لن نستأنف لأننا مستمرون أصلا في المرحلة 23 من مراحل حملة الإنفاق الشعبية. حي على خير ال... لا هذيك الرجال حشد رجال مقاتلين تأهيل تدريب عسكري. حي على خير الرجال، هذا حملة الحشد المالي. حي على خير ال... اليمن. حي على خير اليمن، مستمرين في المرحلة 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى، دعما لأقسام التصنيع العسكري الخمسة التي ذكرناها ومعها الإعلام الحربي. مستمرين مستمرين وبنستقبل الإنفاق عبر الحوالات المالية. بإمكان أي واحد أن يرسل حوالته، سواء يروح لعند أي محل صرافة داخل اليمن وخارج اليمن أو بتليفونه بالتطبيقات حوالة في التليفون محافظ إلكترونية، واسم المستلم للحوالات الرسمي لدينا في هذه الحملة وفي إذاعة سام معروف اسمه ورقمه. اسم المستلم ورقمه هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل. اسم المستلم للحوالات المالية هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل. أقسم بالله أن كل فلس ننفقه في سبيل الله جميعا جميعا في هذه الحملة، أنه جهاد مع الإمام الحسين في ساحة كربلاء، أنه جهاد مع الإمام علي في ساحة صفين، أنه كرامة وتضحية مع الإمام علي في محراب مسجده بالكوفة، أنه تضحية واستشهاد واستبسال وفداء مع الإمام الحسن في ساحة المدينة المنورة، أنه استشهاد وجهاد مع رسول الله وأهل بيته وصحابته الأخيار. بالنسبة لي شخصيا أستاذ عبد الله، كلما أنفق في هذه الحملة أو في غيرها من مسارات الجهاد أتذكر بس حاجة واحدة غير اللي ذكرناها، أنه أسأل من الله، أسأل من الله دائما نكون مبادرين أول شيء. ليش؟ أريد أن يضعني الله في مصاف أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، أعظم نساء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أم المؤمنين التي بذلت مالها، بذلت مالها في سبيل الله، إنفاق إنفاق في سبيل الله ومع رسول الله. لا الأمر سيان بالنسبة للرجال والنساء في هذا المضمار، مضمار الإنفاق ونصرة الدين. إذا ما هوش إذا هوش الإنفاق ما هوش في نصرة فلسطين، في الانتقام والثأر للأطفال والنساء وللمقدسات الإسلامية من قوى الطغيان والاستكبار، من اليهود أعداء الله اللي نص القرآن شكاوا بكاء منهم، من أوليائهم من النصارى المشركين، المشركين الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، ما هم محترمين الله حتى يحترموك أنت، من أوليائهم قال لك خادم حرمين، خادم حرمين يخون الحرمين ويخون القرآن ويخون الدين، غزة تقتل وهو يدشن مواسم الرياض للترفيه والرقص والغناء. دولة تطبيع في المنطقة الإمارات التي يرتمي في أحضانها المرتزقة اليمنيون وغير اليمنيين، يعني إذا ما كانش الإنفاق لمواجهة هؤلاء وأمثالهم وأذيالهم وأحذيتهم من المرتزقة في ننفق في سبيل ما أي حين متى؟ اليوم واحد من أولياء الله، من أولياء الله لا يمتلك في جيبه، والله ما يمتلك في جيبه فلس واحد، واستعان بي لأقترض له أدين له 10,000 تيتالة. قلت أنا يمكن اشتي أنا مصروف وطوات جمعة، قال ما أنا اشتيها لك، قلنا تمام ما لما تسلفت ما كنت اشتي، قال اطرحها فوق حملة حي على خير اليمن اليوم انفاق في سبيل الله، والله ما يفوتنا. شو معظمة أقسم بالله أنها تخجل الحجار، تخجل الحجار من هؤلاء، والله استعان بي أتسلف لعشرة، تسلفنا ولي من أولياء الله وتمكن تكلم مع هذه القوة الصاروخية والطيران المسير والبحرية والجوية ودائرة التصنيع والإعلام الحربي في الحملة. وش أقضيها؟ يقول لي شقضيها. اسم المستلم للحوالات المالية محمد إسماعيل حسن إسماعيل، ورقمه 7730666. 700. أعيد الاسم والرقم، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. هذا الطريقة الطريقة الأولى للمشاركة في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن المرحلة 23. بعدها فرصة، هذه المرحلة كل الجهات مستهدفة بالدعم والإسناد بهذا الإنفاق، أقسام التصنيع العسكري كله، جيش الإسلام، جند الإسلام، ميد إن يمن، صاروخ شاركت فيه سير لا تل أبيب، ما هو العز والكرامة، طائرة مسيرة شاركت فيها سير لا طرف المحيط الهندي، ما هو العظمة، سلاح ردع يغلق باب المندب ويساند لبنان ويقف مع إيران وينتصر لأي شعب. واليوم مؤخرا الشعب الصومالي السيد عبد الملك قال تحركت الأنظمة المطلة على البحر الأحمر أو لم تتحرك، معنا نحن منتظرين لهم، سنضرب أي تواجد إسرائيلي في أرض الصومال وسنقف مع الشعب الصومالي. إذن أنا مشارك، أنا أشارك في حملة حي على خير اليمن، إذن أنا مشارك في هذه الأعمال التي ترضي الله ورسوله. محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700، حوالة مالية، وعلى نفس الرقم، نفس الرقم حق محمد إسماعيل حسن إسماعيل اللي هو 70-30-66-700، نفس الرقم، محفظة جيب من أي محفظة إلكترونية، معك محفظة مال، فلوسك، موبايلي، أي محفظة أو جيب من أي محفظة إلكترونية تقدر تحول إنفاقك إلى محفظة جيب على هذا الرقم، عبر محفظة جيب، هذا الرقم عملنا له محفظة جيب فقط، ما نشتري حق من هي، بحق هذه الليلة المباركة يشهد الله ما نداري حق من هي جيب ولا شركة تبع من، ما نداري ما نداري، عملنا محفظة جيب لأنها الأكثر تداولا، شي تنفك اعمل إلى الرقم ذي، دخله في محفظة جيب، رقم مشترك 7-30-66-700، واكتب انفاقك كم هو وانفق في سبيل الله، معك خانة الملاحظة النازل، شي تكتب اسمك، اسم مستعار، بنية كذا، ما الذي تشتي، بعضهم الشي يذكر اسمه بعضهم ما يذكرش، أنا عن نفسي أنا شي أذكر اسمي، ليش؟ ليدر العدو أننا شارك في كل صاروخ في كل طائرة لله، ما حد غصبني، مشهور يا هذا، هذا مواطن الإعلام بالإنفاق، مو سرا وعلانية، هانا العلانية يعلن واحد، والذي يشتي اسم مستعار أو كنية هو ما يعني، أهم شيء الرحمن الرحيم داري من هو اللي بينفك وبيتقبلها. هذه الطريقة الثانية محفظة جيب. الطريقة الثالثة حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني، أي مكتب بريد تدخل حساب رقم 65 ما مع الحملة، هذا حساب رسمي له غير المشو حق حملة حي على خير اليمن، اللي هو حساب رقم 555555 في أي مكتب للبريد اليمني. ومن أجل نطأ موطأ يغيظ الكفار والمنافقين ويجسد حقيقة وواقعا معاني التعبئة العامة، احنا في تعبئة عامة واستنفار ونفير ما توقفناش، من أجل هذا بنعلن مبالغ الإنفاق في هذا الموعد أو بعد بقليل، بنعلن مبالغ وأسماء المنفقين، أسماء المنفقين مبالغ إنفاقهم اللي وصلتنا طوال أسبوع، بما أن هذا البرنامج بيجي الساعة 11 من مساء كل خميس ويستمر حتى الرابعة فجرا، يعني من الخميس للخميس ما بيوصل، بنعلنه بنعلنه بنعلنه ولا توقفت. الشعب جاوع، الشعب، طيب هؤلاء جاوعين، هؤلاء مجازل جاوعين وبينفقوا، قال الله وهو يصف المؤمنين عباده المخلصين الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني معك ما بش معك، تاعب مشان تاعب، جاوع شابع، بتنفق بتنفق، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لا يتمكنني يا أخي ذا حين قب التهديدات إسرائيلية، وأنه قالوا أمس وزير الدفاع، مش وزير الدفاع، وزير حرب، وزير حرب، هذاك ما يدافعش، هذاك يحارب، هذاك معتدي دائما، قال عكسف اليمن وعكسف السيد عبد الملك، أنت مالك مغتج، مالك، صلي على رسول الله، السيد عبد الملك بكل بجلالة قدره اللي جبل نقول ما هو عندي شيء، ما اهتزت للشعره، مالك أنت، مالك أنت، بالنسبة لي أنت يا صلاح الطلاب بكيف بالنسبة لك، لو نصير ملح، لو نصير ملح
1: لله وفي سبيل
0: الله، لله وفي سبيل الله وفداء للسيد عبد الملك، ولا السيد عبد الملك عايز تشهد معانا يا حياة بالشهادة، مالك مالك حتحلقها مالك؟ انتوا اديتونا المشاكل من حنا على السيد عبد الملك المرحله الجديده هذا يعني يعني مدري ما هو مدري ما بقول يقع وفتيتونا العدوان اللي خلقتها جعنا مالك. الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم ولا ينفقون نفقه أضى الله مشوا الحوذي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مالك مالك أطوير واحنا؟ الله سبحانه وتعالى كم كم كم في القرآن الكريم، يعني نفسك أنت ولا نفس السيد عبد الملك أغلى من نفس رسول الله اللي كان يخرج ويجاهد ويقاتل؟ إذا كيف بتقول لي مسلم؟ كيف بتقول لي مسلم؟ نوع تموت وتدخل الجنة وأنت بهذا النفسية؟ وأنت بهذا النفسية تدخل الجنة؟ قسما بالله ما تشوف جنة إذا لم تكن مستعدا أن تبذل نفسك ومالك في سبيل الله. فما لك علاقة لا بالدين ولا بالقرآن ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بحاجة، بتكذب على نفسك. مشوا الحوذي اللي قال هكذا، قال الله في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في الآية 120 من سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لأهل المدينة ونقول أصحابه ما احنا مقصرين ما بلا بفرصة نجاهد يا نعمته، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يعني بيقول الله أنا الله بنقول لكم لا يحق لكم وليس لديكم أي حق أن تتخلفوا عن رسول الله. يعني الرسول بيجاهد وانتم ما تشوش جاهدوا شو تجلسوا، الرسول بينفق وانتم ما تشوش تنفقوا، الرسول بيتحدى ويواجه ويضحي وانتم ما تشوش لا تواجهوا ولا تضحوا، الرسول بيجوع وانتم ما تشوش الجوع من اجل العزه والكرامه. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله وما ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. يعني ما النبي بيقول انا ساري على اساس انه يقاتل وربما يستشهد، وانت مع ما شيش لا تقتل ولا تقصفك إسرائيل ولا تقصفك قريش ولا تقصفك بلاد الروم ولا تقصفك يعني بلاد فارس ولا ولا حد يقصفك ولا يقصفك أمريكا ولا شيء. إسلام هكذا، إسلام ملون، إسلام ملولب، ما بلا قع إذا أنت شيء قع مسلم. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ليش؟ للمياء الله تفعل بنا هكذا، ذلك بأنهم في نفس الآية، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش خلي لك ملجوع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب تعبنا ولا مخمصة جوع في سبيل الله. إذا هو في سبيل الله هذا بيقول جاع وضدك مع العدوان، هذا مش في سبيل الله، هذا جاوع مع اليهودي، واللي بيقول جاوع هو معك ما يعورك ولا يعور عين، هو داري أين الطريق، يخرج مع النبي، يخرج مع القرآن، يخرج مع المسلمين والعدو واضح. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا موطئ حملة حي على خير اليمن تغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا حتى بمئة ريال، ولا ينالون من عدو نيلا إلا ما إلا كتب لهم به بهذا العمل بهذا الجوع بهذا التعب بهذا الصبر عمل صالح. العمل الصالح إن عمل صالح نعي هو الله قال ما يدخل الجنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، ما قالش وقالوا الصالحات وتجابروا بالصالحات وفكروا في الصالحات وتمنوا لا وعملوا، ما بلا تعملهن أنت. الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات في القرآن كله، إلا كتب لهم بهما عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ترى الآية بعدها ما قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، احنا بنقطع واديا العدوان 10 سنين وعن واصل ما عنف عش نهانا أنهم طلص على النبي وعلى القرآن، ما عن واصل يحيى من حيا ويستشهد من استشهد في سبيل الله. الله هو الحي القيوم، قائم هو حي قيوم يقوم على مملكته. وإذا استشهد السيد حسن مجاهدي حزب الله ليش؟ القائد الله وإحنا الجنود، وهو من يمدنا بأعلام الهدى، ما لن ينقطع أعلام الهدى حتى تقوم الساعة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم. ليش يكتب لهم عمل صالح؟ ليش؟ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أحسن ما بتعمله أنت أيش؟ الفيسبوك أجزيك الله. ما بتقول في الفيسبوك، ما بتحشد لمن، ما بتعي، ما بتلفت انتباههم إليه، زبط ضحكة. أحسن ليجزيهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، كتب لهم بعمل صار يعني كانوا يعملون. ما هو اللي بتفعل أنت؟ يعملون وظيفتك في الدوام بس من أجل مرتب، ولا ما تدوش مرتب مع الجيش، ولا نص الراتب إذا ما تدوش مع ترش، يعني مش شو عملك في الدولة؟ لا لا، ولا في سبيل الله، ولا من أجل إقامة هذه الدولة لمواجهة الكفر. النية خطيرة، النية خطيرة. تللي الذين جاءوك لا يجدون ما تحملهم عليه، تولوا وعيونهم تفيض من الدمع في غزوة تبوك. النبي الكل يلا تعب يا عم استنفر، الكل كل واحد خرج جمله حصانه حمار، واحد ناس جو خيرت بيقولوا والله ما معنا لا حمار ولا بي بي ما قالوا يا يا يا ما بيش ما قالوا هكذا جاو عين صح. معركة العسرة يعني الدنيا تعب، الدنيا تعب. جاءوا النبي بيقولوا ما لا قالوا اشتيا رسول الله عشي باقي حصان ولا جمل ولا نسقطة ولا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما بش يعني الدنيا انتم معذورين، ما ما بش. تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. راحوا لهم بيبكوا جاوع بيبكي لأنه ما بش ما يجاهد في سبيل الله، ما بش ما ينفق في سبيل الله. بسيبتر كيف النفسية ثاني ثاني ثاني ثاني. كمان جابر، ما بنجابركمش انتوا ولا الاخ عبد الله، احنا بنجابر رواحنا قبل ما نجابركم. المرحله هكذا، مش اي منشور ولا اي ملقوف ولا اي اشاعه تحرف مسارنا، تحرف مسارنا. مسارنا مواجهه العدوان، الانتصار للقضيه الفلسطينيه لله وفي سبيل الله، مسانده لبنان وايران والعراق والصومال وكل شعب عربي مسلم في هذا العالم، وكل شعب مستضعف حتى لو لم يكن مسلما. هذا هو الإسلام، إسلام عطاء. الإسلام روحية عطاء وليس روحية أخذ. أنت مدريكم بيقوا على خنت والحيفي، والله نحن من جيز الناس، نجوع يوم ونشبع يوم من جيز الناس أقسم بالله. ومستورين مستورين الحمد لله. نار طلعت اللب عشان تصدق، أطلعت بهذل عشان تصدق، أطلعوا قليل قبيلو وقليل شرف مكسور ناموس عشان تصدق، عشان أفتح ثغر للعدوان. لاقدنا لاقدنا لاقدنا ذلك الذي صدق صادق وما بش ما أكل. أنا مخير بين تنتين، أطلع على الفيديو، أطلع على الفيديو في الفيسبوك وافتح ثغر للعدوان والمرتزقة الطراطير الذي شلوا أموالنا وثرواتنا وأوطاننا واحتلونا، ولا أنزل أطلب في الشارع أمام يدي. أنا بين أنا مع الخيار الثاني، إنه ما يفتح ثغر للعدوان شان أنزل أطلب. حاول شرب يطلب يطلب يا أخي، ما نش رجال ولا لو شيء، لا أجر لي سطل وسفنج واحد في ريبة غسل سيارات. لكن لأننا يا أخي ما نجي رجال شان زلط اللب أشرف لي من أني أفتح ثغر للعدوان. حي على خير اليمن، الحملة مستمرة، ثلاث طرق الإنفاق، حوالة مالية محمد إسماعيل حسن إسماعيل 773-066-700، وعلى نفس الرقم محفظة جيب من أي محفظة إلكترونية، وعلى حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني حساب 6-5-3

0: لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نضعكم فيما وصلنا. العم محسن علي القرعفي سلام الله عليه في سبيل الله لروح الإمام الحسين بن علي وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين 10,000 ريال. يا الله تقبل. من عائلة المرحوم القاضي إسماعيل أبو طالب 10,000 ريال. ميم ضاد صاد ألف 1,500 ريال. يحيى حامد حسن محمد عبد الرزاق 1,500 ريال. عبد المجيد عبد الله علي محسن الكرشمي شفاء للولد 2,000 ريال. يحيى حامد حسن محمد عبد الرزاق

يحيى حامد حسن محمد عبد الرزاق 1500 ريال، الذي رقمها الأخير 043-4900 ريال. واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 1000 ريال. عبد الحليم عبد الله مرغم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 7000 ريال. فاء عين ألف ياء ألف 260 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 1000 ريال. ألف ميم ألف ألف 1000 ريال. حمود عبد الله محمد شرف الدين 10000 ريال. علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال. مود للشيش والمعسلات محمد الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا الله. سلام الله على المجاهد مع الله راعي هذا البرنامج 1000 ريال. يحيى عبد الله أحمد المطري 3000 ريال. أبو علي هاشم 4000 ريال. إبراهيم عبد الكريم محمد إسحاق 5000 ريال. عين عين ألف ألف 2923 ريال بدون ذكر الاسم 1000 ريال. سليمان الحرازي في رسالة إنفاق، الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 4000 ريال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إسماعيل فراس علي حسن الضلعي، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. عين عين شين عين خاء 151 ريال. أحمد حسين علي زيد هبة 1000 ريال، الذي رقمها الأخير 300 ريال. ألف عين ميم ألف 1000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 1000 ريال، الذي رقمها الأخير 852 5000 ريال. سليمان أحمد علي الحرازي 2000 ريال. هاشم زيد عبد الرحمن يحيى الغفاري 30000 ريال. ياء ميم عين حاء ألف 100 ريال. ألف ياء عين ألف انفق في سبيل الله 10000 ريال. ميم ميم ألف ألف 600 ريال. ميم ألف عين عين عين

للصاروخية 4000 ريال، واو عين يا ميم ألف 800 ريال، عين حاء ميم ألف 3000 ريال، خاء ميم عين ألف 10000 ريال. أسامة أمين عبد الكريم الجوبي 3000 ريال، دعما وإنفاقا وإسنادا في سبيل الله الجهة الخمس من مجاهد في سبيل الله 7000 ريال. عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1000 ريال. إلى نية المرحوم مروان الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا رب يا الله، وسلام الله على المجاهد مع الله 1000 ريال. وليد محمد علي ناجي الحاضري 600 ريال. عبد الله ناصر دليم مطلق الخراشي للصاروخية 7000 ريال. عبد القدوس خصرف 300 ريال. أديب زين علي يحيى المؤيد 6000 ريال. طوفان الشهيد القائد 1000 ريال للتصنيع العسكري. يحيى علي غيلان 2000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية 1000 ريال. من إحدى الأسر المجاهدة ضمن حملة حي على خير اليمن 8000 ريال. ميم عين ياء ميم ألف 166 ريال. عين عين شين عين خاء 500 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. عبد الله ناجي صالح العنسي 3000 ريال. شهد خصرف 200 ريال. مريم فؤاد الحاضري والبتول يحيى الحاضري للجهات الخمس 2200 ريال، الذي رقمها الأخير 7445000 ريال. ميم شين ميم عين ألف 3500 ريال. عين عين ميم ألف انفاق من الوالدة لجميع الأقسام لديكم 6000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 3900 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 5000 ريال. كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي انفاقا في سبيل الله 1000 ريال. عبد القدوس خصرف 100 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي 3000 ريال. سامي عبد السلام مهيوب فرحان للقوات الصاروخية وطيران المسير 6000 ريال. ألف عين ألف عين ألف 5000 ريال. الأيهم علي عبدالله السفياني 100 ريال. بلقيس عبدالله إسماعيل الكبسي 2000 ريال. سليمان أحمد الحرازي، الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 4000 ريال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 2000 ريال. بشار يحيى يحيى عبدالله زياد 300 ريال. عبد الله شرف يحيى حسن الكحلاني 5000 ريال. ميم ميم صاد نون ألف انفاق في سبيل الله 100 ريال. عبد القدوس خصرف 150 ريال. ياسمين أبو بكر سالم المحضار بنية النصر على الظالمين ورد الحقوق 3000 ريال. فعل خير عبر عبد الكريم إسحاق 20000 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 4000 ريال. أمط اللطيف يحيى المرتضى، أمط اللطيف يحيى المرتضى 3000 ريال. مقدمة من أم شهيد دعما للقوة الصاروخية 5000 ريال. عبد القدوس خصرف 250 ريال. حمود محمد شرف يا الله تقبل 5000 ريال انفاقا في سبيل الله بدون ذكر الاسم 1500 ريال. مود للشيش والمعسلات محمد الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا رب يا الله 1000 ريال. عائلة الشهيد أمجد عبد الوهاب عقبة انفاقا في سبيل الله يا الله تقبل 5000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية 420 ريال. من الأبناء هاشم وعلي الشامي 500 ريال. ألف يا عين ألف انفاقا في سبيل الله 40000 ريال. أحمد فوزي عبد القادر علي القادري 500 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. سعيد محمد أحمد قاسم سعيد 900 ريال.
إلى نية الشهيد أحمد محمد عبد الكريم شرف الدين 2000 ريال. حي على خير اليمن.

0: فلانية والد الشهيد 2000 ريال، علي أخو الشهيد أحمد 2000 ريال، هاشم زيد عبد الرحمن الغفاري 3000 ريال، زين ميم قاف 1000 ريال. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم 1600 ريال. سميحة يحيى مفضل حي هبرة 3000 ريال. منفق في سبيل الله، نطالب بانتزاع حق الشعب اليمني 100000 ريال. عمر خالد الزنداني في نحور الصهاينة وأعوانهم 500 ريال. الطفل إلياس خالد الزنداني، ويا محب النبي صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد 100 ريال. من الأطفال بتول وأحمد وعلي ومحمد مختار العلوي، من مصروف المدرسة بنية أن الله يحفظ سيدي ومولاي السيد عبد الملك يا الله، وبمناسبة عاشوراء للقوة الصاروخية والمسير، وكتب الله أجركم 5000 ريال. عبد القدوس خسروف 300 ريال. أبو ذو الفقار 20000 ريال. محمد عبد الكريم محمد حمود المغربي 10000 ريال. والدة وأخت الشهداء عبد الله وعلي ومصطفى قصيلة، ومن بنات الشهيد عبد الله قصيلة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، يا الله تقبل 20000 ريال. أم علاء 5000 ريال. محمد زيد إسماعيل مشحم 50000 ريال بدون ذكر الاسم، من منفقة 3000 ريال. محمد غانم قاسم الطل 6000 ريال. سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال. علي فرحان علي حسين حسن 5000 ريال. محمد حزام علي الحداد 3000 ريال. حسين محمد أحمد عجبات 5000 ريال. جبريل والزهراء 4000 ريال. حوريا محمد أحمد الداعي 6000 ريال. من بيت الروضي 10000 ريال. من بيت العمدي 10000 ريال. معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال. اللهم صل على محمد وآل محمد 2000 ريال بدون ذكر الاسم 5000 ريال. محمد خالد حسين الحباري 2000 ريال. أم دولة بنية النصر 2000 ريال. في الخبر العاجل، هيئة التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ عن حادث على بعد شوي وشوية من ميناء عمان، سفينة شحن تعرضت جنوب شرق سلطنة عمان لإصابة بقذيفة مجهولة ما تسبب في أضرار. احنا معنا حياة على خير اليمن، من باب المواكبة لا غير. شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين، نجدد العهد والولاء لله ورسوله وحفيد الزهراء ومن جاهد معهم والشهداء. ونعيم قاسم ومجتبى 5000 ريال. محمد أحمد يحيى حسن الوادعي 5000 ريال. إسماعيل أحمد علي المؤيد 30000 ريال. بروحية الإمام الحسين رضوان الله عليه وأبناء الحسين وأصحاب الحسين وشهداء كربلاء، عبد الملك السدمي 1000 ريال. من إصلاحية الروضة عبر أبو محمد الجودة للقوة الصاروخية، من محمد الغزي للصاروخية 1000 ريال. حسين محمد أحمد عجبات 10000 ريال. أحمد محمد عبدو الحوري 5000 ريال. إجلال يحيى عبد الصمد الوزير 50000 ريال. عبد الله حمود محمد الحمزي 10000 ريال. ليلى صالح علي القبيلي 600000 ريال.
1: شفتوا أول اللي ينفق 100 ريال اللي ينفق 100 ريال 100 ريال بعضهم بينفق 50 ريال. وأختنا المجاهدة ليلى صالح علي القبيلي 600,000 ريال، والأسبوع اللي قبله 500,000، 500,000 ريال، والأسبوع اللي قبله واللي قبله واللي قبله، والله ما نعرفها ولا احنا دارين يعني من اي منطقة هي ولا حد غصبها. احنا نقول للأخت ليلى صالح علي القبيلي أختنا المجاهدة تاج رؤوسنا، هي وأمثالها من حرائر اليمن وأحرار اليمن والأمة كلها، يا أخت ليلى إذا حد بيغصبش تنفقي في هذه الحملة، ولا أنه بيهددش، ولا صار الله بيجول البيت، ولا هددوا حد من أخوتيش، ولا تكلمي تكلمي، أقسم بالله لا نقلب الدنيا عاليها سافلها وأنه من نفسش، نسأل الله القبول وهو من نفسش، لا بس عشان
2: هذا.
1: طبعا بيشيع الناس، بعض الناس بيشيع انه مبالغ خياليه بنتيها واسماء وهميه، ها هو لانه هكذا ما مش متخيل، مش متخيل ان الناس خرجوا في سبيل الله، وبتخيل 600,000 كان عاد تشتري لها باص، كان عاد تعمر لها فوق الدور العاشر، هم العفاف يقولوا هكذا فوق الدور العاشر فوق انه مش مدري ان الناس مساكن، يلا يعمل الدور الثاني
0: اخي خرج العفاف مش مجرب.
1: لقيت اليوم جريح، والله لقيت اليوم جريح في مسيرة ذكرى استشهاد في شارع المطار،
0: كل الجرحى
1: والله والله قال أنا لا أمتلك يا أستاذ حمود لكن نفسي ينفق. قال وقد نويت؟ قلت ما نويت. قال سيارتي هذا والعكاز هذا، وجريح بيخطب العكاز. قلت قال ما والله يعني أنا قلت أملك كل ما أملكه، ما أمتلك للعكاز والسيارة هذا. قلت له صلي يا رسول الله، يعني الذي يصبر أنفقوا مما ما قلش أنفقوا ما رزقناكم كله، يعني عشان استقيم حالك واستقيم حال الأمة. قال لا والله، وما عثبطني شيء يا أستاذ حمود. سكت يعني سكت، يبيع العكاز ويبيع السيارة من أجل ينفك في الحملة هذا.
0: سلام الله يعني.
1: طبعا أكثر مرة كنا في البدايات نستلم سيارة كذا بيصر صاحبها، استلمنا سيارة حق واحد مستضعف، أنا ما استلمت مش من حقي أقول له ماشي استلمهاش، هذا إنفاق. أنا لا حلقة توصل بين ما بين المنفقين وبين، ما أتكلمش عن نفسي، بنتكلم عن إذا عتساهم هذه الحملة، حملة حياة الأخير اللي حلقة توصل بين المنفقين والمنفقات وبين أقسام التصنيع العسكري والجهات المستهدفة بهذا الإنفاق لدعمها وإسنادها في سبيل الله. ما يحق ليش يقول يا أخي خليها أنت حوج، لكن بنبلغ الأخوة في الأقسام، مثلا يقول لها اشتري سيارة الصاروخية، مرد سيارة الصاروخية، بلغناهم. كان عدل الأوضاع الأمنية مسموح أنه في هذه المرحلة مرحلة محددة أنه نشيل إنفاق عيني مثلا سيارة هكذا، ولا هو ممنوع تشيل إنفاق سيارة كذا، أقول لهم أفحصوا يا أخي بيع، أنت إنفقتها بيعها وتيجي متى. فهذه المرة استلمنا سيارة، كان مسموح أنه نستلم أشياء عينية وسلمناها لهم، قلنا لهم هذا الإنفاق من فلان فلاني، وهذا صورة وهذا ورقه وهذا وهذا صورة. اتصلوا لنا في المساء قالوا سكت تأكدوا لنا من حالتها المادية كيف. قلت أنا ما أعرف إيش، قالوا تعرف؟ قلت ما أعرف إيش قوي يعني. فتحرينا تحرينا فإذا به مستضعف، مستضعف جالس في بيت إيجار، في بيت إيجار يعني، وكان بيكسطل فوق التكس. قلت لهم قلنا لهم هذا التقرير مكتوب، تفضلوا هذه حالته وهذا وضعه. فطلبوا منا أن نعيد إليه السيارة، والله قالوا لا يمكن، قالوا تقبل، قالوا قبلناها ووعدناها، قالوا بس مش احنا قيادة القوة الصاروخية يعني السيد عبد الملك، قالوا قبلناها ورجعناها. يعني بعض الناس ما معه لا هي ما معه تدخل لقمة عيش، لا الله ما يرضى انه واحد تضح لل انفقوا مما رزقناكم. فأقصد يعني عندما يأتي هذا البذل من اللي بينفق 100 ريال ولا 1000 ريال ولا أختنا ليلى صالح علي القبيلي تنفق بهذا السخاء، ما ناس داري، يمكن لو نسيت، يمكن لو نعرفها أو نعرفها، يمكنها من جايز الناس يعني، ما هيش تلك الملياردير، يمكن معها جربتين ولا بيقوا على، يمكن مربع وعنب مربع وهذا اليوم تنباع وتفاح، يمكن هذا المبلغ ما هو بسيط، ما هو بسيط. يعني لو تقول أكبر تاجر في صنعاء تيلي 600,000 ما بحاجة تاب ضروري يقول لك بحاجة تاب تلقوا صاروخ يا ذلعينة ودار مكساطك. والله أن الظروف صعبة وأن الوضع ما هو سابر وهو أكبر منه ملياردير ملياردير أي مليار فوق الملياردير يعني يقول لك والله أن الظروف مشي تابري هذا الله ما أقول لما بلا ولا إلا بس نقول لكم بينما هؤلاء أبو 100 ريال 50 ريال 1000 ريال 5000 ريال 10000 ريال 100000 ريال 50000 ريال 200000 ريال 600000 ريال مثل أختنا ليلى. طبعا أنا ما بنحاكي الشعب تحاكي هكذا عشان نخليها تشعر بال ما لو مشي مؤمن ما تدي هذه المبالغ انفاقا في سبيل الله ما لو بيعجبها أنها قادرة تفعل بالستة المئة هذا تديها غير كم 600000 لو تدي من 10000 تدي 60 فاسبك 60 يوتيوبر من مشاهير اللي يسموهم المشاهير من 10 ألف ويخليهم يحرقوا الفيسبوك والتويتر ولا انستغرام والواتساب والتليجرام يخلوا يحرق الدنيا عليك ويخلوا ليلى هذا أشهر من نار على علم أو الذي تشتي أو موضوع تحركه. أتقول طيب تتيلهم 600,000 هذه تقسمها من 10 تخليهم يحشدوا الجبهة ما شيء ما تتيلهم إما نثرة ولا تتيلهم آخر موضة نزلت للسوق من بلطوهات النسوان عشان يروجوا لها يشتغلوا فيها بستلميه ويحرقوا الدنيا حريق. ليش بتديها لها هنا ما معها مننا ما معها من القوة الصاروخية ما معها من السيد عبد الملك هي وأمثالها أي بينفق 100,000 ولا بينفق 600 ولا بينفق مليون ولا أنا بنضرب لكم مثال فقط فقط فقط لأنه أكيد يعني لا إحنا بشر كلنا مواطنين يمنيين كلنا أنت كمستمع ونحن كمذيعين للأمانة بنتوقف عند مثل هذا الرقم 600,000
2: مع الظروف
1: مع 600,000 غنية فقيرة الغنية الله وإذا بها غنية ما بينفقوش من كره ولا هو راضي ينفق ولا هو في الحسبة رقم مثل هذا يستوقفك للأمانة وتستوقفك نفسية المنفق لهذا المبلغ يكون رجل يكون مرأة يكون
2: صحيح
1: للأمانة ويستوقفك مبلغ المئة ريال مئة ريال وشارك واهتم ورسل وسار البريد ودعها
2: الله
1: خطأ للبريد بالمئة ريال يودعها إيش من همة الله ما هو بحاجتنا الله دعانا إلى الإنفاق وله خزائن السماوات والأرض
2: والله واسع عليم
1: الله دعانا للجهاد في سبيله ولله جنود السماوات والأرض قادر تي فيروس ينهي العالم هذا بكله ولا الصاينب بكلهم لكن ليبلو بعضكم ببعض بيبتليهم بناء وبيبتلينا بهم
2: ليميز الخبيث
1: من الطيب. أختنا وتاج راسنا أنت بتشرفي المرأة اليمنية حرمني بلا شعور أنها ابنتي التي أنفقت
2: بس لعطف
1: أو أختي أو والله يعني أو أمي أو بصرف النظر عن عمرها يعني مرأة يمنية زينب بنت الإمام علي أخت الإمام الحسين في كربلاء هكذا لو ما قالت كد كيدك يا يزيد واسع سعيك وناصب جهدك فما جمعك إلا بدد وما أيامك إلا عدد ما لك هذه
2: كأنها تقول والله لن تمحو
1: ذكرنا بتقول لليهود والنصارى والصهيوني وأمريكا وإسرائيل والسعودي والإماراتي بتقول لهم باسم كل يمني باسم كل يمنية باسم عبد الله حيفي وحمد شرف باسم المجاهد مع الله باسم السيد عبد الملك باسم شهيد القرآن السيد حسين باسم سيدي هاشم الغماري باسم الرئيس صالح الصماد باسم محمد الضيف باسم يحيى السنوار باسم السيد علي الخمنائي باسم السيد حسن نصر الله باسم زكريا حجر قائد الطيران المسير الشهيد باسم كل شهيد من أبناء الأمة باسم سيد الشهداء حمزة وسيد الشهداء الحسين وباسم الإمام الحسن وباسم الإمام علي وباسم فاطمة الزهراء بتقول كل هذا العالم أختنا ليلى صالح علي الجديلي وكل من أنفق من سمعنا اسمه ومن سنسمعه في هذا الخميس والذي سار والذي عيجي يا هذا العالم كد كيدك وناصب جهدك فما جمعك إلا بدد وما أيامك إلا عدد وما رأيك إلا فند يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين حي على خير اليمن.

0: تجارة عظيمة ولا فيها خسارة.
1: ومستمرون في قراءة وإعلان أسماء ومبالغ المنفقين من الخميس الماضي حتى هذا الخميس. ونقول وننوه دائما اللي ما سمع اسمها اليوم هو أرسلها اليوم أو أمس أو أحيانا على البريد أحيانا بيتأخر كشف البريد شوية حيسمعها في الخميس القادم. احنا متحملين أمانة السماوات والأرض في هذه الحملة, يعني كل مبلغ بنلاحق بعضهم اللي ايش بنقول لكم اللي بيرسل حواله ماليه يجي يرسل لنا الرقم حق المستلم اللي هو 72 30 66 700, يقول ارسلنا لكم رقم حواله مبلغ كذا ورقم الحواله كذا
2: مال الله,
1: لانه بتوصل اشعارات من الصرافين والحوالات ومحفظه جايبه. بس يعني بعض الحين قال لك علق النظام ما يوصلك الاشعار ولا رقم الحواله, ما درى انك رسلت. ولهذا بنلاحق الامانه, هذا مال الله, هذا مال الله اداه من من من من كبده المنفق. مستمرين اللي ما يسمع اسمها اليوم يعني ادرنوا الكشف ما شاء الله كبير, بندخل الحلقه وما قدرناش ندوم في الكشف بقيه الاسماء. ما شاء الله ما شاء الله, الله يرحل البركه ويكتب اجركم يتقبل منكم. انهم يا سيدي عبد الله.
2: ليلى صالح علي القبيلي 600,000 ريال, محمد خالد حسين الحباري 2,000 ريال, ابو ازهار لجميع الأقسام 20,000 ريال, منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى سلام الله عليهم أجمعين.
1: شوف الأخ مصطفى ما احناش دارين من هو, هكذا بس بيوصلنا انفاق عبر الأخ أسبوعيا, تخيل أسبوعيا
2: ربع مليون ريال كل أسبوع,
1: كل أسبوع ربع مليون, في الكثير من الأسابيع نصف مليون. صحيح. من مصطفى وأصحابه ما احناش دارين منهم,
2: منفقين في سبيل الله
1: سبحان الله العظيم. يمكن 200 واحد بينفق كل واحد منهم 1,000 قرش وتقع نص مليون ريال ربع مليون ريال, يمكن انهم 2 يمكن انهم 3. قصتنا قال الإمام علي عليه السلام لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. بعضهم بيقول أنا أنفق ولا يضحكوا علي أني غير 1,000 ريال, والشيء اللي نسميه قهر العدو الأمريكي والإسرائيلي والصهيوني ويفرح على غزة ويقول أنا يا أخي تمام كنت عديتي 1,000 ريال ولا 100 ريال واستحيت انك تدي هذا حمى ديتهاش, اين اكثر واين اقل, المية ولا الصفر؟ صفر اي ما اديتش, لو اديت المية انه اكثر من الصفر. وهكذا وهكذا الله سبحانه وتعالى غني غني, لكن بس سوي شيء بشركة نياتنا, احنا مستجيبين له, احنا عم ضحي في سبيل الله من اجل ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف والجوع ونقسم من الاموال من هذا, بدل ما نقسم من الأموال بزلزال, نقسم من الأموال بفيضة, نقسم من الأموال والأنفس والثمرات بحريق بضريب, يضرب المال وتضرب الثمرة ينقص ينقص انفاق في سبيل الله, وما نقص ما نقص مال من انفاق ومن صدقة. أنت يعني واحد يفكر طبعا, احنا شو بندقها ان احنا نموذجيين ومثاليين. أنا عبد الله الحيفي من جيزكم بنحاكر واحنا ونتحاكى ونسمع منكم ونستفيد نستفيد
2: اكيد,
1: فالله يكتب الاجر ويطرح البركه يا الله.
2: منفقين في سبيل الله عبر الاخ مصطفى 250,000 ريال, طه محمد علي حميد 10,000 ريال, سجاد سامي 10,000 ريال, ابو زيد مهدي 500 ريال, جنات طه نجم الدين 2,000 ريال, آيات طه نجم الدين 2,000 ريال, بيان معاذ نجم الدين 2,000 ريال, عبد الله حمزة نجم الدين 2,000 ريال, مالك حمزة نجم الدين 2,000 ريال, علي مطلق عيضة ناجي لنازحي لبنان 5,000 ريال, عبد الله الحمزي 3,000 ريال, أم محمد 500 ريال, مريم علي قاسم الإدريسي 5,000 ريال, في سبيل الله 16,000 ريال.
1: من أختنا أم الحوراء, أم الحوراء غثيم, أم الحوراء غثيم 2,000 ريال لله وفي سبيل الله يا الله تقبل.
2: مريم علي قاسم الإدريسي 5,000 ريال, في سبيل الله 16,000 ريال, هاشم الحملي 2,000 ريال, فتح المحاقري 4,000 ريال, محمد إبراهيم جهات 5,000 ريال, أمت الله 3,000 ريال, يسرى عبد الإله 9,000 ريال, وسيم حنش 3000 ريال، منيرة حمود عيسى 5000 ريال، أم أسير حرب 3000 ريال، أم محمد 2000 ريال، القاضي قاسم محمد المنصور 20000 ريال، إلهام عبد الرزاق المرتضى 2000 ريال، أحمد محمد علي الحوثي 1000 ريال، عبد الخالق علي الرعوبي وأولاده 3000 ريال، محمد الصنعاني 1000 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 5000 ريال، وسيم حنش 2000 ريال. من جبهة الحصالة من الطفل نور الدين ابن العاقل محمد عبيلة

جرهط الحصال من الطفل نور الدين ابن العاقل محمد عبيلة وأخواته فاتن وفاطمة وزينب، نسأل من الله أن يتقبلها يا الله. 2000 ريال زينب عبد الله المهدي، 1000 ريال بنية أن الله يحل العقدة من لسانها يا الله، 1000 ريال وبنية الشفاء يا الله، 1000 ريال

0: أم الحوراء غثيم 2000 ريال. يا الله تقبل.
1: هذه الليلة ولن نقول استثناء لأنه هذا التذكير على رأس الساعة في إذاعة سام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاث والربع والخميس والجمعة والسبت والأحد دائما بنذكر بطريقة المشاركة في حملة الإنفاق الشعبية حية على خير اليمن لأنه جمهورها بيتوسع مو الناس بينشروا طريقة المشاركة الرقم المستلم الحوالات واسمه الرباعي محفظة جيب حساب البريد. هذه الليلة حتى الساعة 4 فجرا حنذكركم كل شوية إن شاء الله حنذكركم بطريقة المشاركة في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن عشان تنفقوا يعني بالمجال المتاح للإنفاق طوال الأسبوع ليل ونهار سواء عبر الحوالات المالية مباشرة عبر الصرافة أو عبر الهواتف ومحافظ الإلكترونية باسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77306600 أو عبر محفظة جيب من أي محفظة إلكترونية جيب أو غير جيب إلى محفظة جيب على الرقم هذا 77306600 أو في أي مكتب للبريد اليمني حساب الحملة الرسمي والوحيد اللي هو حساب رقم 65. وحنذكركم حتى الساعة 4 بين الحين والآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولن نكل ولن نمل والمرحلة مرحلة كسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة الحقوق. ما هو شاعب ولا مشعث، هذا ما قاله سيد القول والفعل، وهو الذي إذا قال فعل وإذا فعل فعل، وهو الذي يسبق فعله قوله. أو ما قد عرفناه عرفها العالم. وخلي صهيوني إذا أنت باجي تكسف الليلة ابدأ من هنا إذا أنت ما عاد أقول ابن أبوك ابن أم لا أنت ابن أبوك ولا أنت ابن أمك ولا أنت من هذه الأرض ولا من هذه البلاد ولا أنت من خلق الله الطبيعيين، أنتم أحفاد القردة والخنازير، لا نهابكم لا نخافكم. بعنا نفوسنا من الله وبعنا أموالنا وبيوتنا وأهلينا وأولادنا، بعنا نفوسنا من الله سبحانه وتعالى، حياتنا ربح وما لدينا هو من خير الله من رزق الله قل أو كثر. أش عن خسر وإحنا في طريق العزة والكرامة؟ يعني إذا أنا مرتزق، إذا أنا خاين، إذا أنا جبان، إذا أنا بخيل، إذا أنا متقهقر، إذا أنا مرجف، إذا يعني ما شاموتش إلا شاموت للأسف الشديد، شاموت وأنا بخيل واموت وانا خواف واموت وانا جبان واموت وانا جالس واموت وانا قاعد واموت وانا مع الباطل واموت وانا، اذا خليني اموت وانا شجاع واموت وانا وانا كريم واموت وانا شامخ واموت وانا مؤمن واموت وانا تولي الله ورسوله. ما دام هي ميته هيموت هذا ويموت هذا، خليني اموت مع هؤلاء الطعف رعشه بالخاف، خوفني صوت الطائره ولا أخاف من صوت جهنم من شهيقها وزفيرها. شهيق وزفير جهنم ما تقرأ في القرآن، حرام أن شعر تسنب. أنا أقول في نفسي، أقول لو أنا كافر أقول ولا منافق ولا مشكك ولا مرتاب فيما يقوله الله في كتابه، خليني أفترض أنه صح، أنه هذا حقيقة أيقع هذا يجد أنا كافر، بنفترض ان انا كافر وافترض ان هذا يمكن مو صح، يوم القيامه يقول هكذا وجهنم هكذا. لو هو صح ورجع اقول يا فعلتا لو هو صح، ما بالكم وانا مؤمن وانا داري انه صح، يعني رجعت خوفني صوت جنزير دبابه ولا صوت طائره ولا غارات ولا قصف يخوفني ولا حصار ولا داعشي ولا دانه ولا دبابه يخوفني وما اخافش من جهنم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا نخشى إلا الله، لا نخاف إلا من الله. الدول العشر قال لهم السيد عبد الملك في يوم أبيض من قبل العدوان، قال لهم
0: لا نخشى لا من الدول العشر ولا من مجلس الأمن ولا من هذا العالم كله.
2: يدور الآن الكثير من الحديث في الأوساط السياسية والدبلوماسية عن تحرك لإجراء عقوبات على بعض الأشخاص في أنصار الله أو في غيرهم. هم بهذا الضجيج الإعلامي في الوسط الإعلامي والسياسي والدبلوماسي يتوهمون أنهم يمكن أن يخيفونا عن تحمل مسؤوليتنا في التصدي لكل مؤامراتهم ضد هذا الشعب. نحن نقول لهم لا يخيفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكبرة، لأننا نحمل ثقافة ورؤية وروحية وعزيمة هيهات منا الذلة.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: أثناء الإنفاق وإعلان مبالغ الإنفاق وقبله وبعده وعلى الدوام على الدوام. والله أنه بين عيوننا هكذا من تخيلوا من المجاهد مع الله. لما أقول لكم المجاهد مع الله لا أبالغ، لا أنا ولا الأستاذ عبد الله حيفي. ليش أمثاله؟ بل هو أولا وأمثاله من ورونا الطريق كيف نتأسى، كيف نستجيب، كيف نتولى، كيف نجسد هذا التولي عمليا في مسار الإنفاق، في مسار التحشيد. قدوة، قدوة، هو قدوة لنا في كل المسارات، في مجال الإحسان. السابقون هناك بين قوسين المجاهد مع الله وأمثاله. سنستقبل اتصالاتكم، سنستمع إلى مشاركاتكم، ولكن كما قال السيد عبد الملك في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين، جاهزون ومستعدون لأي تطورات ولمواجهة أي عدوان على أي ساحة من ساحات الأمة، وفي المقدمة غزة وفلسطين. ولهذا دائما حتى في إذاعة سام في المقدمة فلسطين، قبل أي مشاركة، قبل أي اتصال، قبل أي تسجيل، في المقدمة فلسطين، في المقدمة صوت فلسطين اليمني عريب أبو صالحة.
1: سام اف ام، فلسطين من صنعاء.
2: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أقدم التعازي للشعب اليمني والقيادة اليمنية ولكل مسلمين الأرض في ذكرى استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام، واللي بيصادف اليوم الخميس يوم عاشوراء ذكرى معركة كربلاء واقعة الطف، هذه الملحمة التاريخية التي حدثت في مثل هذا اليوم في 10 محرم سنة 61 هجرية، واللي استشهد فيها سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام حفيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته وأصحابه دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة في مواجهة الظلم. ومن هذا المنطلق، الدفاع عن مبادئ الحق والعدالة في مواجهة الظلم، وجه رسالة خاصة مني شخصياً وعبر إذاعة سام اف ام برنامج واجمع شورهم، عبر مساحتي الأسبوعية الخاصة فلسطين من صنعاء. هذه الرسالة خصيصا للسيد القائد عبد الملك، أقول فيها: أنا المجاهدة عريب أبو صالحة أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة والسجاد للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العداء الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز في اليمن، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم إخوان الصدق شعبنا اليمني العزيز العظيم بالاستقلال التام والحرية ورفع الحصار الكامل عن اليمن، حتى يستفيد الشعب اليمني العظيم من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وحرية. نعم سيدي، أقولها بكل صدق وانتماء وإيمان بعدالة قضيتكم ومظلوميتكم الواضحة والمستمرة لأكثر من 15 سنة، والعدو التروسي يسوف ويماطل ويخدع ويغدر ويقتل ويعتدي ويحتل ويحاصر. عندما سمعنا دعوتكم سيد القائد عبد الملك لتأمين الجهوزية التامة ضد هذا العدوان المستمر، تابعت ردة فعل اليمنيين واللي كانت ردة فعل عظيمة جدا. الجميع أصدروا بيانات شخصية ردا على دعوتكم سيد القائد بأنهم تحت إمرتكم ورايتكم، باذلين الروح والدم دفاعا عن الوطن. العدوان مستمر وعم بيزيد على اليمن، وقد بلغ السيل الزباء. واللي بقول إن العدوان على اليمن توقف، هذا الكلام مش حقيقي. الحصار المفروض على اليمن عدوان وقتل صامت. استخدم العدو التيوسي الحصار لقتلكم بصمت، كما يفعل الصهيوني والأمريكي في غزة وإيران ولبنان والعراق وسوريا سابقا، بعد أن فشل عسكريا. كوسيلة هذا الحصار استخدمه كوسيلة تنويم مغناطيسي، وما رح يكون في اليمن، بيعتقد العدو ما رح يكون في اليمن رد فعل. فكانت البيانات الشعبية وبيانات قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية تلبية لنداء السيد القائد عبد الملك أننا جاهزون. وهون بدي أقرأ بسرعة بيان التعبئة العامة كلمة كلمة لأهمية مضمونه، وإن كنت بدي أخذ من وقتكم شوية. بيان قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية استجابة لدعوة السيد القائد في 7 محرم 1448 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان قال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب اليمني. فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله، والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله تعالى، مع التنسيق والربط بين قيادات قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، بين قوسين التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوه بالاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. وهون بدي إياكم تسمعوا النقطة الرابعة لأهميتها. أنا طبعا أكيد أنتوا عارفينها، بس أنا بدي أركز حتى تنتبهوا عليها. النقطة الرابعة تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة، وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامساً، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجهوزية الإسلامية في إيران، وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة، وجاهزون الإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعات المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل، وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات، ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن القوات التعبئة العامة 7 محرم 1448 هجرية الموافق 22/6/2026، انفروا خفافا وثقالا. هذا البيان قرأته وصريت إني أقرأه كامل لقوات التعبئة العامة ببنود الخمسة، بيوضح ما يلي. بيوضح إنه محور المقاومة محور متكامل وقوي وحاضر، وإن وحدة الساحات موجودة وجاهزة، وإن اليمن عزيز لا يقبل بالضيم، وأن فلسطين دائما هي بوصلة اليمنيين، وأن الشعب اليمني ملتف حول قيادته، وأن الحصار على اليمن أعطى نتائج عكسية بحسب مخطط الأعداء، فزاد من لحمة الشعب اليمني حول القيادة والسيد القائد، وأن خطط الصهاينة العرب باءت بالفشل على أساس أن الشعب رح يثور على القيادة من تداعيات الحصار القاتل الصامت، فكان العكس تماما. أيضا طوفان الأقصى حاضرة في كل بيانات السيد القائد والقوات التعبئة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية، وأن طوفان الأقصى معركة مستمرة من غزة إلى القدس إلى اليمن إلى كل المحور. وأهم نقطة استنتجتها في هذا البيان أن العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة، وأن المماطلة خلال السنوات الماضية هي شغل التضييع وكسب وقت في نفس الوقت لإضعاف اليمن وتفتيته وتثويره على القيادة كما ذكرت، وأن هذا العدو بينطبق عليه مثل بيقول اللي اختشوا ماتوا. وأذكر هون موقف صار معي مع الأستاذ حمود قبل 6 أو 7 سنوات تقريبا، أرسل لي موضوع معد للتعميم أعتقد حول الوفد المفاوض اليمني مع السعودية، وطبعا أنا قبل أن أعمم أقرأ المضمون، فكتبت لأستاذ حمود تعليق إذا بتتذكر أستاذ حمود، قلت لك والله عم بضيع وقت، والله هذا العدو لا يمكن أن يأتي بخير لليمن أبدا. حسيت أستاذ حمود ضايق مني ورد علي وقال لي هم أدرى بما يفعلون أو بما يقومون به، وهم أدرى بمصلحة اليمن. أكيد القيادة والوفد المفاوض أدرى باللي بيعملوه، وأكيد لازم تكون جولة مفاوضات لبيان حسن نية القيادة اليمنية، حتى إذا استنفذت السبل السلمية التفاوضية ما يكون على اليمن حرج في اتخاذ أي عمل تصاعدي كما قال السيد القائد. وأنا هون بدي أنقل عنه حرفياً، يقول السيد القائد: نحن عندما تلجؤون لخيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلاً في المشاكل، أصلاً في الحرب، أصلاً في الحصار، أصلاً في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة ومشكلة، فلتحصل ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة وبمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك. سلام الله عليك سيد القائد، سيد الصدق، سيد المواقف، سيد القول والفعل والسلام. ختام النصر اليمن وكل أحرار الأمة، أختكم ريب أبو صالحة، فلسطين المحتلة.
4: إذا كانت تكتيكات تحالف العدوان هي الاستمرار في حالة الحصار، والحالة التي هي بين حالة الحرب والسلم، فهذا غير مقبول. الحصار بالنسبة لنا هو جزء أساسي من الحرب على بلدنا ومن العدوان على شعبنا. الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية التي هي حق له وملك له واستحقاق له، وهو يعاني أشد المعاناة في واقعه المعيشي، جزء من العدوان على شعبنا. السعي لإثارة الفتن الداخلية والاستهداف لأمن البلد جزء من العدوان على بلدنا. فإذا كانت مساعي الأعداء هي أن يتحركوا بهذه الطريقة كخيارات التفافية، فعليهم أن يدركوا بأن ذلك لا يمكن أن نقبل به أبدا. هي حالة حرب وسنواجهها كحالة حرب على شعبنا العزيز. إذا كان في حسابات النظام السعودي أننا بانشغالنا بالمعركة المباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاهه، عندما يقدم على مثل هذه الخطوات الجنونية الغبية التي يريد أن يبيد فيها شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد، فهو مخطئ. لأننا سنعتبر ما سنقوم به في التصدي لعدوانه ذلك وفي إطار معركتنا لمواجهة الأمريكي، وفيما يفعل خدمة لإسرائيل، يفعله خدمة لإسرائيل طاعة لأمريكا، جزء من المعركة مع أمريكا. لن نقف لنتفرج على شعبنا يتضور جوعا، ينهار وضعه الاقتصادي بأكثر مما هو قائم، وضعه القائم لا يطاق. شعبنا يصبر على ما لا يصبر عليه أي شعب في الدنيا، ويصبر لاعتبارات مهمة، لأنه يثق أن هناك معركة مهمة، موقف كبير، قضايا أهم، أولويات مهمة. شعبنا يصبر لأنه آثر الشعب الفلسطيني على نفسه وعلى قضاياه، لأنه امتداد لأجداده الأوائل الذين قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شعبنا يؤثر على نفسه، يوجه كل اهتمامه، كل طاقاته، كل جهوده لمناصرة الشعب الفلسطيني.

لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

تدعونا إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم.

0: لو انا مرتزق يا استاذ عبد الله والله لا انت حر.
1: ما هو
0: اشرف لي
1: ليش ما ولا ذي خلك
0: يعني، بس لو صادف اسمع حلقه من حلقات عريب ابو صالح الفلسطينيه الفلسطينيه
1: سلام الله عليه،
0: وفيها كل هذا الولاء وكل هذا الانتماء لليمن والشعب اليمني ولقائده والالتزام والسماع والطاعه لموجهاته وتوجيهاته، وانا مرتزاق يمني اقسم بالله لا انت حر اشرف لي. انا بنسمع هذا الفلسطينيه بتتكلم
1: سلام الله عليها
0: عيب يعني كيف؟
1: وهم معهم قضية يا أخي المرتزقة.
0: المجاهد مع الله شخصيا سلام الله ورضوانه عليه.
1: سلام الله عليه.
0: يبلغك السلام يا دكتورة عريب، والله سلام من المجاهد مع الله شخصيا لك شخصيا. هي ما عاد تشتيت لا ذكرك ولا ذكرني.
1: ما عندهم حجة المرتزقة،
0: ما
1: معهم قضية حد بيسلم عليهم
0: يعني، بس الحين ما سلموش عليهم وقعوا مرتزقة. ضروري تسلم علينا مجاهد مع الله، ضروري يسلم علينا.
1: سلام الله على مجاهد مع الله وسلام الله على أختنا الدكتورة عريب أبو صالحة، ولا سلام عليك.
0: طبيعي أهم شيء سلمت على مجاهد مع الله وعلى أختنا عريب أبو صالحة.
1: ما حاجة معه
0: خلاص، أنا وأنت
1: كم جلس هناك كم حد سلم عليك.
0: طبيعي طبيعي طبيعي، أهم شيء هم هؤلاء، هذا أيقونة الصمود والعطاء والتضحية والبذل والصدق والثبات على الموقف. المجاهد مع الله أيقونة لكل الأحرار، وعريب أبو صالحة أيقونة لكل الحرائر.
1: يعني قصدك أن أنا شحستهم ولا كيف؟ يعني أنا شعترض على هذا الشيء. احنا تعلمنا منهم هؤلاء يعني، حتى ولو ما سلموش علي.
0: ما هي مالك محندر فوقي؟
1: مالش محندر، ليش محندر؟ وما غير بين نفسك انت كب بتجاوز.
0: ما هي لا تهز ورش مالك.
1: سلام الناس.
0: كيف؟
1: للناس.
0: كيف سلام الناس؟
1: بتختار بتستنقل السلام الذي تشتيه، واحنا هنا ما بس لا سلام ولا كلام ولا ضعا.
0: مالك يا سلطة الله جينا نلعب احنا هنا مالك.
1: يعني ما هو الشيء الذي حققت من هذا الشيء؟ انه يعني توصل رساله للمستمعين ما حد بيسلم عليا.
0: يا باشمهندس محمد الفرح ونيازي امان افتحوا له سلامات سلامات سلامات.
1: لا لا لا لا
0: ما تشيل تحت.
1: سلام سلام يا احباب،
0: سلام سلام يا احباب، يا اهل يا اصحاب،
1: ولو مش وعيد
0: ماشي يا صاحب.
1: بتوصل رساله انه يعني انا هنا يعني
0: ما بنوصلش رساله، انت هي بتوصل انت
1: ما بتحاكيش انا يعني انه سلام وكذا وما سلمش علي. ما سلمش ايوه طبيعي ما يسلمش علي، من انا اصلا لو ما يسلم علي؟
0: انت عطل ابن عطل.
1: اي انا هيلك،
0: انت صوت الصمود اليمني يا
1: صاحبي. المجاهد مع الله يعرف اي حين السلام لهذا الشخص لهذا الانسان لهذا.
0: اي والله انه يعرف على من يسلم
1: ايامه.
0: انا الله صدقته وداري على من يسلم. يسلم عليك انت.
1: ايوه انت ما بيسلم علي
0: انا. كلنا في الشارع من خبر لي السلام عليكم
1: بيجبوك
0: من
1: تحمد شرف
0: فجعتني قصة عبد الله بعريب.
1: سلام الله على المجاهد.
0: أقصد يعني ما دام السلام خاص، ما دام السلام خاص لأختنا عريب
1: طبيعي بعد رسالة يعني المجاهد مع الله يسلم علي بعد رسالة عريب. ما يا أخي هناك حاجة اسمها فن الخطاب،
0: تعرف فن الخطاب؟ الخطاط الخطاط.
1: أنا بني أوضح
0: أكوش توضح واضحة
1: الحين. أنت أخبار ولا أنت سلام؟
0: أنت أخبار ونشل سلام.
1: نشل سلام يعني رسالة
0: قد تكون.

0: استاذ عبد الله انا ايش اسمعك صوت وقول لي هذا الصوت صوت ايش بس لا قد تنطقش لو ما يكمل الفيديو
1: يعني مثلا صوت كيف يعني
0: صوت صفير البلبلي هي قلب الثمانية مالك استاذ عبد الله ايش اسمعك صوت قول لي هذا صوت ما هو
1: من هو
0: صوت ما هو
1: صوت ما هو
0: ايه اسمع
1: قادر
0: ماشي ركز
1: حراثة
0: داعي الجو أينه والأصوات اللي بتسمعها أين راعي
1: مطعم
0: أنا ما قبترش مدور في مطعم داخل مطعم ماشي
1: يعني هذي من قبل المطعم يقول لا مأكل ولا مطعم مشرب ولا مطعم
0: شوف أنت قربت وجنب شارع المطاعم
1: جنب شارع المطاعم ملعب الضرافي
0: ماشي
1: مدرسة جمال عبد الناصر
0: كذا شوية
1: البريد
0: كذا كذا كذا كذا
1: يمن موبايل
0: كذا كذا صلاة قبة المتوكل
1: المتحف الحربي
0: ماشي صلاة قبة المتوكل
1: البنك اليمني إنشاء والتعمير
0: جنبه من جهة شرقي
1: دار السعادة
0: قباله
1: قباله قباله
0: قباله وحرف كذا صلاة
1: قسم باب الصباح
0: قبله وانت جاي من
1: محل القنام محل ما يعجبك روح
0: في الفكة هذه في الفكة وسط الزفل في الفكة وسط الزفل ما هو
1: في الفكة وسط الزفل
0: داخل الزفل
1: الشعباني للحلويات والرواني
0: تحته تحته تحته
1: النفق الذي تحته
0: النفق الذي تحته يا صلاة
1: الله وخليتنا ندخل باب الصباح
0: هذا النفق الذي تحته
1: النفق الذي تحته
0: شوف معني
1: عدو بخير النفق
0: ما قد ما بتحكي من الزعيم اللي فعله
1: لحظة لحظة أنا النفق صدق عدو بينزلوا
0: النفق عدو عايش بس الزعيم قد
1: مني جت عدا النفق يعني بيدخلوا منه ويخرجوا
0: النفق يا سيد الناس مشان التاريخ ايوه بسر الفيديو وانا اقول لك بسر بيدخلوا منه ويخرجوا ماشي
1: لا ما بسر انا وانا في امانة العظمى بيدخلوا منه ويخرجوا ماشي او انا تعاجيت انا والنفق مطهر بيخضر من النفق والله نعاد النفق بخي
0: مطرة
1: بس المشهب يخضم فوق النفق مضالة
0: وهذا الذي نشي نتكلم مني يا أستاذ عبد الله
1: تحية للأخ النفق هذه وسط التحرير
0: من نشيتي تحية كيف أنت تحية خلف أنت تحية للمشاه نفق المشاه اسمه نفق المشاه أنت تحية للمشاه يخضم فوق النفق
1: أنا أقول لك بحاجة إحنا الوحيدين على وجه الكرة الأرضية الذي نفعل النفق وما نخرج منه في اليمن فقط
0: من قال لك ما بخ... اليوم المطرات كلها بتخطر من النفق
1: للسلامة المروري ونعم بس المشام من طالع
0: هذه رسالتنا وما تشيش لبيب يفهم هي مفهومة بعض الناس ما بيستوش يقطعوا الخط الأسفلتي ما بيقطعوا في التحرير بالذات ما بيستوش يقطعوا الرصطة عجائز نساء أطفال شيبات بينزلون النفق مع ان النفق الله لا وراك هذاكم فعلوا
1: ما فيش نظافه
0: كرفانه ما نش داري
1: ها الصدق لو انا مكان هذا النفق الذي في التحرير قبال مسجد قبال المتوكل لا انزح
0: انا انزح
1: اسير بس اللي بقعد ثانيه يعني المطرات بينزلين من النفق من نازل
0: والناس بيطلعوا من ضالع
1: والمشام من ضالع
0: الا الشيبات والنساء والاطفال بينزلوا تخيل بينزل ور ور ور من نزله حق المعاقين هذيك المطرات تنزلين يسطمن لك النسوة
1: على المطرات
0: ينزل متى يطلعاه او متى ينزلاه وش يطلع من الطلعة الثانية على نزلة عجوز ولا شيء وظلمي واسمع لك كم يا حوادث
1: انا احذر النفق هذا
0: لا تحذر النفق ناشد امانة العاصمة يبسر يعني قصينا عيب
1: يسمعونا في امانة العاصمة
0: يفعلوا حل بسيط يعني ويخلوا النفق للمشاه ويسرجوه وينظفوه وينظفوا لأنه بينزلوا عزك الله
1: يقضوا
0: حاجته مالك ويقولوا رحم الله الزعيم يقضي حاجته ويقول رحم الله من أسسه
1: شوف أنا ما أظنش أنه أمانة العظمى أسمعني
0: اسمعوا أصحاب المطرات
1: نقول نحجر أصحاب المطرات وكبار السن يكونوا ينزلوا من هذا المكان أكثر أمنا لهم بدل ما بيقطعوا السيارات والكلام
0: لا نزلت من نحرة ما عاد قدرت أتنفس يعني ضروري ما هو ما اقول لك شنو النفق في برلين مدرين في ظهره
1: طاقة شمسية
0: ما بس هو غير خزقي
1: لكن على ما أذكر أنه في محلات
0: في محلات 4 مدري 5 مدري 10 محلات
1: عادون بخيري
0: المحلات عادي غلقين الخلاصة قدو خزقي يكون يخطوا الناس يأمنوا المواطنين اللي بينزلوا منه المساكين والنسون والأطفال المستضعفين والشيبات وأصحاب المطورات يفعلوا لهم يكونوا يلفهم مخطى سيارات والسلام عليكم
1: على أمانة العظم ولا المرو
0: الاثنين كلهم
1: ونحذر الأنفاق
0: ما هو نفق واحد على الزعيم ما تحضر الأنفاق حضر حكي على النفق وبس
1: صدق يعني ذكرتني بجسر في منطقة دارس على خط المطار السريع عملوا شبك في الوسط في الجزر ما حد بيطلع من فوق الجسر بيخطوا من عرض الشبك
0: فتحوا لهم بوابة
1: هكذا والله
0: شو هنا ما عادش يضحك احنا من الناس وإلى الناس لما نقول شعب احنا شعبنا اوه هذا لا يغلطوا على الشعب احنا شعب نظيف شعب ملتزم شعب يعني يسير وفق الأنظمة المحددة
1: تحية للأنظمة
0: تحية للأنظمة وتحية للشعب النظيف اللي لا
1: بيخزق
0: الشبك ويخرج منه ولا بيدخل بالمطر من النفاق تحية للشعب الذي
1: وهي فرصة نحذر الجسور والأنفاق في الجمهورية اليمنية أن يجلسان هكذا لله وبالله وما ينزلوش هالمشان منهن أخي ما بلا هذا آخر تحذير
0: بس والله أنه النفق حق التحرير يشتيل الشغل يشتيل عمل لما يرجع يعني مثل أي أول يوم افتتح فيه
1: ليش؟
0: يشتيل يجلس هكذا يعني ينزلوا يقضوا عز الله السلام
1: عيبة
0: لحاجتهم فيها ليش؟ الحاجة الوحيدة عبد ذكرهم بالزعيم يقول لك يعني يجلسوا على سقف الزعيم هكذا ينزل يقضي حاجته زي ما كان أيام الزعيم يذكر الزعيم
1: أنا عندي مقترح
0: ما فعل نقلب النفق مطلع
1: ساعة الخزان يكون النفق من ضالع ويقطعوا هذا من نازل
0: يا سلام
1: ما رأيك ونلحم رأس النفق من ضالع ونكون ما لم
0: هو
1: ما ولا أخي تولى النفق كم ضالع نازل
0: قطعت ورقة أصحاب المطرة ما عبش الناس عن يريق ولدي احنا يقولون احنا خلاص حوزنا الدنيا على شكرا يا ريال لاخر الحلقه ذا حين نبصر هذا الحين بعد الحلقه شكرا يا ريال استاذ عبد الله هنستقبل اتصالات لكن
1: على النفاق
0: ما النفاق هو واحد من المشاركين الشيء بواحد اهنئه باسم الشعب اليمني لانه نجاح للمحور و
1: سلام الله عليه
0: و الأمانة إذا جاوبنا وبعدين استقبل اتصالات أها أنت داري
1: ماشي
0: أمان لحظة أتأكد بس
1: قول لي ما هو ما أبي وبالنفق ثاني بيطاول نوقف عند حتى أي نفق يخلي أصحاب المطارات ينزلوا هذا احنا عن وجعه لا يظن من قدو النفاق ما حدا يقول له عود
0: لا
1: وصد التحرير عيب عند الله أنا فاكسة عزمك
0: هل تسمعني
1: أنا فاكسة عزمك أصحاب المطارات يستغلوك يا ضعيف الشخصية منعهم قل لهم أنا للمشاة أنا لأصحاب المطارات أنا
0: نفاق أول نفاق بشو إنسان
1: أنا نفقت.
0: ألو نحدثك على الهواء. ألو نوجه هذا النداء إليك على الهواء. سنتواصل بك هاتفيا. ألو مرحبا هل تسمعنا؟ التلفون الدولي مركب يا باشمهندس. هدي لك رقم تصلون عليه إنه ما بيرد شحن على.
1: أو نتصل مختلف في السعودية.
0: أتصل واحد مننا خارج الوطن.
1: سلام الله عليك يكون منك
0: شوف هو أصبح يمنيا في سنوات العدوان العالمي
1: أنت قلت نهنئة
0: والمهنئة ونستمتع بالحديث معه احنا وكل شعبنا
1: ربما بدأت ملامحه تتضح لي في هذه الأثناء
0: ما شاء الله
1: ما قصد
0: لما حنت سنحاول أن نتواصل معك هاتفيا عبر اتصال. وده فتح خليني أشوف إذا هو أي
1: كرر النداء.
0: أنت حول، خليهم يحولون التلفونات الدولية يا بشمهندس المخرج، خليهم يحولون التلفونات الدولية لهنا وإحنا نتصل له، نجرب نتصل من هنا.
1: أي نفق يتطاول
0: إن شاء الله يمسك،
1: نوجع أي نفق يتطاول
0: ذبيرا لو يمسك معه إن شاء الله يمسك. جرب اتصل لي أنت، جرب اتصل لي مجددا. يلا ما بيقولوا في الجزيرة؟
1: قالوا ما قالوا بيعيدوا الأخبار والله.
0: طبعا معنا موضوعات كثيرة يا أستاذ عبد الله، بس خلينا نجرب نستقبل اتصال منه.
1: ما رأيك في الزي المدرسي؟
0: الزي المدرسي حالي أحسن حجر والله أنه فنان قناص
1: ماشي
0: دراب ما عم تصل والله
1: يحاول الشيء يقع من ذيع ولا اقدر
0: ايش حمير الشعبي ما يخلش
1: هناك فرق معك انا.
0: الو يا قوة الله مسك الخط، خلاص مسك الخط معه. لحظة ايها الحبيب ايها المبدع ايها الرائع ايها المميز، لحظة هات لنا يا محمد. الو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من أي مكان تحدثنا أنت الآن؟ إيش أول شيء، إيش اسم الحارة؟ الحارة اللي أنت فيه، الحارة مش الحي بأكمله.
2: نعم، نحن في المروج
0: حارة
2: في تونس العاصمة.
0: حارة المروج أو حي المروج في تونس العاصمة، عاصمة تونسية.
2: نعم في تونس الكبرى. نعم صحيح.
0: أنت يمني ولا
2: بين ضواحي تونس؟ بين ضواحي تونس، الضاحية الجنوبية لتونس.
0: يا سلام،
2: لذلك نحن نهوى ضاحية ديرة السيد حسن.
0: أنت يمني أم تونسي أم لبناني أم فلسطيني؟
2: نحن أنا تونسي من تونس الزواري.
0: من هو الزواري؟ دائما تقول أنا من تونس الزواري، من هو الزواري يا محمد؟
2: الشهيد الزواري الذي أراد أن يلتحق بكثائب القسام وأن يفخر علمه دفاعا عن أرض فلسطين ودفاعا عن كرامة الأمة ليرتقي عام 2016 في مدينة صفاقس التونسية بعد مسيرات حافلة بالإنجازات وبعد محطات خاضها في معركة التحرير ومقاومة العدو.
0: أنا رأيت فيلم وثائقي أخي محمد عن الزواري الشهيد، قتله الموساد الإسرائيلي في تونس، أليس كذلك؟
2: نعم صحيح.
0: وكان مهندس صحيح. كان مهندس سلاح الجو لكتائب القسام، أليس كذلك؟
2: كان مهندس سلاح الجو وكان له بصمة قوية في تصنيع المسيرات والصواريخ، وهو من أدخل مسيرة أبابيل 1 و2 إلى الخدمة في معركة العصف المأكول، المعركة التي دامت 51 يوما.
0: رضوان الله عليه.
2: عام 2014.
0: وعلى كل أحرار تونس. طبعا مستمعينا معنا على الهواء مباشرة من حي المروج بالعاصمة التونسية تونس، من الضاحية الجنوبية بتونس، محمد سلطاني
1: شبل المحور
0: كما يسمي نفسه ويطلق على نفسه هذا اللقب. محمد سلطاني دائما كان وهو ما يزال معنا يعني في السابق وحاليا يشارك معنا. أنا يعني قلت هذا الشاب مش بسيط يعني في مشاركاته في رسائله، مثل ما تقولوا بالقلم والمسطرة بالتاريخ بالحدث بالاستحضار للتاريخ بالشواهد بالأحداث، يعني يعيش الواقع بالتاريخ في شتى المجالات. مثقف ثقافة عالية جدا جدا جدا جدا. أنا حبيت يعني جالي فضول يعني، بس ما استحيت أطلبه، استحيت أسأل عن عمره، استحيت أطلب منه صورة أشوف صورته. بس عندما أرسل لي صورة من تلقاء نفسه، مرة أرسل لي صورة كأنه أحس أني أشوف صورته، والله والله أني انصدمت، انصدمت بكل ما تعنيه الكلمة. تخيلوا شاب شبل، شبل مش شاب، الشبل يعني ما بين 10 سنوات إلى 18 عاما، ما وفى 18 ولا أو 20 عاما. بهذا العمر وبهذه الثقافة وبهذا الوعي ويحمل هم الأمة، يحمل هم الأمة. عندما أتحدث عنه أنا أتحدث عن تونس، عن أحرار تونس. هذا الشاب اسمه محمد سلطاني، شبل المحور. محمد سلطاني من تونس، مرحبا بك عبر إذاعة سامو جمع شاورهم.
1: أهلا وسهلا بك يا محمد. التحية لكم،
2: التحية لكم يا أحرار اليمن، يا من أعزيتم الأمة، يا من رفعتم كرامتها إلى العلياء في ظل الخذلان والصمت المطبق والخيانة العربية. مرحبا بكم يا شعب الأنصار، يا من حفل بكم وطار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببأسكم وبلين قلوبكم وبعنفوانكم وبشموخكم وبمروءتكم وبنخوتكم. يحق لنا أن نكرر ما قاله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي أثنى عليكم ووصفكم قائلا في هذه المدحية: جزى الله همدان الجنان، فإنهم سمام العدا في كل يوم خصامي، لهمدان أخلاق ودين يزينهم، وبأس إذا لاقوا وحسن كلامي، متى تأتهم في دارهم لضيافة، ثبت عندهم في غبطة وطعام وطعامي. والله لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهم ادخلوها بسلامي، لقلت لهم ادخلوها بسلامي. أنتم درع فلسطين ورمحها، وأنتم القابضين على الزناد، المرابطين على الثغور. أقبل رؤوسكم التي أعلت كل رأس في لبنان وفي البوسنة وفي فلسطين وفي الجزائر وفي تونس وفي إفريقيا وفي كل مكان أنتم تكونون، حيث يجب المقاوم أن يكون، وأينما يحل منطقة التكليف.
0: محمد سلطاني تسمعنا أليس كذلك؟
2: نعم نعم نسمعكم.
0: نبارك لأنفسنا أولا أخي محمد سلطاني من تونس من حي المروج، وكم نتشوق لزيارة تونس، كم قرأنا عن تونس، كم شاهدنا عن تونس، عن جمال تونس، عن ثقافة تونس، عن إباء تونس، عن شعراء تونس. أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن أراد الحياة فلا بد أن يستجيب،
2: ولا بد لليل أن ينجلي،
0: ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه الأبيات:
2: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر،
0: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الله،
2: نعم.
0: لكم تغنينا وأنشدنا ورتلنا وحفظنا جميعنا في المدارس في الجامعات هذه القصيدة الرائعة للشاعر التونسي الشاب أبو القاسم الشابي، الذي غادرنا وغادر هذه الحياة في سن مبكرة، لم ربما في العشرينيات من عمره، يعني
2: في العشرين
0: عاماً، هي عشرين عاما. وبالله عليك أبو القاسم الشابي أشهر من النار على علم شعراء العرب والأمة، والذي كتب في القضية العربية وقضايا الأمة، وحرض الأمة العربية الإسلامية على القتال على الجهاد. هذا الشاعر الرائع من تونس اليوم أنت تذكرنا به، محمد سلطاني. محمد سلطاني أنت اليوم طبعا نبارك لنفوسنا ونبارك لك ونبارك للمحور كله.
1: ألف مبروك يا محمد،
0: نجاحك وتخرجك من مرحلة التوجيهي، تسموها هكذا عندكم التوجيهي صح؟
2: نعم
0: نعم. التوجيهي عندنا يقابلها الثانوية العامة.
2: نعم نعم، التوجيهي هي الثانوية
0: طبعا.
2: نعم، يعني أنا خجل بما قلتموه من مديح وثناء بحقي، أنا لا أستحقه، وأنا في حضرة أنصار الله، في حضرة أنصار المسيرة القرآنية، لا أنسى أن أهدي نجاحي في مرحلة الثانوية العامة للثائرين في إيران جمهورية الإسلام، ولمطلقي الصرخة من مران إلى صنعاء في يمن الإيمان، والصامدين من أهل غزة والضاحية وجنوب لبنان الذين أطردوا من ديارهم قسرا، كما أهديه للشهداء الحسينيين الذين أعاروا جماجمهم لله على طريق القدس، وللجرحى العباسيين الذين تقطعت أوصال أجسادهم، وللمقاتلين الكربلائيين الذين يقاتلون الاستكبار العالمي في سوح النزال.
0: محمد
2: هذا
0: سلطاني.
2: النجاح
0: نعم.
2: ليس ملكي وليس حكرا على أي أحد، بل نجاحي أوظفه لخدمة الأمة ورفع المظلمة عن الشعوب، كما أوصانا سماحة السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة، أننا يجب أن نكرس أنفسنا وحياتنا في العمل الدؤوب والتركيز على الاختصاص، لأن الاختصاص العلمي هو الذي يتيح لنا مجالا أوسع للتقدم والتطور.
0: أخي محمد سلطاني، أنا دعني اسمح لي أتجاوز حدودي وأكشف سرا للناس لا أعرف سببه طبعا، أنت حتى وضح لنا الأسباب. أنت كان المفترض تتخرج من التوجيهي أو اللي نسميه عندنا الثانوية العامة، مش هذا العام، كان المفترض تتخرج السنة الماضية أو قبل الماضية، إلا أنك وأنت في تونس، يعني ما أنت في اليمن وسط الأحداث والحصار والعدوان وأكثر من 48 جبهة، ولا أنت في جبهات جنوب لبنان، ولا أنت في ساحة وميدان غزة المحتدم، ولا أنت في جمهورية إيران التي تواجه كل العالم، أنت في تونس بسلمها بهدوئها الحالي، لأن الأمة كلها مستهدفة، ومع ذلك تأثرت هناك. أنت شخصيا تأثرت وتعثرت بسبب أحداث غزة، لبنان، استشهاد السيد حسن، العدوان على إيران، إلى الحد أنك تأخرت في
2: السوري،
0: في في كيف
2: سقوط سوريا، ايضا
0: سقوط سوريا ايضا قصينا. انا مثلا لو انا ولي امرك او والدك يا محمد، شا اقول لك ايش دخلك يا محمد؟ انت في تونس وهم في صنعاء، انت في تونس وهم في الضاحيه في لبنان، انت في تونس وهم في طهران، انت في تونس وهم في دمشق وفي بغداد، يا محمد انت في تونس وهم في غزه، ايش دخلك يا ابني؟ انتبه لدراستك، لا تتألم، لا تكتهر، لا تحمل هم العالم يا محمد، شوف دراستك. يعني ما العلاقة بين تعثرك الأشهر عن الدراسة واستكمال الدراسة والتخرج في الوقت المحدد ربما قبل عام، وتأخرك تخرجك حتى الآن، ما علاقة ذلك بالأحداث؟ يعني ايش دخلك يا محمد؟ دعني أقولها كذا على بلاطة.
2: أخي حمود، في الواقع أنا تربيت على مشاهدة هذه الأحداث ومعاصرتها بدقة. أنا لا أشعر نفسي أنني أنتمي إلى حدود دولة قطرية ما ويمضي الأمر هكذا، بل أشعر أنني أممي، أنني عربي، أنني مواطن مسلم يجب أن أحمل هم المستضعفين، ويجب أن لا أتجاهل مظلوميتهم، لأنك كما تعلم أن الخلاص الفردي لا يجدي نفعا، فبالتالي نحن في نفس السفينة، وإذا السفينة غرقت تغرق بنا كلنا
0: شوف على وعي،
2: وتهوينا الرياح.
0: اسمع على وعي.
2: نعم صحيح، السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حينما أطلق شعار الصرخة لم يكن هذا الشعار مختزلا بين جماعات محددة منزوية في جبل، بل لتدوي الأرجاء، بل لتكون عالمية وتوصل رسالة واضحة هدفها أننا نتعلم وندرس ونقرأ ونكتب بالقلم، لكن لا نتجاهل عداءنا لكم يا مستكبرين.
0: نعم،
2: نعم
0: الفكرة واضحة محمد.
2: يعني
0: طبعا يا محمد،
2: هناك إرهاصات، هناك إرهاصات، هناك إرهاصات أصابت حالتي النفسية، لكن يجب الإنسان أن يتجاوزها، يجب الإنسان أن ينهض، لا يجوز أن ينكسر
0: أحسنت.
2: بمجرد صعوبات، بمجرد أحداث، بمجرد كارثة حلت به. يجب أن ينهض، يجب أن لا ييأس، لأن اليأس طبع الضعفاء، اليأس ليس من شيم المؤمنين، ليس من شيم المسلمين.
0: محمد
2: نعم
0: محمد سلطاني، طبعا يعني أنت للأمانة دائما تبهرنا بصدقك. يعني يا سادة سيدات، يا مستمعي إذاعة سام في الداخل والخارج، هذا الشاب التونسي، الشبل التونسي هذا، تخيلوا لألمه لما يحصل في غزة. تخيل يموت أبوك وأنت بتختبر، أو قبل الاختبار حق ثالث ثانوي، يموت أبوك، تموت أمك، يحصل حادث يتوفوا اخوتك كلهم، اكيد ما عاد تقدرش تختبر، اكيد مليون في المية حالتك النفسية متعبة. هذا الذي شعر به محمد سلطاني قبيل اختباراته العام الماضي في التوجيهي في الثانوية العامة. تخيلوا يحمل هم الأمة، شاهد ما يجري في غزة كأنه أبوه، هو فعلا بيشوف ذلك الشائب والده، تلك المرأة أمه، هؤلاء الأطفال إخوته، في اليمن، في غزة، في الضفة، في لبنان، في إيران، في سوريا. يعني هذا هذا هذا الشاب هذا أو الشبل هذا التونسي يحمل، ينبغي أن يكون نموذج لكل الشباب، لكل أشبال الأمة، يجب أن يحملوا هذا الهم الواحد. شوفوا يا مستمعينا، يا أبناء الشعب اليمني، يا من تكرهون أنصار الله، يا من تقولون أنهم يدعون إلى ثقافة الموت، دعونا نسأل هذا الشاب. يعني أقول لكم المكالمة أني منسقة بيني وبينه والأسئلة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، في ليلة الجمعة المباركة هذا ما احنا منسقين، ولا هو عارف ايش أسأله، ولا أنا داري ايش هيقول لي. محمد سلطاني أسألك سؤال، شوف يعني ربما ربما عندنا بعض الناس ضد هذا التيار اللي يسموهم الحوثة أو اللي بيسمون نفسهم أنصار الله، تمام؟ يعني عندك قناعة ويرى أنه في موقف صحيح، ومش قليلة، كثير من الناس اليمنيين، يعني أنت كتونسي ما بجيش أخبر وأدرى من اليمنيين ببعضاتهم البعض. الكثير من اليمنيين يرى أن أنصار الله أو هؤلاء الحوثيين يدعون إلى ثقافة الموت، ما فيش عندهم إلا الموت. هذا الشعار إيش دخلنا من أمريكا وإيش دخلنا من، يا أخي نشوف حالنا، إحنا حالتنا حالة ترحمل المخلوقين كلهم. يعني إحنا شعب مسكين مفقر معانا، إيش دخلنا يعني إحنا معذورين أمام الله، عم لا نناصر فلسطين ولا دخل لا دخل من إيران ولا من لبنان، ليش معذورين؟ إمكاناتنا محدودة، شعب مستضعف، شعب مفقر، شعب مقهور مغلوب على أمره، يعني عندنا لنا عذرنا أمام الله. يعني الحوثيين هؤلاء يسبون الصحابة، الحوثيين هؤلاء يعتدون على الناس، يقتلون النساء والأطفال، يفجرون المساجد. يعني هؤلاء ناس في اليمن يؤمنون هذا الإيمان ويقتنعون هذه القناعة وهم يمنيين، جنب إذا كانت الحقيقة مغايرة كانوا أول الناس حيعرفوا بها. أنت في تونس، في تونس على بعد آلاف الأميال يا محمد سلطاني، وفي حي المروج في تونس، العاصمة التونسية تونس، يعني بتكون أدرى وأخبر وأعلم من هؤلاء اليمنيين الذين يناوئون أنصار الله؟ يعني بتقول لي إنه لا وهذا مش صحيح، يعني ليش من تونس، أنت من تونس وتحب أنصار الله وتوالي أنصار الله، ما الحقيقة التي وصلتك أو كيف وصلت للحقيقة يا محمد؟ وهل هذا حقيقة، ما الحقيقة من غيرها يا محمد؟
2: نعم، أنا كنت في البداية منذ نعومة أظافري، وقد كان عمري لا يتجاوز 6 سنوات، كنت أتابع على شاشة التلفاز وبالتحديد قناة الجزيرة في عام 2011. هناك ثورة عارمة خرجت ضد نظام مستبد، نظام ديكتاتوري أجرم بحق اليمنيين، وخاض غمار الحروب 6 على أهالي صعدة في شمال اليمن. هذه الحرب التي شهدت ارتقاء عظماء من المسيرة القرآنية، من الأوائل أقصد كالشهيد عبد المحسن النمري، وأولهم الشهيد سيدي حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشعب يعني في حركة دائمة مستمرة، يثور ولا يتعب، يصمد ولا يلين، حتى رفع الشعار وكرسه في ثورة 21 سبتمبر عام 2014. بمجرد سماعي لصرخة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، آمنت وسلمت بخيار هذا الشعب، أنه خيار صائب، أنه خيار مبني على استراتيجيات محددة، مركزية فلسطين في وجدان وحياة الأمة، العداء لدول الاستكبار العالمي من أمريكا ومن إسرائيل، الوحدة الإسلامية دون تمييز عنصري أو طائفي أو مذهبي. يعني هذه يعني بهذه الاستراتيجيات خلقت أنصار الله أرضية ملائمة لتعرف عن مشروعها، عن أهدافها، عن طموحاتها التي تدفع قدما نحو التحرر، نحو مناهضة التبعية. ثم جاء العدوان على اليمن عام 2015، وأطلقوا الفتاوى التكفيرية. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الفرقة الناجية، وهم فرقة متصهينة، فرقة ذات لحى مشبوهة، وتفتي وتكفر وتسمي الحوثيون بالروافضة والمجوس، وأنهم دخلاء على اليمن، وأنهم يهددون الأمن القومي السعودي بهذه الطراهات وهذه السردية الكاذبة. راهنوا على كي وعينا وتضليل العقل الجمعي وتخدير الشعوب، لكن لم يستطيعوا بفضل الله تعالى. لكن نحن كشعوب عربية، آمنا بهذا المشروع القرآني الذي يحصننا من مخططات الأعداء. هذا المشروع طارد كل حاقد وطارد كل باغي من هذا الكوكب، وطارد كل مرتزق سواء اليمنيين أو غير اليمنيين. نعم، نحن في تونس نتابع يعني ما يقولونه المرتزقة في الإعلام المعادي للمقاومة، المعادي لأنصار الله، وهي فضائيات، مجموعة من القنوات تدعمها الهسبارة الصهيونية وأموال خليجية طائلة تسرق من ثروات الشعوب، ثم تحول هذه الأموال إلى هذه الوسائل الإعلامية لاغتيال العقل النقدي وإخماد نهضة الشعوب والتثبيت والسعي وراء التثبيت من عزائمهم. نعم، نحن نتابع كل ما يقولونه من أكاذيب ومن أباطيل ما أنزل بها الله من سلطان، وآخرها في معركة الإسناد، هذه المعركة التي كشفت عوار كل متخاذل وكل مقاوم وكل مطبع وكل متمسك بالحق، كما عهدناكم أنتم يا أنصار الله، كما عهدناكم أنتم. أنتم أصبحتم الوتد وخير سند وخير معين للأمة في ظل استكانة الشعوب، في ظل صمتها المطبق وغض نظرها عما يحدث في غزة من مجازر وإبادة وتجويع، لكنكم آثرتم على أنفسكم. والذي أعجبني فيكم حسن أخلاقكم ونخوتكم المعهودة الطافحة بالكرامة وبالحمية. ولن أنسى حينما أطلق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مبادرة حلف القدس عام 2021، أثناء حدوث معركة سيف القدس،
0: نعم
2: وقد قال في إحدى خطاباته: نحن مستعدون أن نقتسم خبزنا ونعطي نصفه إلى شعبنا الفلسطيني. يعني رغم الجوع، رغم الحصار، رغم ضنك العيش، هذا الشعب بقيادته الذي يسير خلف قيادته الحكيمة يؤثر على نفسه وما كان به، ولو كان به خصاصة.
0: نعم
2: في معركة الإسناد عام 2023، عام 2024، شكلت تحولا نوعيا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تمكنت قيادة صنعاء من السيطرة، وتمكنت من إحباط أهداف العدو الذي سعى إلى كسر إرادتكم عبر إنشاء تحالف خبيث، تحالف عسكري، وهو تحالف حارس الازدهار، ففشل وأخفق. ثم عمد اليماني إلى إطلاق صواريخ الفرط الصوتي على الأهداف الحيوية داخل العمق الصهيوني، في يافا وفي إيلات وفي حيفا وفي النقب وفي مطار بن غوريون، ثم أغلق مضيق باب المندب لفرض الحصار البحري على الاقتصاد الصهيوني الذي يدر أم ال الذي يدر من الذي يدر أمواله سنويا من حركية الصادرات والواردات، بينما الدول العربية التي تدور في فلك التطبيع وتدور في فلك سياسة الإبادة الجماعية بحق غزة وبحق شعب لبنان وبحق شعب اليمن، سعى بكل ما أوتي من جهد لكسر هذا الحصار على العدو الصهيوني، بإعداد شبكات للطرقات ومنافذ برية لإرسال البضائع، لإرسال البضائع إلى مستوطني نتنياهو. يعني
0: انكشاف.
2: شوف حجم المفارقة الماثلة أمام أعيننا. يعني لاحظ، يعني أن نحن في صراع بين فسطاطين، بين فسطاط الحق وبين فسطاط الباطل، لا ثالث لهما.
0: والحق واضح مثل عين الشمس.
2: لا ثالث
0: نعم
2: لهما. يعني مثل ما يقول عبد المحسن النمري: الحق واضح مثل عين الشمس، ما به احد غبي، يما
0: الله
2: كذا ولا كذا، كلنا يحدد موقعه. من
0: الله
2: قال عنا قال: من كذاب علينا يكذبي، بقى نحتكم لله وللقران في ذا المعمعه. يا حق يا باطل ومسلم، صدق او ركس اجنبي، وحده من الثنتين، ما بي
0: ثالثة
2: ثالثه
0: أو
2: او
0: الرابعة.
2: رابعه.
0: محمد،
2: نعم
0: سلطاني، محمد سلطاني، يا ابن
2: نعم
0: العشرين، يا ابن العشرين عاما،
1: يا ابن الكرام،
2: نعم
0: يا ابن العشرين عاما، يا ابن الكرام، أنت من تونس تحدثنا ونحن هنا من صنعاء عبر أثير إذاعة سام من العاصمة اليمنية صنعاء، برنامج يجمع شورهم برعاية المجاهد مع الله. لك منا كل التحية، لكن حديثنا معك لم ينتهي، سؤالين سريعين أريد إجابات سريعة لأنه لن نخوض في هذا في الإجابة عنهما باستفاضة.
2: نعم.
0: بعدها أنتقل إلى حقل آخر من الأسئلة. واضح؟ السؤال الأول من هذين السؤالين يا محمد، طيب سمعنا منك كلام أبهرنا حقيقة وأبهر الموالي والمعادي لأنصار الله في اليمن، والشعب اليمني هو يمن الإيمان. هل قرأت، يمكن وصلتك فكرة مغلوطة، يمكن عجبت بشجاعة أنصار الله أو هؤلاء الحوثيين بإطلاقهم للصواريخ بالعسكرتهم للوضع، يمكن عجبت أنت بهذا لأن الأمة محرومة من هذا المشهد، بس هل قرأت الملازم، ملازم حسين بدر الدين الحوثي؟ لأنه فيها سب للصحابة، فيها تحريف للقرآن، فيها وفيها وفيها وفيها تضليل، وفيها كذب. هذا ما يقال وهذا ما يشاع يا محمد، ربما يكون حقيقة وربما لا. هل قرأت الملازم حتى تقول كل هذا عن أنصار الله وأنت في تونس؟
2: نعم نعم، قرأت ملزمة يوم القدس العالمي. هذه الملزمة تتضمن أول محاضرة أطلقها سيدي عبد الملك الحوثي
0: سيدي حسين
2: رضوان الله تعالى عليه عام 2002.
0: نعم السيد حسين.
2: وهذه المحاضرة قد قدحت شرارة هذا المشروع القرآني، هذا المشروع العظيم الذي انتشل الشعب اليمني من وحل الهزيمة ووحل التبعية ووحل الاستسلام. وعلى فكرة أنا حينما قرأت نبذات أو مقتطفات من ملازم السيد حسين لم أجد أي لفظ أو أي عبارة تشي بأنه أساء إلى صحابة رسول الله، بالعكس كل كلمة نطقها من لسانه الطاهر أخرجت دررا من نور، دررا من ذهب، دررا وعبرا يستفيد بها كل جيل وكل شاب. أنا أستغرب للذين يحاولون تأليب الرأي العام ضد مشروع أنصار الله وضد فكر سيدي حسين بدر الدين الحوثي. هو بالمناسبة ليس فكر لا السيد حسين الحوثي ولا فكر السيد بدر الدين الحوثي ولا فكر السيد عبد الملك، هو فكر إسلامي عروبي وحدوي قرآني لا يعد حكرا على أي أحد إن كان.
0: إجابة واضحة وشافية.
2: أنا أسألهم سؤال لهؤلاء المرتزقة الذي جندوا الحنتوس وفي محافظة السلفية في المحويل، الذي حاول
0: في ريمن
2: أن يتآمر على صنعاء وأن يثير الشغب ويثير البلبلة داخل البلد، وجندوا شعلان في مأرب، وجندوا عيدروس الزبيدي في عدن، وجندوا عفاش، ويعني لم يستطيعوا أن يمسوا صنعاء بشيء. وحتى الدول، حتى ترامب ركع أمام الحفاة اليمنيين. السعودي كذلك السعودي انهزم أمام الحفاة حينما قلبوا الموازين بولاعة صغرى أمام برمز ضخم. يعني شوف هذه شاهد هذه العظمة، لاحظ بأس من تخرجوا من مشروع المسيرة القرآنية من المراكز الصيفية التي كانت تنظمها جامعة الإمام الهادي الثقافية في جبل مران. كان وقتها الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، والأستاذ علي الكعيت، والأستاذ ضيف الله سلمان. يعني هذا هو الزرع الذي أينع ثمار، الذي أينع ثمار الانتصار لتنال الشعوب قطافه.
0: يا محمد، أينعت في تونس ونحن نستمع إليك هذه الجهود. يا محمد سلطاني أيها الشاب.
2: نعم. وأنا أريد أن أقول نقطة للمرتزقة.
0: بالضبط.
2: نعم، أنتم يا أيها المرتزقة، يا من تعيبون على فكر السيد حسين بدر الدين الحوثي، ألم تراجعوا أنفسكم؟ خاصة الذي يملكون الطقون، نعم، ويقولون أن التحالف بأمر من الله، يقصدون تحالف العدوان، التحالف الذي اعتدى على الشعب اليمني 10 سنوات، وكان السبب الرئيسي في حصاره وفي معاناته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أنتم من شطبتم شعار الصرخة الذي كتبها أحد المؤمنين بين جدران أحياء اليمن، ثم كتبتم اللهم إلعن من لعن صحابة رسول الله وتابعيه وتابعيه
0: يعني
2: تابعيه.
0: بيخدشوا الشعار يكتبوا يعني جنبه لعن الله من بلاعن الصحابة.
2: أمريكا وإسرائيل من صحابة رسول الله. يعني هذا هو أساس للاستحمار. يعني وطوفان الأقصى كشف عوارهم، صدقا صدقا كشف عوارهم. يعني مواقفهم يا رسول الله ما أصدروا فيها أي شيء إيجابي. يعني قالوا، طالبوا بحل الدولتين، حل الدولتين، لكن أنصار الله

0: جديرون أن تحكموا اليمن وأن تحكموا العالم العربي والإسلامي وتتصدروا المشهد الإقليمي بقوة، رغما عن أنف المحتلين، رغما عن أنف المستكبرين.
1: محمد
0: نعم،
1: سلطاني.
0: والأمر الثاني،
1: نعم
0: لحظة،
1: تفضل تفضل تفضل
0: نقطة مهمة،
1: تفضل،
0: نقطة
1: بنيت
0: مهمة.
1: حيلال مجبرك تفضل.
0: والأمر نعم والأمر الثاني والأمر الثاني والأمر الثاني يعني هؤلاء المرتزقة يعني هؤلاء المرتزقة حينما سمعوا بما حصل في سوريا راهنوا على سقوط صنعاء، ونحن نقول لهم صنعاء بعيدة،
1: الرياضة قرب.
0: قولوا له والرياض أقرب. نعم، والله العظيم إنهم لا يستطيعون أن يتغلبوا على المؤمنين، الأنصار ذوي الهمم العالية. نعم، وأقول لكل مرتزق يا روح الماما، صنعاء ليست دمشق، وصعدة ليست حلب. هؤلاء أشداء، هؤلاء صحيح ألين قلوبا ورحماء بينهم، لكنهم أشداء على الكفار والمستكبرين، لكنهم متمسكين بحبل الله المتين، ولا يتنازلون عن أي مبدأ من المبادئ، ولا يتنازلون عن أي فكر أو أي مبدأ من المبادئ التي تشربوا بها الأنصار.
1: نعم نعم محمد، شوف أنا مش مستغرب إنك تتكلم عن شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، عن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عن الشهيد الشقاقي الأمين، شهيد فتحي الشقاقي، عن الشهيد محمد الزواري، مش مستغرب. بس أنا مستغرب إنك تتكلم عن هؤلاء السابقين الأوائل، يحيى قاسم أبو عوابة، عبد المحسن النمري، ضيف الله سلمان، الذين ذكرتهم أنت الآن. أنا متوقع ونحن نعيش في أوج أحداث كأس العالم 2026 إنك تكلمني من ليونيل ميسي، تكلمني من كريستيانو رونالدو، تكلمني من مبابي، تكلمني من الكابتن محمد صلاح. يعني أنت شاب في 20 سنة يا محمد، المفترض أن تلتفت إلى الرياضة، إلى الشباب، إلى حديث شباب العالم حول هذا الكأس وهذا هذه الفعالية الكروية العالمية. أين أنت من كل ذلك يا محمد؟
0: هو أنا شو هذا السؤال سألوني إياه عديد من الناس، عديد من الناس يقولون لي أنت من أين أتيت؟ يعني أنت لمين طالع هيك؟ يعني عندك روح وطنية وعندك مواقف مبدئية، لمين يعني؟ لأنه في عائلتنا ما بش أي حدا يعني متأثر بالأحداث السياسية التي تحيط الواقع الراهن. نعم، أنا أنظر إلى ما يسمى كأس العالم أو مونديال قطر، هي
1: اليوم مونديال كندا والولايات المتحدة.
0: نعم، أنا أنظر إلى هذه المونديالات وهذه المسابقات الرياضية من كرة القدم موظفة استعمارية، تكون أداة استعمارية في إطار تخدير وعي الشعوب وإلهائهم عن القضايا الكبرى التي نواجهها. أنت تعلم أن الشعوب العربية بحاجة إلى وعي على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي. تخيل أخي محمود، حينما نتحدث عن المقاطعة وننصحهم بأن يتخذوها كخطوة فعالة للمواجهة ولمنع الأخطار على بقية شعوب الأمة، يقول لك هذا الشخص: يعني نحن ما حسنا، نحن بعيدين عن الأحداث، وبعض من هذه الترهات التي لا أريد أصلا أن أذكرها أو أن
1: نعم محمد، نعم
0: أعمل.
1: نعم أنت
0: نعم،
1: جبت ال
0: نحن بحاجة إلى وعي، إلى وعي. لذلك أوصانا سماحة الإمام السيد علي الخامنئي بجهاد التبيين، جهاد التبيين، أن يكون محفزا، أن يكون معززا للوعي. فلذلك خير دليل على ذلك هو خطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وخطابات سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله سابقا، التي تحمل في طياتها العديد من الرسائل ومن الدلالات، سواء تجاه الخصم أو تجاه المؤيد.
1: يا محمد، أنا طبعا أنا هذه الأسئلة التي أطرحها عليك ليست من بنات أفكاري كما يقال، وإنما سؤال مني وسؤال يكتبه أمامي في الورقة اللي أمامي الأستاذ عبد الله الحيفي. قلت لها اطرح الأسئلة، أنت بيكتبها وهو مستمتع، قال خليني أسمع، أنا مكيف مرتاح. أخي محمد سلطاني، يا ابن 20 عاما، يا ابن تونس، يا ابن حي المروج في تونس، وأنت تحدثنا الآن مباشرة من تونس، كان في سؤال، السؤال الثاني اللي قلت لك حطه عليك وبعدين أنتقل إلى حق الآخر مباشرة، بس إجابة سريعة الآن تشجعت أني أطرحها، ما أنا خفت أني أطرحها من البداية. إحنا نعرف يا محمد أنه تونس سنية كما يتعارف عليه، هؤلاء سنة هؤلاء شيعة، وكما قلت أنت مسلم، أنا قرآني، ثقافتي قرآنية مسلم، لكن معروف أن تونس كلها سنية، هل أنت سني أم شيعي؟ لأننا يعني نرى في
0: أنا
1: كلامك
0: شوف، لا، أنا مسلم، أنا
1: مسلم.
0: مسلم، مسلم مذهبي القرآن،
1: يا سلام،
0: أنا مسلم مذهبي القرآن. أنت ذكرتني بالشهيد توفيق
1: طنينة
0: طنينة
1: طنينة
0: سلام الله
1: صلى
0: تعالى
1: الله
0: عليه،
1: عليه، إيه
0: حينما وجه إليه المذيع سؤالا عن أنه هل تعتبر عبد الملك متمرد أو غير متمرد؟ قال له: ما هوش متمرد،
1: ما هو متمرد.
0: ما هو متمرد. وقال: إنه يذوب في حبه.
1: أموت وأذوب في حبه،
0: وبعد،
1: أحيا وأموت في
0: نعم،
1: حبه.
0: يموت ويذوب في حبه. وبعدها المذيع اليمني سأله، قال له: أنت إيش مذهبك؟ إيش دينك؟ يعني أنت تعرف عن المذاهب الأربعة: المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي. أنت تعرف تلك المذاهب الأربعة؟ قال له: أنا ديني الإسلام، ومذهبي القرآن،
1: يا سلام،
0: مذهبي القرآن. يعني كررها: نعم،
1: محمد سلطان،
0: نحن
1: نعم
0: أنا مذهبي أنا مذهبي أنا مذهبي أنا مذهبي القرآن، مذهبي الوحدة بين المسلمين. نحن أمة خلقها الله عز وجل في هذا الكوكب، في هذا الأرض، كلنا مسلمون، كلنا موحدون بالله، يعني بقطع النظر عن الجزئيات التي تختلف عليها الأمة بغض النظر عن التباينات والطائفية والحواجز الجغرافية، إلا أننا نجتمع على حب النبي
1: اللهم صل على
0: والرسول
1: سيدنا محمد وعلى
0: والآل
1: آله.
0: وحب فلسطين وحب المقاومة. نعم، قال
1: محمد،
0: الله
1: نعم
0: تعالى: حبل الله جميعا
1: ولا تفرق.
0: ولا تفرقوا.
1: محمد،
0: نعم
1: أنتقل بك وبالمستمعين، مستمعي واجمع شورهم مع المجاهد، مع الله راعي هذا البرنامج، إلى حقل آخر من الأسئلة. طبعا الوقت معك بيمشي مثل الثواني، ثواني معدودة لحد الآن، وانا اريد انه ما يسحف علينا الوقت وما نعرف الا احنا في اخر الحلقه. انا اشتي اغلق السماعه معك من هنا واستقبل اتصالات من هنا، يعني تسمع اليمنيين ايش حيقولوا لمحمد سلطان اللي يسمعوا. كل واحد يجيب رايه فيما سمعه منك، كل واحد يقول رسالته لك، كل واحد يعبر عن مشاعره وعن ما طرأ في باله وهو يستمع الى كلامك والى اجاباتك. من شاب عمره 20 عاما من تونس، لم يزر اليمن من قبل، يعيش نفس ظروف الأبناء هذه الأمة صعبة في أي بلد عربي، مكافح عصامي. أنتقل بك إلى حقل آخر من الأسئلة، تكون أسئلة سريعة وتلقائية لأنها أسئلة قريبة من كل إنسان في في في عالم العربي والإسلامي. محمد سلطاني، أنا عمري ما سمعتك سواء في تواصلاتنا الخاصة أو في مشاركتك عبر إذاعة سام أو في حديثنا في هذه الليلة، عمري ما سمعتك وأنت سمعتك أنت تونسي تتكلم بالفصحى، وسمعتك وأنت تونسي تتكلم في بعض رسائلك باللهجة اليمنية، لكن عمري ما سمعتك وأنت بتتكلم باللهجة التونسية. الآن حطرح عليك أسئلة، كلمنا بالتونسي باللهجة التونسية، إذا في كلمة ما فهمناهاش حنقول لك لحظة إيش معنى كلمة كذا. واضح يا محمد؟
0: واضح
1: أيوة. شين نسمع؟
0: واضح.
1: شين نسمعك؟ بعض الناس مش مصدق انك تونسي، قال هذا واحد بيتصلوا له من التحرير، من صنعاء، ولا من واحد من صعطة. تمام، الشيء سمعنا جاوبنا بلهجتك، بلهجتك اللي بتكلم بها انت وعائلتك، انت واهلك في الحارة. انت محمد سلطاني
2: برشا برشا
1: محمد سلطاني التونسي ابن العشرين عاما، كم كتاب، لو اجيب لك كتاب تاريخ، علم، ثقافة، أحداث، مكون من 300 صفحة تقريبا، خلال كم حتقرأه؟
0: نعم.
1: خلال كم حتقرأه؟
0: يعني مطالعتي لكتاب يتضمن 300 صفحة يستغرق،
1: أنا الحين بتكلمني أنت بالتونسي باللهجة التونسية؟
0: أسبوع واحد يستغرق أسبوعا واحدا
1: واحدا
0: بالنسبة لي.
1: أسبوعا واحدا أسبوع واحد. طيب، ما هذا النهم، ما هذا النهم للكتب؟ يعني أنا تمنيت توصلني صورة منك، فإذا بالكتب ترسل لي صورة لك، يعني بالكاد انتبهت لصورتك بين الكتب. الكتب يمكن في غرفتك، في مكتبتك الشخصية في البيت.
0: لا لا لا لا، هذه الصورة مع الحاج بلال عميس، من أشرف الناس، أتى إلى الضاحية، أتى من الضاحية إلى تونس، وكل عام هو يأتي كمشارك في معرض الكتاب الدولي، وتصورت معه، التقطت معه صورا تذكارية عديدة. هو شخص راقي وملتزم بالخط الولائي الذي يتبناه حزب الله، وهذا الرجل أنا أعتبره كوالدي، هو بمثابة الوالد، صدق صدق.
1: طيب، الصورة أرسلتها لي، شفت وأنت في يدك كتاب، وخلفك كتاب، وجنبك كتاب، وتحتك كتاب، ويعني أنت قارئ نهم، قارئ نهم بكل ما تعني
0: نعم
1: الكلمة.
0: نعم وداخل غرفتي كنت مكتبة. وفي غرفتي لدي مكتبة، يعني هي مكتبة ليست بالكبيرة، وإنما هي مكتبة يعني على قد.
1: ايوه، انت كم افراد عائلتك؟
0: يعني العائلة يتخللها الوالد والوالدة وأنا وأخي حمزة وأخي عبيد.
1: وحمزة وعبيد والوالد والوالدة وأنت.
0: نعم،
1: الله.
0: طبعا أمي دائما هي الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في كل شيء، في الدراسة، في يعني في أخذ البركات منها. يعني مهما قلت عن والدتي العزيزة من ثناء ومن مديح، لا أستطيع أن أوفي حقها. كانت نعم الأم، وما زالت نعم الأم، وخير سند، وهي من دائما تمدني بالنصح، ودائما ما تمدني بالدعاء، ودائما ما تساهم في رفع معنوياتي، وتقول لي: نحن كلنا نثق بك وبقدراتك، أنت كبير هذه العائلة، أنت مثقف هذا البيت وهذه الأسرة. يعني صراحة أمي يعني جاهدت معي جهادا لا مثيل له في التربية، في التربية، في تكوين شخصية أبنائها.
1: هي هكذا الأم هي عمود وخيمة البيت حتى للوالد.
0: نسأل الله، نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمهاتنا
1: يا الله
0: جميعا،
1: يا الله يا الله.
0: لأن العدو يريد ضرب الأسرة من خلال المرأة. نعم،
1: نعم نعم
0: المرأة هي التي تحصننا،
1: ال
0: المرأة
1: الأم
0: هي
1: مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
0: نتفيأ، هي الظلال الذي نتفيأ منه.
1: محمد،
0: يعني ينبغي أن نراعيها، ينبغي أن ينبغي أن نراعيها، ينبغي أن نقدم نموذجا مثاليا للمرأة المؤمنة،
1: نعم
0: كما للمرأة الصالحة، للمرأة الصادقة. على سبيل المثال، يجب أن نزرع شخصية السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام
1: عليها السلام.
0: في روح كل أم وكل أخت، وأيضا شخصية أم ياسر زوجة
1: عمار،
0: الشهيد
1: نعم.
0: سماحة السيد عباس الموسوي،
1: نعم،
0: الذي سلم المنال
1: شهيدة
0: العام
1: النبطية، نعم.
0: قبل السيد حسن نصر الله.
1: نعم، يا محمد، أنت ما حققت لي طلبي حتى الآن، لم تحدثنا باللهجة التونسية، دائما بالفصحى. أنا لو قلت لك
0: يعني أنا والله، شوف، هي أنا هتو نسمعكم يعني الهدرة بالتونس،
1: أيوة
0: هتو نسمعكم. نحبكم برشا برشا، وراكم تيجان فوق روسنا،
1: سبحان الله، ثاني
0: وراكم العز، راكم أهل العز
1: أنت أهل
0: وأهل وأهل الكرم راكم.
1: من الآن كلمنا بالتونسي، شوف مفهومة اللهجة تماما. يا
0: جميل.
1: محمد، لو زرت اليمن، ما حقول لك يعني ما الدولة التي تتمنى أن تزورها، حقول لك احنا اللي بنتمنى انك تزور اليمن. لو زرت اليمن في 30 ثانيه، في 30 ثانيه،
0: نعم
1: وبالتونسي،
0: نعم
1: بالتونسي، ايش اللي حتسويه؟ وين حتروح؟ كلمنا.
0: أول ما أصل إلى صنعاء،
1: بالتونسي، بالتونسي.
0: والله أنا وفي، أنا وفي للغة العربية
1: عربية.
0: الفصحى يعني،
1: كلنا كلنا بس.
0: يعني لا تؤاخذني يا
1: لا
0: أخي،
1: لا تكلم بالتونسي، أنا
0: لا
1: أنا
0: تؤاخذني يا أخي.
1: أفترض علي كذلك.
0: أي أول ما نوصل لصنعاء أزور
1: نفق التحرير.
0: فيها. أنا عندي أصحاب برشا في صنعاء، مثل سلطان السدح، أسامة الفران، الله يسلمهم بالخير. أيضا أنا عندي
1: عبد الله وحمود، عبد الله وحمود.
0: برشا برشا أصحاب يعني
1: لا سامش.
0: أخرين، عبد الله وحمود والقاضي مأمون الشامي.
1: حلو.
0: أي القاضي مأمون الشامي ونبيل قاسم الضيفي من جريدة ليه، يعني
1: نبيل الضيفي.
0: نزورهم كلهم
1: أحسنت.
0: وأزور العميد يحيى سريع وأزور سيدي عبد الملك الحوثي.
1: يا سلام، اقسم بالله انك بطل يا محمد، يا محمد. شوف انا اقول لك قبل السؤال الاخير، تمام؟ قبل السؤالين الاخيرين، انا والاستاذ عبد الله الحيفي وكادر اذاعه سام وادارتها ومجلس ادارتها ومستمعيها، صعب انك تدخل يعني مؤكد انه اللي حيسمعها حيكون من جمهورها
2: ومستمعي اذاعه صنعاء ايضا.
1: اكيد اكيد، يعني انك اللي حتسمع مثلا، اي واحد يسمع اذاعه سام حيكون من جمهورها، وهذا شرف لاذاعه سام وادارتها وكادرها. لكن انك تكون من اسرتها بالمعنى الحرفي، مثل ما كان ابراهيم سنجاب، مثل ما هي دكتوره عريب ابو صالحه، مثل ما هي زهراء قبيسي، مثل ما هو البروفيسور الجزائري نور الدين أبو لحية،
2: نور الدين أبو
1: شرف الدين عبد القادر مغترب يمني في كندا، هو مننا وفينا من قبل ومن بعد. أقصد أنت اليوم، أنا في نظري، في نظري وفي وجداني، وجدان إذاعة سام وإدارتها وكادرها وجمهورها،
2: في نظرنا
1: أنت في نظرنا جميعا، أنت اليوم في هذه المصاف. يعني نحت لنفسك مكانا في وجدان وأثير إذاعة سام، ليس من هذه الحلقة ومن هذا اللقاء، من قبل. يعني سبحان الله، أنت أصبحت اليوم إحدى واجهات إذاعة سام في العالم. محمد سلطاني،
0: نعم.
1: طبعا لما تكلمت أنت بالتونسي، يعني للأمانة أيش أقول لك، إحنا نقول في صنعاء تحيلينا لك، يعني
2: استحببنا ذلك الشيء،
1: واستحلينا كلامك. للأمانة، للأمانة، للأمانة،
0: استحليناها. كيف نقول نحن بالتونسي، نقولوا استملحناها،
1: استملحناها، احنا تحايلينا لها،
2: تحايلنا لها.
1: يا محمد، شوف انا توقعت انه في ناس في العالم قد يعجبون ويندهشون و يعني ينجذبون للزامل اليمني، اما انهم ينشدوا
2: فلم تحدث إلا منك يا محمد.
1: أنت من بدأها؟ أنا ما قد سمعت حد. صح إن إحنا سمعنا في الأخير مؤخرا ترند سليت سيفي وأنشلوه الناس وأخذوه وأنشدوه، بس قبلهم كلهم أول مرة نسمع واحد مولود خارج حدود اليمن
2: بيزومل
1: بينشد الزامل اليمني، سمعناه منك يا محمد. يعني ما عاد أقول لك إيش ما السر وكيف حبيته، الجواب فيما ستختاره لنا الآن بصوتك يا ابن تونس، يا ابن العشرين عاما، تفضل. زامل اثنين ثلاثة، تفضل.
0: قبل أن أنشد الزامل، أود أن أحييك أستاذ حمود، وأحيي الأستاذ عبد الله الحيفي أخونا الأكبر،
2: لك التحية.
0: وأحيي
1: وأستاذنا
0: بطلة الجنوب الأستاذة العزيزة زهراء قبيسي، وإلى الأم الحبيبة والعزيزة الغالية تاج رؤوسنا الأستاذة عريب أبو صالحة سلام الله تعالى عليها، التي أتاحت إلي الفرصة لأبرز صوتي إلى أحرار العالم، إلى شعوب المحور من اليمن، من صنعاء، غزة، إلى لبنان، إلى طهران، إلى قم ومشهد، إلى بغداد، أنا إلى الضاحية، إلى بيروت. أنا أحييها ولديها إسهاما كبيرا في نجاحي هذا. كما أود أن أشكر المبارك مع الله، وأشكر الأستاذ
2: سلام
0: يونس
2: عليك.
0: الأكوع والأستاذ سلطان السدح والأستاذ والأستاذ
1: المخرج
0: أسامة الفران، أسامة
2: أسامة
0: الفران
1: الفرام، والمخرج
0: و
1: تعرف اسمه؟
2: نيازي.
1: لا لا ثاني، ولك محمد
0: نيازي صباح.
1: الفرح هو يعرفهم.
0: نعم محمد الفرح، محمد الفرح، نعم. وأيضا أود أن أحيي فناني مسلسل عهد الأحرار، هذا المسلسل الذي يحاكي واقع وأصالة
1: اللي
0: الشعب
1: بثوا في رمضان،
0: اليمني.
1: اللي بثوا في رمضان.
0: نعم
1: إيه
0: الذي في رمضان، أنا أتابع مسلسلاتكم على فكرة، تابعت مسلسل بعد الغياب، وتابعت مسلسل أبواب صنعاء، وتابعت مسلسل القريب بعيد الذي يتحدث عن الحياة القبلية، كيف تسير داخل الريف اليمني. وأيضا شاهدت مسلسل طوفان البحر،
1: طيب
0: ومسلسل
1: المسلسلات
0: شهر،
1: الإذاعية.
0: نعم، والمسلسلات الإذاعية أيضا، مسلسل تنومة ومسلسل الإمام المطهر ابن شرف الدين
1: الله ونعم بك والله.
0: الذي قاتل
1: ما بيفوت
0: العثمانيين.
1: شيء ما شاء الله. محمد
0: نعم
1: نعم،
0: هذه
1: الزامل،
0: خصوصا
1: سمعنا
0: مسلسل
1: الزامل، سمعنا الزامل.
0: إيه.
1: زامل اثنين.
0: وأيضا ما أنسى، وأيضا ما أنسى أن أحيي النشطاء في المحور خارج اليمن، الأستاذ صالح أبو عزة
1: سلام الله عليه،
0: الذي كان خير سند وخير حبيب،
1: الأسير
0: و
1: الفلسطيني المحرر سلام الله عليه.
0: الأسير الفلسطيني المحرر، فضله كبير كبير كبير كبير كبير كبير. نعم
1: أبلغه منا السلام، ووالدتك
2: سلام الله على كل من ذكرت
1: ووالدك
2: وكل من
1: وحمزة
2: ذكرت.
1: وعبيد، وسمعنا الزامل يا
0: نعم
1: محمد.
0: أريد أن أقرأ لكم قصيدة،
1: تفضل.
0: قصيدة يمنية،
1: ها ها
0: تحية لأحد أصدقائي
1: هم
0: من تونس، المجد والتاريخ والعزة، أزكى السلام من محمد ابن سلطاني،
1: الله الله.
0: وأزكى التحيات لمن له قدر ومعزة في وسط قلبي وفي أعماق وجداني.
1: داني
0: ذاك وفي صالح أبو عزة، مؤمن
1: الله
0: عظيم
1: الله.
0: في سبيل الله الثاني،
1: آمين.
0: ثابت ثبات الجبل ما يستطيع هزة، كيد الأعادي ويشهد كل ميداني،
1: داني
0: مواقف الراس وفى رمزه، وأخلاقها النابعة من نهج قرآن.
1: هذه لك يا
0: وأنتم
1: محمد،
0: كلكم
2: من
0: كما
2: كلماتك،
0: ذكرتم،
1: من
0: هذه
1: كلماتك
0: كلماتك،
1: صح؟
0: لا لا، من كلمات صديق لي من اليمن.
1: جميل، أنا كأنك ألقيتها وكأنك كاتبها يا محمد. أنا بقدر ما أنا مشتاق ليعرف المستمعون لماذا أنا مشتاق لنسمع صوتك بالزامل اليمني يا ابن حي المروج في تونس الآن. كم الساعة عندكم يا محمد الآن في تونس؟
0: الساعة 12
1: 12 الليل،
0: والسابعة والأربعة،
1: يعني 12 و7، يعني احنا بادئين، واجمع شوركم، واجمع شورنا
0: شاورهم.
1: عندكم. احنا عندنا
0: نعم
1: الساعة 3 الا ربع، يعني انتم الساعة 12 و1 الا ربع، يعني فرق بيننا ساعتين.
0: نعم
1: سمعنا الزامل، سمعنا الزامل.
0: مع ابن البدر تتعقم سنيني،
1: الله
0: وين قلبي يزداد اندفاعه من القرآن شيد صرح ديني وعزز في الحشا روح المناعة من القرآن شيد صرح ديني وعزز في الحشا روح المناعة وعزز
1: وعزز
0: في
1: في
0: الحشا
1: الحشا
0: روح
1: روح المناعة.
0: يزيد الشوق من بغمة حنيني على التلفاز ولا في الإذاعة وأتشوق وتغلى النار فيني لدرس الليل يبكى ألف ساعة وأتشوق وتغلى النار فيني لدرس هليت يبقى ألف ساعة لدرس هليت يبقى ألف
1: في
0: ساعة
1: ساعة الله
0: إله الخلق في حبه ضميني أبو جبريل له سمعا وطاعة فداك الروح يا سيدي وعيني وتاج الراس من ربي شعاعه فداك الروح يا سيدي وعيني وتاج الراس من ربي شعاعه وتاج الراس من ربي شعاعة وسلام يا سيدي عبد لك يا عالمنا اصطفى الله في ذا الجيل وبقوة الله انطلقنا لا بقوته
1: بقواتنا
0: والأقواله التعظيم والتبجيل
1: كمل كمل يا محمد.
0: ألا يا الله يا عالم بحالي
1: الله
0: عالم ما
1: لا
0: تخفى
1: تخفاهني
0: خفية قطفت الجعب والبندق

0: ما تخفى خفية،
1: اخفية.
0: قطف الجعب والبندقية، وصوتي للشعار مجلبي ليه.
1: الجلبية
0: بعدنا البدر شدينا الرحال، لأن العاقبة جنة ثانية. سبيل الله رجال الرجال، رجال أحرار ما تخشى همنية. علينا العار ما نبقى موالي، لأمريكا وصهيون اللي عينا، وأبو جبريل غالي وابني غالي، شرف للناس عزة للبارية.
1: اوف اوف اوف اوف اوف اوف، اقسم بالله انك انك عظيم يا محمد. شرف لنا انا والاستاذ عبد
0: سلام
1: الله
0: الله عليك يا محمد.
1: انك ان لنا اخا في تونس اسمه محمد. انت وكل
0: نعم
1: امثالك من ابناء تونس، انت شرف. انا معي 8 اخوه، احدهم شهيد واحدهم جريح. اليوم
0: سلام
1: انت
0: الله
1: انت انت
0: عليك.
1: انت التاسع، انت التاسع يا محمد.
0: نعتز بك كثيرا يا محمد. ونحن أيضا نعتز بكم، نحن أيضا نعتز بكم. عذرا يا رجال الله، يا عزنا والشان، هاتوا لنا الرايات، دوركم قد حان. شوقا إلى الميدان، شوقا إلى الساحات، قل للطغاة بأننا لن نترك القرآن، قل للطغاة بأننا لن نترك القرآن.
1: محمد سلطاني، أطلب منك في سؤال أخير أو طلب أخير، طلب أخير يا
0: أريد أن
1: محمد.
0: أقول شيئا، نبذة من ما أنشده الشهيد لطفي الجحوم.
1: يا سلام،
0: كل طاقة الدنيا، ونحن في هذه المناسبة العظيمة، إحياء ذكرى عاشوراء، إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين صف الشهيد، هذا الإحياء الذي يعلمنا أن في كل أرض كربلاء وفي كل زمن
1: عاشوراء
0: عاشوراء.
1: عاشوراء، نعم.
0: نعم، نحن في كربلاء مستمرة، كربلاء لا تتوقف محطتها عند كتب التاريخ، لا، بل وإنما تتواصل وتستمر وتمتد إلى الأحداث الراهنة، خصوصا في غزة. كربلاء تخيرنا إما أن نصلي جائعين خلف الحسين، أو أن نق أو نعيش حياة الذل مترفين عند يزيد،
1: كل
0: كما
1: طاغي،
0: هناك
1: كل طاغي على الدنيا يزيد.
0: هناك نعم، كل طاغي على الدنيا يسموه يزيد، وكل مجاهد حسين الصبت في كربلاء.
1: كل طاغي على الدنيا يزيد، كل
0: يسموه يزيد، وكل
1: ايه.
0: حسين
1: اها اها،
0: حسين مجاهد، وكل
1: سمعنا
0: مجاهد
1: سمعنا
0: حسين.
1: سمعنا.
0: نعم، كل طاغي على الدنيا يسموه يزيد، وكل مجاهد حسين
1: انشدها
0: صف
1: انشدها
0: في
1: مثل
0: كربلاء.
1: ما انشدها لطف القحوم.
0: كل طاغي على الدنيا يسموه يزيد، كل مجاهد حسين صبت في كربلاء. في سبيل الله ذقناه المر حالي، انحب يا سواقي.

0: الحاج
1: غالي ألف لبيك يا من هز عرشه ظلني.
0: غالي. يا محمد، يا محمد، سؤال أو طلب أخير وبعدين
1: نعم
0: لا تنام. الساعة عندكم لسه ما غلقت واحدة في الليل، احنا عندنا تغلق 3 الليل وتبقت ساعة بالضبط لنهاية البرنامج. أريد أن أغتنم الفرصة
1: نعم
0: نستقبل أكبر عدد من الاتصالات. حقول لهم سمعتوا محمد سلطاني وعرفتوا كل قصته، وأنه يعيش في أسرة مكونة من 5 أفراد، والده ووالدته هذه العظيمة ووالديه العظماء، أخوه حمزة، أخوه عبيد، محمد أكبر إخوانه، هذا المكافح، هذا المجاهد، هذا الواعي، هذا ابن 20 عاما، هذا الذي شنت الحرب على السيد حسين بدر الدين الحوثي وكان عمره 9 سنوات، وهو يتابع وهو يفكر وهو يتألم ويتأمل. سأقول الشيء تسمع بس ردة الفعل اليمنية والشعب اليمني. هقول لهم كلموا محمد سلطاني، كلموا محمد سلطاني، كل واحد بيكلمك عشان تعرف ايش معزتك ومعزة كل حر في العالم هذا بالنسبة للشعب اليمني. كلم السيد، طلبي الأخير كلم السيد عبد الملك، رسالة للسيد عبد الملك والمجاهدين، السيد عبد الملك والمجاهدين المرابطين في جميع الجبهات، و ضمنا مع هؤلاء جرحانا وأسرانا. يا محمد، بالتونسي، بالتونسي، ممنوع تتكلم بالعربية الفصحى، بالتونسي، من ابن تونس، من ابن حي المروج في تونس الآن مباشرة على الهواء، والساعة عندك 12:56 في تونس. كلم
1: أنا
0: السيد
1: أريد
0: عبد،
1: أن أسألكم،
0: تسألنا، تسألنا احنا
1: حينما أتكلم بالفصحى، يعني حينما أتكلم بالفصحى تفهمون كل كلمة أنطقها أو لا؟
0: جدا. كيف بس احنا، انا طبعا من الذي لا يفهم الفصحى وهي لغة القرآن، كل كلمة، ونفهم التونسية ايضا، لكن نكهة اللهجة التونسية عندما نسمعها في صنعاء بيكون لها وقع اخر في نفوسنا. عرفت كيف؟ عرفت كيف؟
1: نعم.
0: يعني لا أريد نوع يعني الجو عندما تتكلم في الفصحى، طبعا الفصحى هو المطلوب أنه نتكلم كلنا بالفصحى، لكن الجو، جو البعض عنده جو هذا عندما تتكلم في الفصحى، أصلا الإعلام المضلل بيتكلم بالفصحى وهو مرتزق، يتكلم بالفصحى وهو صهيوني. عرفت كيف؟ نريد أن نسمع، نخرج من جو الرسمية تماما، من القلب إلى القلب. كلم السيد عبد الملك، كلم المرابطين في أكثر من 48 جبهة بيسمعوك الآن. وصلتنا رسالة الآن من مأرب، من جبهات مأرب، بيبلغك السلام. من هو يا عبد الله اللي أرسل لنا؟ بيبلغك السلام من جبهات مأرب الآن.
1: ما شاء الله، ما شاء الله.
2: يقول، يقول
1: قولوا لهم،
2: يقول
1: قولوا لهم طوفوا طواف الجو، طوفوا بالجوبة طواف القدوم، ونكسوا للمعتدي رايته،
0: يا
1: ويا
0: سلام.
1: جند ربهم فوقهم فوقهم.
2: يقول أستحلفك بالله يا أبو سهيل أبلغ التحية والسلام، أبو محمد من جبهة مأرب،
0: أبو محمد من جبهة
2: عبد الرحمن عياش من الجوف، يقول
0: هذا من الصادقين عبد الرحمن عياش
2: من إذاعة الجوف،
0: وسلام الله
2: التحية
0: على
2: والسلام.
0: رفيقه ورفيقنا الشهيد أبو الزهراء. يا محمد،
2: عليك.
0: بالتونسي كلم السيد عبد الملك والمجاهدين، الرسالة الأخيرة تفضل.
1: أنا نوجه رسالتي لقائدي ولسيدي، وسيدنا كلنا، وسيدنا وتاج راسنا، سيدنا عبد الملك الحوثي، الله يعزه والله يطول في عمره، هذا اللي عللنا راسنا وخلى راسنا مرفوع للعالي، عزنا ما خذلناش وكرس كل عمره وأفنى كل حياته حتى نكون متعلمين، وحتى نكون وحتى نعيش أحرار سالمين غانمين. وزاد ان نحيي اهلنا في اليمن، نحيي جنودنا مجاهدي انصار الله رابطين على الطغور، نحييهم ونقبل قدميهم الحافيه اللي نصرتنا واللي ساندتنا واللي ساندت اهلنا في غزه المساكين، وتحية لكل شعب، لكل شعب حر. نعرف أنه الظروف صعيبة، ونعرف أنه إنهم بيمروا بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، كبقية الشعب. حتى المقاتلين في الجبهات لا يدخرون أنفسهم لأي شيء سوى لنصرة هذه الأمة. يعني شوف، يعني عظمتهم تكمن في أنهم رجال الحسم. على الفزعة، في كل فزعة بتلاقيهم، والله العظيم. يعني شموخ وإباء وشجاعة وعنفوان. أنا لما نتفرج عليكم يا مجاهدين أنصار في جبهات نجران وجيزان، في برنامج ميادين الجهاد على قناة المسيرة، قلبي ينشرح والله العظيم. نفسي من كل قلبي نحكي فيه هذا الحديث، أني أنا نزوركم، وأني أنا نستهل ببركاتكم وبركات تسبيحاتكم وبدعائكم، لأنكم رجال الله في هذا الزمان أولي بأس شديد. أنتم أهلنا، أنتم صنعتم الأمجاد لينا. وحتى سيدنا عبد الملك الحوثي هذب أرواحنا. سيدنا أعطانا أعطى فينا روح الأمل، حرك فينا الوازع الأخلاقي، ما خلناش تايهين. أنا متذكر خطبة اتطرق فيها على اليهود، إنهم يعني كيفاش أنهم هما يخليوا كل حد يعمل ما بداله، يعمل على زي راسه من دون نصيحة، من دون أي موعظة. يعني سلام الله عليك يا سيدنا عبد الملك، سلام الله عليك يا سيدنا عبد الملك. أنت سعيد، وربي يعطيك البركة تلو البركة، وأنت مصباح إرشادنا، ونحيوك خالص.